0: أمام كرسي المسيح. بولس بيقول لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح، ودلوقتي أنا بقتبس علشان كل واحد يعطي حساب لنفسه قدام الله. في أوضح من كده؟ أنا درست في مدرسة للكتاب المقدس في كندا، كانت وقتها صغيرة جدا لدرجة أن كل اللي حضروا في كلية اللاهوت كانوا بيرنموا في فرقة الكنيسة، كنا حوالي 60 طالب. الشرط الوحيد علشان تنضم للكورال هو بس انك تكون موجود هناك وتكون مشترك في كلية اللاهوت. انا مش برنم وحش، لكن في شوية ترانيم ممكن تكون صعبة شوية، او ممكن اكون مش عارف الكلمات بتاعتها كويس، عشان كده انا كنت بس بحرك شفايفي علشان عارف ان الطلاب التانيين صوتهم هيغطي على صوتي. لما انا وانت نقف قدام يسوع هنرنم كل واحد لوحده، مفيش حد هيستخبى ورا حد، مش هيكون فيه محامي يخلصك من الموضوع، مش هيكون فيه فرصة أو رغبة في إنك تقول دلوقتي زي ما أنت عارف، لو كنت عارف حقيقة الموضوع ده كنت هتفهم أنا عملت كده ليه. ده هيكون وجها لوجه أنت ويسوع، وأنت هتكون هناك وأنت عارف إنه هيكون عارف كل حاجة. هي المحاكمة دي هتكون علنية؟ ممكن تقول لي أنا أكيد بتمنى إنه ما يحصلش كده، في ناس فاكرة انه هيكون زي ملعب كبير والناس كلهم هيشوفوا. ممكن تقولي كده الموضوع هيكون محرج ومذل قوي. انا فكرت في الموضوع ده فترة من الوقت ووصلت اني مش عارف اذا كان هيحصل في العلن ولا لا. في امثلة قالها يسوع بتوحي ان ده ممكن يحصل. افتكر لما قال خد الوزنة من ده واعطيها للتاني، انا اقصد ان كل ده كان في العلن. لكن انت عارف لو هتكون في العلن في حاجتين، الأولى هنكون كلنا في مركب واحدة، والتانية أفتكر أنه مش هيكون مهم. لما تكون وجها لوجه مع يسوع الحاجة الوحيدة المهمة هي التعبير اللي هيكون على وشه هو. الحاجة الوحيدة في الكون كله اللي هتهتم بيها الكون كله ممكن يكون بيتفرج، هي أنه إذا كنت هتسمع كلمة نعما أيها العبد الصالح ولا مش هتسمعها. دي الحاجة الوحيدة اللي هتفرق، دي دينونة شخصية. أنت كمؤمن هتكون هناك وجها لوجه مع يسوع، كل واحد فينا يعطي حساب عن نفسه لله، محدش تاني. مش هيطلب منك أنك تعطي حساب عن مراتك أو عن جوزك، هتكون أنت ويسوع. الصفة الأولى هي أننا هنتحاكم بعدل، التانية هي أنها هتكون دينونة فردية. ودلوقتي هتبتدي تتوتر، احنا هنتحاكم بشكل دقيق. لاحظ اللي بتقوله الآية، افتح كتابك المقدس، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح. الكلمة اليونانية فانيريو، واللي معناها الظهور قدام كرسي يسوع المسيح. واحد من المفسرين قال إن ده معناه التعري. أنا فاكر لما كنا أطفال وبنلعب مع أطفال تاني، واحد يقول معاك فلوس في جيبك وانت تقول لا مش معايا، وهو يقول ايوة انت معاك انا مش مصدقك، وبعدين نطلع جيوبنا ونقلبها من جوه البرة علشان نكشف اخر حتة في الجيب. انت عارف مكتوب في كورنثوس الاولى وصح 3 في الاية اللي قرناها دلوقتي اننا هنكون مكشوفين. نفس الصورة مستخدمة هنا، في النهاية النار هتكون شاملة مش كده؟ هي دي الدينونة الأخيرة. وجون موري وهو لاهوتي مشهور بيقول إن المؤمنين هيتمنوها علشان يشوفوا أخيرا نعمة الله ويعظموها، وفي الآخر ينتهوا خالص من موضوع طريقة الحياة اللي كانوا عايشين بيها هنا على الأرض. خليني أديك مثال. في راجل مؤمن لقي واحدة تانية غير مراته علشان يعيش معاها، فساب مراته أولاده وتجوز الست التانية وراح عاش معاها في مكان تاني. ما كانش ليه دور مهم في حياة الأولاد اللي سابهم وراه، ممكن يبعت لهم بطاقة عيد ميلاد كل فترة أو يبعت لهم شوية فلوس قليلين، لكن هو مش بيشارك. وبعدين طبعا بيكون في إحساس بالكراهية والظلم الكبير، انت عارف قد إيه المواقف دي بتبقى وحشة. وبعدين يسوع جه ومراته المؤمنة راحت السما مع يسوع وطلعت في السحب وهو كمان راح السما. تفتكر يسوع هيعمل إيه؟ يسوع هيقول طيب دلوقتي خلينا ننسى الماضي، امسكوا ايدين بعض وادخلوا السماء وكأن كل اللي حصل على الأرض ما حصلش. تفتكر ان ده اللي هيعمله؟ أكيد لا. ده المكان الأخير اللي هيحصل فيه الحساب. لو كنت فاكر أني ببالغ، إيه رأيك في كورنثوس الأولى وإصحاح 4؟ بولس بيقول إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر أراء القلوب. تقدر تلاقي دقة أكتر من كده؟ وهناك عند كرسي المسيح كل حاجة هتتحل. عشان كده مهم جدا لينا كمؤمنين إننا نحل كل المشاكل دي وإحنا عايشين على الأرض، علشان تكون عدد المشاكل اللي محتاجة تتحل في السماء قليل. لما الكتاب المقدس بيقول إننا مش لازم ننتقم لنفسنا، لين نقمة أنا أجازي يقول الرب، إحنا فاكرين إن ده خاص بس بغير المؤمنين. لا، السبب في إنك مش لازم تنتقم لنفسك حتى مع المؤمنين التانيين هو إننا هنقف قدام كرسي المسيح، وهناك يسوع هيحط كل حاجة في مكانها الصحيح. دلوقتي لو أنت بتفكر بطريقة لاهوتية، فده السؤال اللي بيدور في عقلك. أنا أقدر أقرأ السؤال ده. ممكن تقول لي، هو أنت بتقول إننا هنشوف خطايانا اللي ترمت في أعماق البحر؟ هقتبس تاني من جون موري، هو قال إن لو إحنا شفناها أكيد إحنا هنشوفها مغفورة، علشان فعلا خطايانا مش هتتحسب علينا تاني. ده مش وقت عقاب، مفيش حاجة زي كده، ده شيء بيحدد المكافآت. لكن أفتكر إن ده اللي ممكن يحصل. إيه رأيك لو يسوع أخذ كل أعمالك وحولها لذهب أو فضة أو أحجار كريمة أو خشب وقش، وشفت كل الكومة دي قدام عينيك وبعدين حرقها؟ ده هيعطي تقييم حلو جدا لحياتك من غير ما تشوف أي خطية من خطاياك. بغض النظر عن الطريقة، هي دينونة دقيقة.
1: طيب يا صديقي، تقدر تفهم ليه العظة دي مهمة جدا. الراعي لوتسر كتب كتاب بعنوان الملك جاي. في ايه اهم من فهم كرسي يسوع المسيح، المكان اللي كلنا هنقف قدامه؟ شكرا على انضمامك لينا النهاردة في الرجد حتى الفوز. بنتمنى نشوفك المرة اللي جاية في الرجد حتى الفوز. ربنا يباركك. النهاردة سمعنا الجزء التاني من عظة بعنوان الملك بيحاكمنا، وهي تاني عظة من سلسلة مكونة من 10 عظات مقدمة من دكتور إروين لوتسر بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الرجد حتى الفوز، علشان نعرف أكتر عن المكان اللي هتتوزع فيه المكافآت، وبرضو المكان اللي هيتحرق فيه قش حياتنا ويبقى رماد. شكرا للاستماع.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

لنا شكرك لأنك غفرت لنا خطايانا يا رب، احنا ضعفاء قدامك لكنك انت بشزيت قوينا يا رب، اشفي كل احد مريض وخلينا ديما بين يديك يا يسوع، انت قادر باش تنحي علينا هذا المرض، ويا رب انت الشافي، انت اله الصالح، انت تقدر باش تقوينا وانت باش تحمينا يا رب، نحي علينا القلق وخلينا نسبح ونرنم ونصليو في الأوقات هذه يا رب، احنا مصدقين انك باش تنحي علينا هذا الوباء الخطير. آمين.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

مفردات اللغة اللي استخدمها الرب يسوع علشان يوصل كل اللي في قلبه لينا من محبة ورعاية. النهاردة هنتكلم عن الراعي الصالح، وإزاي الراعي الصالح بذل نفسه عن الخراف، وإزاي بيطعم الخراف، إزاي بيشبعهم ويحميهم طول الطريق. ونضل خروف أو تاه، فالراعي لازم يلقاه. يا ترى إيه شكلك يا أجمل راعي؟ يا ترى إيه حلاوتك؟ كل ده هنعرفه بعد شوية لما نسمع الترنيمة اللي جايه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: طبعا كلنا عارفين ان الكتاب المقدس قال ان من اهم صفات الراعي انه يبذل نفسه عن الخروف، ويبذل نفسه كمان من اكل الخروف. والرب يسوع قال عن نفسه في انجيل يوحنا في اصحاح 10 وعدد 11: انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخروف. ياه يا رب، بقى علشان خاطري انا الخاطي كان لازم تيجي وتموت على الصليب وتشيل ذنبي وضلالي وكمان حمل اسامي. علشان كده تعالوا نرنم مع بعض واحنا بنسمع الترنيمه اللي بتقول لينا حق نقوم ونرنم لك، لينا حق اليوم نشهد عنك.

0: خلطه الجبنه دي نعملها ونحطها في الثلاجه في علبه مقفوله، وكل يوم نسحب منها شويه، نعمل كميه كبيره ونسحب منها شويه. انا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبه للثلاجه وعلبه للفريزر، بحيث لما تخلص دي اسحب الثانيه على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان عايزة تسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، انا عايزة اكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطة.
2: مستحيل اعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: ايوه
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie Radio.
1: وفي مرة من المرات بيعد الراعي زي عدته الخراف علشان يطمن عليهم، لكن المرة دي كانت مختلفة. فالمية بقيوا 99 وخروف مفقود مش موجود مع الباقيين. قام الراعي وقال هيعمل ايه الخروف المسكين وسط الديابة والتعبين، تلاقيه ضل في الوادي، اقوم ادور عليه واجيبه في وسط اخواته الباقيين. يا رب ده انا كتير ما ضليت عنك، ياما كتير بالخطية بعدت، وياما قلت لنفسي اعيش في الخطية واعيش واعمل اللي انا عايزه، لكن كل مرة يا رب بتدور عليا وبتحميني. علشان كده تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية اللي بتقول احتاج اليك واجري عليك وتحميني، ونرجع نكمل كلامنا من تاني.

0: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا تدوب الأغنيات في النيل لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو آه.
1: شكله مش عاجبك؟
2: لا عاجبني.
1: أمال مالك؟
2: ماليش.
1: في إيه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في إيه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم إزاي يعني؟ ما أنا بتكلم عادي هم.
1: طب أنا عملت حاجة تزعلك؟
2: ما أنت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب أنت عايزة إيه؟
2: عايزة أسمع راديو سيلافي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تانية وإحنا بنتكلم عن صفات الرب يسوع كرار. بيقول مزمور 23: عصاك وعكازك هما يعزيانني، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.
3: على فكرة
2: العصايا والعكاز من أهم أسلحة الراعي اللي بيستخدمهم في رعاية القطيع، فالعصايا بيستخدمها الراعي للإرشاد وكمان يختبر بها الطريق ويزيل بها الصعوبات، أما العكاز بيستخدمها الراعي للحماية ضد الأسود والديابة واللصوص اللي عايزين يسرقوا منه الخروف. علشان كده تعالوا نقول مع بعض: شكرا ليك يا رب علشان أنت اللي بتحميني من كل الشرور.

وكتير بيتردد في ودنا صوت بيقول إن الراعي بينساك، ما أنت واحد من الملايين، هيفتكر مين ولا مين؟ معقول الراعي واخد باله منك؟ من صحتك ولا مرضك؟ من غناك ولا فقرك؟ من بيتك ولا عيلتك؟ عارفين ده صوت مين؟ ده صوت إبليس اللئيم اللي مش عايزنا نكون مطمنين ولا عايزنا نكون واثقين في راعينا العظيم، لكن هنرد عليه بالترنيمة اللي جاية اللي بيقول فيها الرب اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بترعاك ابقوا معنا.

وفي نهاية حلقتنا نقدر نقول من خلال كلمة الله الحية الجميلة واختباراتنا اليومية اللي بنشوف فيها دايما إيد الله السندانة واللي معانا واهتمامه بينا وبكل مالينا، نقدر نقول له شكرا ليك يا، شكرا ليك على رعايتك واهتمامك بيا، شكرا ليك على سندتك ووقفتك معايا. يا رب ساعدني أكون واثق فيك وأرنم وأقول ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. تعالوا نسمع مع بعض في ختام حلقتنا ترنيمة ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. أنا كنت بدرس شباب إعدادي في الكنيسة وكنت مبسوط جدا. بعد 5 سنين حسيت إني مش بشوف نتيجة أو ثمار من خدمتي وفكرت بصراحة أسيب الخدمة. يتصادف بقى أن أنا أشوف بنت من بناتي اللي كنت بديهم في إعدادي زمان وهي دلوقتي في الجامعة. قالت لي السادة يا أنكل، أنا كل اللي علمتهولي في إعدادي بطبقه في حياتي دلوقتي وهو اللي منجحني في علاقاتي. قلت لها يا شيخة حرام عليك، جاي دلوقتي تقولي لي كده؟ ده أنا كنت بفكر أبطل الخدمة. قالت لي أوه يا أنكل، دي خدمتك غيرت حياتي تماما. من هنا بقى قررت أن أنا ما سيبش الخدمة. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هو الواحد يتحاسب على اللي قاله ولا على اللي ما قالوش؟ على اللي اتقال طبعا، لان اللي اتقال خلاص طلع واتسمع، فاللي اتقال هيجيب ثمار يا اما سلبيه يا اما ايجابيه. ناخد بالنا ان الكلام اللي بيطلع مش بينفع يرجع تاني، خلاص اتسمع وجاب اثره. الكلام اللي ما اتقالش بقى ده نوعين، في نوع موجع ونوع حلو. النوع اللي بيوجع ده اللي هو مثلا ايه، كان ممكن الوم حد وما لمتوش، صدقني حلوه. كان ممكن اقول نقد لازع وما نقدتش، برافو عليك. النوع التاني بقى اللي هو الكلام الإيجابي، كان ممكن أشكر وما شكرتش، خسارة، أكيد كان حد نفسه يسمع كلمة شكر على مجهوده. طب كان ممكن أقول كلمة تشجيع وما قلتش، يا ألف خسارة. كان ممكن أعبر عن حبي وما عبرتش، يا راجل حرام عليك، كنت قلتها، كانت تفرق قوي مع اللي هيسمعها. حتى في كلامنا مع ربنا خلاص نسينا كل حاجة، بقى كل كلامنا يا طلبات يا شكاوي يا لوم. فين كلام الحب والتقدير والشكر؟ خلينا زي ما بنعبر عن احتياجاتنا نعبر كمان عن شكرنا لربنا.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا رب، كنجول عندك يا رب، احنا المؤمنين ديالك اللي تيقين فيك يا رب من المغرب، كنتحد مع اخوتي اخواتي في المغرب وفي كل بلدان يا رب، بغينا حماية يا رب لهذه البلاد يا رب. احنا كنجول عندك يا رب لان عندنا يقين وضمانة بان انت يا رب غادي تستجب لنا يا رب. احنا ما كنتكلوش على البشر وعلى الانسان، لانك قلت يا رب ملعون من يتكل على يدي بشر يا رب. كنجول عندك يا رب، كنصليو من اجل المغرب يا رب. يا يسوع اجي يا رب، ملك على كل بلاصة، على كل مدينة، على كل زنقة، على كل واحد يا رب. بغينا سلام من عندك يا رب. انت قلت يا رب سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا اني قد غلبت العالم. اعطينا فيك، اعطينا الثقة فيك يا رب اكثر فاكثر يا رب. نجددوا علاقتنا بك يا رب، وخلينا نعيشوا الايمان كما عاشوه الناس ديال العهد القديم يا رب. الناس شعبك يا رب في العهد القديم وهما في مصر في تحت العبودية، كانت كل البلاد مضروبة بالضربات بالبكاء بالصراخ، لكن شعبك يا رب كانت مدينتهم منورة، كانوا محميين، كانوا فرحانين. وهما خارجين يا رب عبروا البحر يا رب، وما وصلهم والو وما تأدوا والو يا رب. يا رب كنصليو صلاة من أجل بلادنا المغرب يا رب، باش تحميها يا رب. بغينا روحك القدوس يا رب يشملنا ويحمينا ويباركنا أكثر فأكثر يا رب، باش نكونوا سبب بركة يا رب. كنصلي من أجل بلادنا باش تخرج من هاد الضيقة ومن هاد المحنة وهي قوية أكثر فأكثر يا رب، لأن احنا متقنين وصادقة هي الكلمة ديك اللي كتقول كل الأشياء تعمل معنا الخير الذين يحبون الله. يا رب كنتاروا أي روح خيبة، أي حاجة خيبة تبعدنا عليك ما بغيناهاش، بغينا أي حاجة تقوينا فيك يا رب أكثر فأكثر. كنطلب هذا كله باسم سيدنا المخلص يسوع المسيح، له كل المجد آمين.

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر، أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء، أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا، كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوزة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السك، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك. انتي مش لوحدك.
3: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: هو ابن الله.
1: هو ابن إنسان؟
2: والكتاب المقدس هل تحرف؟
3: وإنجيل برنابا
0: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: قل لنا.
3: نعم قل لنا
0: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
5: حديثك المرة الماضية يا عم قاسم فتح أمامي أبواباً واسعة لم أعد قادراً على إقفالها.
6: أبواباً؟ أية أبواب؟
5: أبواب نقاش وجدال وأخذ ورد.
7: ألا يكفيك نقاشنا وجدالنا هنا معاً؟
5: لا يد لي في ذلك، لست مخيراً فيه.
7: كيف هذا؟ ومع من؟
5: مع أصدقاء وزملاء كثيرين.
8: مروان أصبح محترفاً
5: رغماً عني. زارني ابن عمي وأثناء الحديث ذكرت بعض ما تبادلناه معا عن رفع المسيح ونزوله، ولم نستطع أن نتوقف
7: إلى هذا الحد.
8: الموضوع كبير ومتسع ومتعدد الجوانب.
7: جميل، مشوق جدا.
5: ظللنا نتحدث تلك الليلة حتى قرب الفجر، وفي اليوم التالي جاء ابن عمي بصحبة صديق
6: ليدافع عن وجهة نظره.
5: فارس ابن عمي لم تكن له وجهة نظر مختلفة، لم يكن معارضة.
7: لم يكن معارضا، ففيما قضيتما ذلك الوقت كله؟
5: في الشرح والتوضيح، كان متشوقا جدا لأن يعرف.
8: وجاء بصديقه اليوم التالي ليعرف صديقه أيضا؟
7: أو ليعرض وجهة نظر أخرى؟
5: أبدا لم نختلف، كلنا كنا نبحث عن حقيقة وشكل رفع المسيح ونزوله ثانية.
7: كما قلت الموضوع جميل ومشوق، حتى الآن وأنا أسرح في الصورة التي رفع فيها المسيح إلى السماء كما ذكرتماها لنا،
6: كما ذكرها الكتاب المقدس.
7: نعم، الجبل، التلاميذ مجتمعون، الوقت أتصوره قبل الغروب بقليل، ولون السماء قرمزي بسبب أشعة الشمس التي تهبط وتهاوى نحو الغرب.
8: إيه ما هذا؟ سمر أصبحت شاعرة.
7: المشهد يلين الحجر، وسحب شاردة تسبح في الأفق، ونسمة باردة تهب تلفح الوجوه الشاخصة نحو المسيح، تحرك غطاء رؤوسهم وتمس حدقات عيونهم المتسعة دهشة لأقوال المسيح فتملأها بالدموع.
5: مريم لحقت بسمر. ايه استيقظه.
6: الا يخفق قلب كل واحد منا ونحن نسمع ونتصور المشهد؟
8: عم قاسم.
7: وفجاه يرتفع جسد المسيح رويدا رويدا. تصوروه خداع نظر اولا، القدمان يصعدان عن الارض، الذراعان ممدودتان،
9: النسمات تحرك ملابسه وهو يرتفع ويرتفع،
7: ووجوه التلاميذ وانظارهم ترتفع معه
9: ويرتفع اكثر وأكثر وأكثر،
7: يتباعد ويبتعد ويعلو يعلو،
9: وتأتي سحابة تخفيه. أين ذهب؟ يا لتلك السحابة، لعلها تنقشع ويظهر مرة أخرى.
6: وبينما هم يشخصون يرون الملكين ويسمعون القول، هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
5: وهكذا كما سرحنا نحن بخيالنا قضينا وقتا طويلا نتحدث عن ذلك معا. الموضوع مثير،
7: كل ما نتبادله من موضوعات هنا مثير.
8: كل الموضوعات مثيرة ومحيرة.
9: تضايقت يا حسام؟
8: أنا؟ أبدا، أنا أحب الإثارة والحيرة.
5: حسام أنت عجيب.
6: أبدا، الإنسان يحب كل ما يحرك عقله ووجدانه،
7: وكل ما نتكلم فيه يحرك العقل والوجدان.
8: وأكثر ما يحرك العقل والوجدان هو التفكير فيما سوف يحدث.
9: فقط، وماذا عما حدث؟ عن الماضي؟
5: الماضي؟ الماضي مضى وانتهى،
7: والمستقبل سيمضي أيضا وينتهي.
6: لا شيء ينتهي. الماضي التاريخ يحرك العقل والوجدان، والحاضر الواقع يحرك العقل والوجدان، والمستقبل يحرك العقل والوجدان أيضا.
9: لهذا خلقنا الله لنفكر ونشعر، سبحان الله.
8: لنعود إلى موضوعنا، ماذا عن نزول المسيح ثانية؟
5: سينزل ثانية.
7: متى؟ كيف؟
6: هذا ما يحير العقول فعلا.
9: متى ليس لنا أن نحددها، ذلك في علم الله وتدبيره.
8: فنسكت؟ نبكم وننتظر؟ نسند رؤوسنا على أكفنا ونشخص بأنظارنا إلى ما سيجيء؟ أنبقى هكذا؟

0: ذا تجمد، ما الفرق إذن بيننا وبين الحيوان والجماد؟
1: لا طبعا، الله لا يريدنا أن ننتظر،
2: بل يريدنا أن ننتظر
3: هكذا يا أبي.
2: لا، لا ننتظر هكذا كما صور حسام الانتظار.
4: منذ ألوف السنوات والناس تنتظر.
1: يعني قد لا يحدث شيء.
0: بعد كل ما قلناه لا يحدث شيء.
3: كثيرون يقولون ذلك، يخدعون أنفسهم ويهربون من الواقع.
2: يقول بطرس الرسول إن في آخر الأيام سيأتي قوم مستهزئون، سالكين بحسب شهوات أنفسهم، وقائلين أين هو موعد مجيئه، أين هو موعد مجيئه، لأنه منذ رقد الآباء وكل شيء باق هكذا من بدء الخليقة.
1: يكفرون، يكفرون وينكرون كلام الله سبحانه وتعالى.
4: هذا القول عن آخر الأيام يا سمر.
0: يقولون ذلك الآن، فنحن إذن في آخر الأيام.
3: هناك من يتنبؤون بالمجيء الثاني
4: ويربكون الناس ويخيفونهم ويخدعونهم. ذلك المدعي الذي حبس نفسه مع عدد كبير من تابعيه في مزرعة ينتظرون القيامة، وماتوا جميعهم منتحرين حرقا بالنار.
1: مجانين، فقدوا عقولهم وحياتهم.
2: ليس هكذا يريدنا الله أن ننتظر.
0: طال الانتظار يا عم قاسم.
2: كما يقول بطرس أيضا، لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد.
3: لا يتباطأ الرب عن وعده، سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة.
4: هذا تهديد وإنذار،
1: وتحذير وتنبيه،
0: شيء مخيف.
3: لذلك يريدنا الله أن نكون في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب كما يقول الرسول بطرس.
2: ويقول وإذ أنتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام. هكذا ننتظر بلا خوف ورعب، بل برجاء وأمل وسلوك صالح.

0: الانتظار صعب وقاس.
1: وقوع البلاء ولا انتظاره.
2: مروان سماه بلاء،
1: فما هو إذن؟
0: رجاء مبارك كما يقول الرسول بولس، رجاء مبارك. يقول: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح.
3: هو رجاء مبارك للمؤمنين
2: لنخلص من الحياة وتعبها، تعب كلها الحياة بلاء.
1: حسام سمى الحياة بلاء.
0: تختلفان على البلاء، الحياة أم يوم القيامة؟
3: هذه مجرد ألفاظ، لا الحياة بلاء ولا يوم القيامة بلاء.
1: أحداث القيامة مخيفة
0: لأننا لا نعرفها معرفة اليقين،
3: لهذا يريدنا أن نؤمن به حتى نواجهها بشجاعة.
0: الإيمان بالله يخلق فينا الشجاعة.
2: أي إيمان وأية شجاعة؟ نحن لا نعرف متى يحل يوم القيامة، عدم معرفة ذلك وحده يرعب.
1: هناك علامات وأحداث لابد أن تحدث قبلها.
0: انتظار تلك الأحداث والعلامات أيضا يرعب.
3: فماذا نعمل؟ نعيش هكذا في رعب؟
0: نبقى متوترين دائما.
2: وهل هناك اختيار آخر؟
1: لابد أن هناك شيئا ما نعمله.
0: يا جماعة زدتموني رعبا.
3: انفضوا ذلك الرعب وتعالوا نفكر بعقل.
0: أي عقل بقي لنا؟
2: سمر تشجعي.
1: لنتشجع كلنا،
0: لنفكر معا في الأحداث والعلامات.
2: الناس تتحدث عن العلامات وتعد وتحصي وتتنبأ وتحدد تاريخا بالذات ليوم القيامة، ودائما يخطئون،
1: وفي كل مرة يقدمون أدلة وثوابت ومنطقا قويا يصعب دحضه.
0: يخطئون وسيخطئون دائما، يريدون معرفة ما لا يجب أن يعرفوه. الله وحده هو الذي يعرف الأزمنة والأوقات. مهما وصل الإنسان من علم فالله أعلم،
3: خصوصا في هذا المقام. الناس يخطئون لأنهم لا يميزون بين أنواع المجيء الثاني.
2: أنواع المجيء الثاني؟
1: هل هناك أنواع للمجيء الثاني؟
0: هم أكثر من نوع؟ نعم، اسمعوا.
3: تحدث المسيح نفسه عن مجيئه عدة مرات، لكن معنى المجيء اختلف مرة عن الأخرى. النوع الأول هو مجيء المسيح إلى المؤمن لينقله إليه، مجيء المسيح عند موت المؤمن.
2: وهل هذا مجيء؟
0: نعم، اسمع ما قاله في يوحنا 14 عدد 2-4: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي.
2: يعني عند موت الإنسان؟ أهذا مجيء؟
0: لا عند موت أي إنسان، بل عند موت المؤمن.
3: مجيء آخر قال المسيح عنه حين يأتي الروح القدس ويحل في قلوب المؤمنين، قال: لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم.
0: في رؤية 3 عدد 20 يقول: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي.
3: هذا هو النوع الثاني، مجيء المسيح إلى قلب المؤمن.
2: حسبت أن مجيئه الثاني سيكون بقوة في آخر الأيام.
1: هذا ما جئنا لنسمعه، لا موت الناس أو دخول قلوبهم. هذه مجيئات غريبة،
0: مجيئات معنوية. يا جماعة انتظروا اسمعوا.
2: لا نريد أن نسمع هذا،
0: نريد أن نسمع عن المجيء الثاني.
1: لا نريد أن نسمع عن هذا المجيء الهادئ.
0: انتظروا.
3: لا فائدة يا مريم، لا فائدة، لنؤجل ذلك إلى المرة القادمة. اليوم لا يريدون أن يسمعوا. شكرا لكم.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: متى يأتي المسيح ثانية؟ وماذا علينا أن نفعل حتى يأتي؟ متى يأتي المسيح ثانية؟ وماذا علينا أن نفعل حتى يأتي؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا رب يسوع، قمت الاتضاع، أحييت المحبة، مجدت الصليب، أدخلت الحياة الجديدة إلى عالمنا الميت، بددت يأس الإنسان، نفخت فيه صورة سلطانك، كشفت سر الإنجيل، وأضأت الطريق، وفتحت ذهننا لإدراك سر الخلود. أسست رجاؤنا بغير المنظور، وبكل وعد الآب، وبكل ما هو آت. قويت إيماننا بنصرة الروح على الجسد، وغلبة الحق على الباطل، وحقيقة الظهر الآتي. رفعت المحبة لنتخطى الألم، ونتجاوز الموت، ونتشجع في بذلها إلى أقصى حد. أدخلت في قلوبنا سر الفرح الحقيقي الذي لا يمكن لأحد أن ينزعه منا. أنا اليوم أتنسم من قبرك رائحة حياتي، وآخذ من حنوطك مسحة لقيامة الجسد. الآن تحولت حقيقة القبر عندي من مقر إلى عبور، وعوض قسمات الحزن ولطخات الدم ينطبع بهاء نور وجهك في قلبي. الآن جروح يديك ورجليك تجعلني أسمو بجروحك، وجنبك المفتوح شهادة حياة تبدد عني كل أهوال الموت. قيامتك يا سيدي أكدت لي وعد مجيئك، فلا تبطئ وتعال سريعا.

0: بالميلاد العذراوي دخل يسوع دنيانا من باب لم يفتح إلا له، وبالقيامة من الأموات خرج المسيح من عالمنا من نافذة لم تفتح لسواه. فالقبر الفارغ والحجر المدحرج والأكفان الموضوعة والأختام المكسورة وحراب الحراس والزلزلة والفضة التي أخذها الجنود رشوة، هذه شهادة سباعية تنطق وهي جامدة بأن يسوع قد قام، ليس هو هنا لكنه قام.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

0: عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.
1: C'est la vie, radio.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: بدأت في الحديث الماضي أجاوب على رسالة وردتني من معترض قال فيها: هناك 11 رسالة منسوبة للسيد المسيح ضيعها المسيحيون، كما ضيعوا 9 رسائل ليوحنا ورسالتين لكل من أندراوس ومتى وفيلبس وإنجيلا لبرثولماوس وإنجيل توما وأربعة من أعماله وإنجيل يعقوب ورسالتين له وإنجيل متياس وعملين له. قلت في بداية حديث الماضي إن القديس أوريجانوس قال: تتمسك الكنائس المسيحية بأربعة أناجيل فقط، أما أصحاب البدع فعندهم أناجيل كثيرة مثل إنجيل المصريين وتوما، ونحن نطالعها لكي لا نرمى بالجهل، ولأن الذين يتمسكون بها توهموا أنهم أوتوا علما عظيما. وقال القديس أمبروز: إننا نقرأها لا لأننا نقبلها، فإننا نرفضها رفضا باتا، إنما نقرأها لنعرف ما فيها. وإلى المستمع الكريم بعض الحقائق. أولا، تأمر المسيحية بالبحث والدرس طاعة لأمر السيد المسيح: فتشوا الكتب. وقال الرسول يوحنا: امتحنوا الأرواح هل هي من الله، لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم. يعني استعملوا عقولكم لتميزوا بين الهدى والضلال. كما أنها تحذرنا من قبول تعاليم ملتوية بحسب النصيحة الرسولية: إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيما، أي محروما من الله. وطاعة للقول الرسولي: تمسك بصورة الكلام الصحيح، أي تمسك بالألفاظ والحروف. قال الله: إن كان أحد يزيد على هذا الكتاب، كتاب الله، يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب. وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة، يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. لم يذكر المسيحيون الأولون من عصر الرسل أسماء أي من هذه الكتب التي أوردها المعترض، لا في مؤلفات أكليماندوس أسقف روما، ولا إغناطيوس، ولا بوليكاربوس، ولا هرمس، وقد كتبوا بين سنة 70 و108 للميلاد، ولم تذكر في الجداول التي دونت فيها أسماء الكتب المقدسة. وكان جميع المسيحيين يتعبدون بتلاوة أسفار العهد الجديد كما هي بين أيدينا اليوم، كما كان اليهود يتعبدون بتلاوة التوراة في مجامعهم. يقول القديس بولس: متى قرأت عندكم هذه الرسالة فاجعلوها تقرأ أيضا في كنيسة اللاودكيين، والتي من لاودكية تقرؤونها أنتم أيضا. وقد شهد يوستن الشهيد في أوائل القرن الثاني المسيحي أنه جرت عادة المسيحيين أن يجتمعوا في يوم الأحد للتعبد بتلاوة رسائل الرسل وأقوال الأنبياء. وقال ترتليان إن المسيحيين يجتمعون لقراءة الكتب المقدسة يوم الأحد ويرتلون المزامير. وهكذا شهد كبريان وديونيسيوس وغيرهما من قدماء المؤلفين. وقرر مجلس لاودكية ومجلس قرطاجنة عدم جواز تلاوة غير الكتب الإلهية. ترجمت الكتب المقدسة إلى لغات مختلفة كما هي بين أيدينا اليوم، وكتبت عنها تفاسير. ولم يذكر أعداء الديانة المسيحية الذين كان دأبهم إيراد الآيات من الأناجيل الأربعة للتهكم عليها أو لتحريف معناها، لم يذكروا شيئا من الكتب التي ذكرها المعترض. ولو كانوا يعلمون بوجودها وأن المسيحيين يعولون عليها لساعدتهم على أغراضهم السيئة. وقد أورد علماء مسيحيون جدولا بأسفار الإنجيل الموحى بها يطابق ما بين أيدينا اليوم. كتب أئمة المسيحية جداول بأسماء الكتب المقدسة، كان أولها جدول العالم العظيم أوريجانوس الإسكندري الذي عاش بعد يوحنا الرسول 100 سنة، وجدوله محفوظ في باريس، وذكره يوسابيوس في تاريخه، وفيه 4 بشائر وأعمال الرسل ورسائل بولس 14 ورسالتي بطرس وثلاث رسائل يوحنا وسفر الرؤيا، وهو الموجود عندنا اليوم. ولم يذكر الكتب المفتعلة، مما يدل على أن المسيحيين لم يعرفوا سوى كتبهم الموحى بها. واجتمع مجمع الأساقفة في لاودكية، وكان من قراراته كتابة جدول بأسماء كتب العهد الجديد، وهي ذات الكتب التي بين أيدينا اليوم. وبعد التئام هذا المجلس بسنين قليلة، كتب أسقف سلاميس في جزيرة قبرص كتابا ضد البدع، كتب فيه جدولا بأسماء كتب العهد الجديد، وهي ذات الكتب التي بين أيدينا تماما. وفي ذات العصر كتب غريغوريوس النازيانزي أسقف الأستانة قصيدة ذكر فيها أسماء كتب العهد الجديد. وكتب إيرونيموس جيروم الذي ترجم التوراة إلى اللاتينية جدولا بأسماء كتب العهد الجديد، وهي ذات الكتب الموجودة عندنا. والتأم مجمع كنسي في قرطاجنة، حضره القديس أغسطينوس أسقف هيبو، وكتب جدولا بكتب العهد الجديد تماما كما هي بين أيدينا اليوم. وهناك أدلة داخلية على بطلان الكتب التي ذكرها المعترض. أولها أن هذه الكتب المفتعلة تحاول تأييد تعليم ينافي الحق، مثلا تعلم قداسة ذخائر القديسين. جاء في إنجيل طفولية المسيح أنه لما أتى المجوس من المشرق إلى أورشليم حسب نبوة زرادشت قدموا هداياهم، أعطتهم القديسة مريم بعض الأقماط التي كان الطفل ملفوفا فيها على سبيل التبرك، فقبلوها باحترام عظيم. ولما كان البعض يميل إلى رفع القديسة مريم فوق رتبتها ولم يجدوا في كتاب الله ما يؤيد رأيهم، لفقوا إنجيل ولادة مريم وقالوا فيه إن الملائكة أنبأوا عن ولادتها، ونسبوا إليها في إنجيل يعقوب وفي إنجيل الطفولية معجزات فعلتها بنفسها أو بمساعدة الطفل يسوع، وغير ذلك مما كانت تجهله أهل القرون الأولى. إنما ظهرت هذه البدع في القرنين 4 أو 5 الميلاديين. تروي البشائر 4 الصحيحة الحقائق والأحداث ببساطة بدون تصنع ولا تكلف، ولم يتردد الرسل عن ذكر أي شيء حتى إن كان لا يلائم ميولهم، مما يدل على أن الحوادث التي ذكروها هي من وحي الله. هذا بخلاف الكتب المفتعلة، فهي مشحونة بالحوادث التافهة مما يدل على بطلانها. مثلا جاء في إنجيل ولادة مريم أن المسيح صعد بدون مساعدة أحد على درج الهيكل بمعجزة لما كان عمره 3 سنين، وكان ارتفاع كل درجة 0.5 ذراع، وأن الملائكة كانت تخدم مريم في طفولتها. وذكر في الإنجيل المنسوب إلى يعقوب الأصغر محاورة فارغة بين والدة مريم وخادمتها، وورد أن الملائكة كانت تخدم مريم. وذكر إنجيل توما قصصا تافهة عن طفولة المسيح وتربيته، ونسبت إليه معجزات انتقام عند تعلمه الأبجدية. وروى إنجيل مريم وطفولية المسيح وتوما معجزات فارغة قامت بها العذراء مريم والمسيح في طفولته، مثل مساعدة مريم ليوسف في حرفة النجارة، فإذا أخطأ أصلحت خطأه في صناعته، مع أن الغاية من المعجزة أن تؤيد الرسالة وتؤيد التعليم. وذكرت هذه الكتب المفتعلة أشياء لم تحصل إلا بعد عصر المؤلف المنسوب إليه الكتاب، فذكر فيه: طباك يا أبجر لأنك آمنت بي مع أنك لم ترني، لأنه مكتوب عني لكي لا يؤمن الذين رأوني ويؤمن الذين لم يروني. يشير بهذا إلى قول المسيح لتوما: طوبى للذين آمنوا ولم يروا. ولا يخفى أن يوحنا الرسول كتب إنجيله بعد أن مات كل الذين نسبت إليهم هذه الكتب. وورد في إنجيل نيقوديموس أن اليهود خاطبوا بيلاطس بكلمة سموكم، وهي كلمة لم يعرفها اليهود ولم تكن تستعمل وقتها. وذكر فيها أن المسيح أشار بعلامة الصليب على آدم وجميع القديسين في جهنم قبل إنقاذهم، مع أن علامة الصليب لم تشتهر إلا في القرن الرابع. يتنافى أيضا أسلوب كتابة هذه الكتب المفتعلة مع طريقة وكيفية تدوين الوحي الإلهي الصحيح. فالأسماء التي ذكرت في إنجيل نيقوديموس بدعوى أنها أسماء يهود هي أسماء يونانية ورومانية، مما يدل على كذب هذه الكتب. وإنجيل نيقوديموس الموجود الآن ليس باللغة اليونانية لغة الوحي، بل باللغة اللاتينية. والرسائل المنسوبة إلى الرسول بولس ليس عليها مسحة أقوال الرسول الإلهية، بل مجرد تحيات. فافتتحت الرسالة إلى سينيكا بالقول: أتمنى رفاهيتكم وخيركم يا أخي. وختمت الرسالة الخامسة إلى سينيكا بالقول: أودعكم في أمان الله أيها الأستاذ الأكرم. وهي طريقة تختلف تماما مع طريقة كتابة الرسول بولس، وتنافي أسلوب كتابة ذلك العصر، ولم يستعملها الناس إلا بعد عصر الرسول بولس بمئات السنين. أيها المستمع الكريم، كلمة الله الموحى بها هي الموجودة في العهد الجديد كما هو بين أيدينا اليوم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-12-11-16-14.
3: بعد القرار الجميل اللي أخدته في حياتك، أشجعك ارجع كنيستك من تاني، ولو مالكش كنيسة انضم لأقرب كنيسة ليك، وكمان اقرأ الكتاب المقدس كل يوم، اقرأ بلهفة وحب، لأنها بالفعل رسالة حب من ربنا ليك. علشان تعرفوا أكتر اقرأ بانتظام وبالترتيب، وممكن تبدأ الأول كمان بالعهد الجديد. وكمان واظب على الصلاة حتى لو بأبسط الكلمات المعبرة من قلبك، قولها للرب في حديث بينك وبينه. الصبح أول ما تصحى وأثناء يومك استغل أي فرصة تتكلم فيها معاه. وكمان مهم قوي ما تنساش، لازم تترك كل الماضي وابدأ من أول وجديد مع المسيح. سيب كل حاجة كانت معطلاك عنه وفي الصليب ودم المسيح اللي فات مات. واوعى تنسى انك تكون رسالة ربنا للناس، وتشهد عن المسيح بحياتك وكمان بكلامك، وتكون خادم من كل قلبك ليه. ودلوقتي أسيبك في أروع رحلة حب وسلام وفرح مع أروع شخص في الوجود، هو المسيح. ربنا يباركك ويحفظك ويكمل معاك كل أيامك اللي جايه.

أسألك يا إلهي الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرعني الشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، آمين.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. في البرنامج بنناقش قضايا موجودة في الكتاب المقدس أو أحداث، وبنقول يا ترى دي حقيقية ولا أسطورة. وضيف حلقتنا دكتور ناجي اسكندر، هو زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي.
0: أنا في الحلقة اللي فاتت سبت سؤال المستمعين، يا ترى إيه هو حجم الفلك اللي يقضي حيوانات الأرض كلها ذكر وأنثى؟ هل ده منطقي؟
1: ده سؤال رائع جدا وبسمعه كتير جدا قوي الحقيقة. الإجابة ببساطة، أنت تعرف عدد الحيوانات قد إيه وتعرف حجم الفلك قد إيه علشان نقدر نشوف إذا كان يستوعب ولا ما يستوعبش.

0: وعلى فكرة في هيئة اسمها أنسرجين جينيسيس بنوا الفلك بالحجم الطبيعي بتاعه، وأنا زرت هذا الفلك بنفسي، وكان في حوالي 3000 شخص ماشيين جواه ولسه في مكان تاني بجانب المعروضات الكتيرة اللي موجودة هناك. فعايز أقول الإجابة على السؤال بتاع حضرتك هو الآتي: إيه حجم الفلك؟ نشوف النص بيقول إيه. فالنص بيقول لنا أنه حجم كبير جدا جدا جدا جدا. الجزء الثاني من هذا السؤال هو إيه حجم الحيوانات وعددها؟ تعالي نشوف بقى الحيوانات اللي هتدخل.
1: الحقيقة لأنه إحنا عارفين أنه زمان كان الديناصور والحاجات الأحجام الكبيرة دي، فهل ده صح ولا ده غلط؟
0: طبعا، والديناصورات دخلت، تخيلي
1: الديناصور يعني ده
0: معناه أنا بقولك الدنيا هتتغير خالص. خليني أشرح الموضوع ده بالتفصيل. تعالي نشوف الكائنات الحية. الرب مش عايزه يدخل كل الكائنات المائية دي عايشة في المية، ودي عددها كبير جدا جدا. كل النباتات مش هتدخل، تمام؟ لأن نباتات ممكن تعيش برا الفلك في الطوفان وتتحوصل وبعد كده تنتشر بعد كده وتطلع تاني في الأرض. فأنت عندك المملكة النباتية كلها مش هتدخل،
1: بس هتغرق
0: طبعا، لكن البذور بتاعتها بتتحوصل وبعد كده في الظروف البيئية المناسبة بتلاقيها طلعت تاني وتثمر مرة تانية. فأنت كده حذفتي جزء كبير قوي من الكائنات اللي لازم تدخل الفلك.
1: تمام.
0: نمسك المملكة الحيوانية، هي الموضوع بس مش اتنين اتنين، ده في كان سبعة سبعة كمان من الحيوانات الطاهرة.
1: يعني انت بتصعبها كمان.
0: طبعا طبعا. لان احنا لانه لما هنعرف الحقيقة هنلاقي الموضوع واضح جدا. تمام. فالرب دخل ايه؟ الحيوانات كأجناسها، ودي كلمة مهمة قوي في سفر التكوين. كأجناسها معناها انه دخل قمة العائلة. فلو في مثلا 200 نوع من الكلاب، الرب ما خلقش 200 نوع من الكلاب، خلق الذئب والذئبة فيهم الشفرة الوراثية اللي تطلع 200 نوع من الكلاب بعد كده. فالله دخل الأجناس، وده يقلل العدد جدا على فكرة. في إحصائيات، وعندي هذه الإحصائيات تثبت أن العدد كان صغير جدا، عدة ألاف مش ملايين. وفي نفس الوقت التكاثر بتاعهم بعد كده ممكن نشرحه في حلقات قادمة.
1: دكتور ناجي، الحقيقة الحوار شيق جدا، بس ميعاد الحلقة خلاص خلص. مشكورك جدا يا دكتور.
0: شكرا جزيلا ليكي.
1: أعزائي المستمعين، سمعنا من دكتور ناجي أنه في حيوانات ماتت في الطوفان. يا ترى هل في قصة حقيقية وأحداث حقيقية يذكرها الكتاب المقدس من خلالها نكتشف أن الله ظالم لأنه قتل حيوانات ملهاش ذنب؟ منتظرين إجاباتكم على السؤال ده. وكمان لو عندكم أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة إحنا بنرحب جدا، ولو عندكم أي نقد على الكلام، لأنه في كلام إحصائيات وعلم، لو عندكم أي نقد عليه من فضلكم ما تترددوش إنكم تكونوا بتبعتوا كل ده وإحنا بنرد عليه. استنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حنا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. ازرع فكرة تحصد حركة، ازرع حركة تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيرا طيبا. كل شيء يبدأ بفكرة، حين تحولها إلى عمل وخطة تنفيذ تصبح عادة لك، التي سرعان ما تشكل شخصيتك ومصيرك في هذه الدنيا. ابحث عن أصول أي شركة عملاقة أو منتج باهر، ستجدها كانت ذات يوم مجرد فكرة تدور في عقل صاحبها الذي عمل واجتهد ليجعل هذه الفكرة حقيقة وواقع ونجاح ملموس. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: إن الموت هو ضريبة الفناء لكل من له وجود في هذا الوجود، ولأن خيوط حياتنا الأرضية منسوجة من أكفان العدم، فهي في حقيقتها اقتراب من الموت، لأن هذه أجرة الخطية تفرضها علينا أقساطا مؤجلة أو معجلة لكنها مؤكدة. من تراب خلق كل ذي جسد، وإلى التراب الذي منه نشأ ينبغي أن يعود. فكل ذي جسد طبيعي ينحدر من الأرض التي منها أخذ وإليها يعود بعد أن يتم رسالته. لقد خلق الله العالم بالكلمة التي قيلت، لكنه يغير حياتنا بالكلمة المتجسد. كلمة الله ألقاه إلى الأرض ليحمل رسالته إلى العالمين، فأتم رسالته وإلى الله في السماء قد عاد. سهم من نور ألقته السماء من كنانتها لينير البصائر والأبصار، فأتم رسالته وإلى موطنه في السماء قد عاد، وكل إلى أصله يعود. من من يعود إلى التراب، ومن من يرجع إلى رب الأرباب. وقطار الأيام يسير، بعضنا ينتقل بطيئا والبعض يموت سريعا، وما أقل من يرحل سعيدا، لكن الكل سيمضي. وإن كنا لا نعرف متى أين وكيف. ماتت الحبة غطاها التراب ورثاها الكل حزنا انتهت. ماتت الحبة وراها الضباب وتذكر الكل أياما مضت. ماتت الحبة كلا لم تمت، بل أينعت وأزهرت وأثمرت.

0: بعد شوية حلقة جديدة من حلقات عزة على الجبل.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: الموعظة على الجبل برنامج رقم 1.
1: سياق العظة على الجبل الجزء الأول متى 4:23-5:1. أنا متحمس جدا لبدء سلسلة جديدة من الدراسات لأحد المقاطع المفضلة لدي من الكتاب المقدس، وهو العظة على الجبل التي تجدونها في الإصحاح 5 و6 و7 من إنجيل متى. تشكل العظة على الجبل أحد تعاليم يسوع الأساسية وأحد أعظم خطابات يسوع، وكان خطابه على جبل الزيتون عظيما، تجدونه في الإصحاحين 24 و25 من إنجيل متى. ولا ننسى أيضا عظة العلية التي تعمقنا في دراستها عندما درسنا معا إنجيل يوحنا، وهي أيضا أطول عظة قدمها يسوع على الإطلاق. لكن العظة على الجبل تعتبر عظة أساسية وتعليما أساسيا للرب يسوع المسيح، وهي أيضا جوهر تعليم يسوع فيما يتعلق بقيمه وبأخلاقه. ثمة أناس يقولون إنكم تستطيعون أخذ هذه الصفحات 3 من إنجيل متى وانتزاعها ورمي كل ما تبقى من الكتاب المقدس بعيدا، ويعتقدون أن العظة على الجبل هي جوهر الكتاب المقدس على الصعيد الأخلاقي وأن هذا كل ما تحتاجون إليه حقا. لن أذهب بالطبع إلى هذا الحد البعيد والذي لا أوافق عليه، لكني أقول لكم إنها بالطبع عظة مهمة جدا قدمها يسوع. وفي هذه الدراسة الأولى للعظة على الجبل أود أن تنظروا إلى سياقها أو إطارها، وبعد ذلك أود أن تنظروا إلى مضمونها. لكن في الدراسة الأولى دعونا ندرس إطار أو سياق العظة على الجبل. في الواقع إن إحدى قواعد دراسة الكتاب المقدس هي أنه عليكم دائما درس مقاطع الكتاب المقدس ضمن قرينتها أو سياقها السابق لها. إن كلمة سياق تعني النص، بالتالي يجب أن تروا دائما ظروف النص الذي تدرسونه، فماذا حدث قبل النص الذي تدرسونه وماذا حدث بعده، ماذا كان يجري في الوقت الذي قدم فيه هذا التعليم المعين. إنها قاعدة مهمة جدا لدراسة الكتاب المقدس أو لدراسة أي مقطع أدبي آخر. ومع بداية دراستنا للعظة على الجبل دعونا نبدأ بدرس خلفيتها أو إطارها أو سياقها. بالكاد يذكر يوحنا هذه العظة في الإصحاح 6 من إنجيله، ففي الإصحاح 6 من إنجيل يوحنا نرى أن حشدا كبيرا من الناس كان يتبع يسوع في هذه المرحلة المبكرة من خدمته، وهؤلاء الناس كانوا يعانون مشاكل كثيرة ومتنوعة في حياتهم، ولقد عالج يسوع تلك المشاكل وشفى الناس المرضى. ويخبرنا يوحنا بكل بساطة في العددين 2 و3 من الإصحاح 6 من إنجيله أن يسوع عندما رأى كل هؤلاء الناس ومشاكلهم صعد إلى الجبل وجلس مع تلاميذه. في الحقيقة هذا الأمر لا يعني شيئا، لكن هدف يوحنا لم يكن نقل العظة على الجبل إلينا. لقد كتب يوحنا الإنجيل الأخير، وأثناء دراستنا لإنجيل يوحنا أشرنا إلى أن 90% مما أخبرنا به لم يذكره كتاب الأناجيل 3 الآخرون. لذلك لم يهدف يوحنا إلى إعطائنا تعليم العظة على الجبل، لكن على الرغم من ذلك أشار إلى السياق الذي أعطيت فيه هذه العظة قائلا ما يلي: صعد إلى الجبل وجلس مع تلاميذه. لم يكن هذا الأمر استراتيجيا جدا كباقي الأمور التي تكلم عنها يوحنا في إنجيله الشهير. أما مرقس فيمنحنا معلومات إضافية قليلة، فمن العدد 7 حتى 10 من الإصحاح 3 من إنجيل مرقس ورد ما يلي: فانصرف يسوع مع تلاميذه إلى البحر، وتبعه جمع كثير من الجليل ومن اليهودية ومن أورشليم ومن أدومية ومن عبر الأردن، والذي حول سور وصيداء جمع كثير جدا إذ سمعوا كم صنع أتوا إليه. فقال لتلاميذه أن تلازمه سفينة صغيرة لسبب الجمع كي لا يزحموه، لأنه كان قد شفى كثيرين حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء. وتابع مرقس ذاكرا الآتي: ثم صعد إلى الجبل ودعا الذين أرادهم فذهبوا إليه، وأقام 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا، ويكون لهم سلطان على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين. وفي الإصحاح الثالث من إنجيل مرقس نحصل على أسماء الرسل الاثني عشر الذين اختارهم يسوع. وفي الإصحاح عينه يخبرنا مرقس عن الفترة المبكرة من خدمة يسوع عندما بلغت خدمة شفاء الناس ذروتها. وأتى الناس من تلك المناطق المذكورة إلى يسوع لأنهم علموا بقوته الشافية. وقد حل يسوع كل مشكلة يمكن تخيلها. وفي منتصف خدمة الشفاء هذه التي حدثت على شواطئ بحر الجليل، يذكر إنجيل مرقس أن يسوع صعد إلى إحدى التلال وانفصل عن الجمع الذي كان يزحمه ويحاول لمسه. لقد حصل ذلك قرب بحر الجليل، ووفقا للعدد الثالث عشر من الإصحاح الثالث من إنجيل مرقس، انسحب يسوع إلى ذلك الجبل ودعا الذين رغب بالجلوس معهم. ويخبرنا متى أنه على ذلك الجبل قدم يسوع التعليم الذي نسميه الموعظة على الجبل. في الواقع بين العددين الثالث عشر والرابع عشر من الإصحاح الثالث من إنجيل مرقس يمكنكم أن تضعوا كل الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى. وفي نهاية التعليم في الإصحاح السابع من إنجيل متى، وبعد وقت قليل من مغادرة يسوع وتلاميذه الجبل، أرسل يسوع الاثني عشر ليبشره. أما طريقة وصف مرقس لما حدث فهي كالآتي: صعد يسوع إلى الجبل ودعا بعض الناس لينضموا إليه هناك، ونتيجة لهذا الاجتماع اختار يسوع 12 رسولا ليبقوا معه وليرسلهم إلى العالم فيما بعد للتبشير. هذه هي الطريقة التي وصف مرقس فيها سياق العظة على الجبل. والآن لنفتح الكتاب المقدس الإصحاح الرابع من إنجيل متى. في العدد الثالث والعشرين سنرى طريقة متى في وصف سياق هذا التعليم الرائع الذي نسميه العظة على الجبل. لنقرأ بدءا من العدد الثالث والعشرين من الإصحاح الرابع من إنجيل متى حتى العدد الثاني من الإصحاح الخامس من الإنجيل عينه. وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. فذاع خبره في جميع سوريا، فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، والمجانين والمصروعين والمفلوجين، فشفاهم. فتبعته جموع كثيرة من الجليل والعشر المدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا. وتلي هذا المقطع العظة على الجبل التي تتألف من الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى. هل ترون السياق الذي قدم فيه هذا التعليم العظيم؟ شخصيا أنا أسمي هذا التعليم الخلوة المسيحية الأولى. إن الخلوة هي مدة يبتعد فيها المؤمنون عن الناس لينعشوا أنفسهم روحيا، وسوف أستعمل هذا الفعل كثيرا أثناء وصفي للعظة على الجبل. في الجيش تعني كلمة انسحاب أو خلوة الهروب، لكن على الصعيد الروحي تعني هذه الكلمة الابتعاد عن الناس لإيجاد العزلة والوقت للصلاة والتأمل. وهذا ما أقصده عندما أتحدث عن العظة على الجبل كأول خلوة أو انسحاب مسيحي. أظنه كان أمرا استراتيجيا جدا قام به يسوع في تلك المناسبة. ذات مرة سمعت أنه إذا أردتم أن تكونوا قادة فعالين عليكم تعلم القيام بخمسة أمور: عليكم تعلم التحليل والتنظيم والتفويض والإشراف والنضال. من خلال هذه الأمور تصبحون قادة فعالين. فينبغي عليكم تحليل الوضع وتنظيم مقاربتكم استراتيجية للوضع، وأثناء تنظيمكم عليكم تعلم التفويض، إلا إذا أردتم القيام بكل شيء بأنفسكم إلى الأبد. فالتفويض يعني أن تكلفوا الآخرين بمهمات كي يساعدوكم. عليكم التفويض بشكل ناجح، من ثم يجب أن تشرفوا على هؤلاء الذين فورتموهم، وإذا لم يقوموا بالمهمات التي أوكلتموهم إياها كما أنتم تفعلون، فبدلا من استعادتها منهم عندما لا يفعلونها كما يجب، عليكم تعلم كيفية النضال والقلق بشدة على هؤلاء الذين تشرفون عليهم بعد أن فورتموهم. ويمكننا تطبيق ذلك على الرب يسوع المسيح أيضا، فهو يعرف ما هي مهمته. إن مهمته كانت تسديد حاجات هذا الجمع من الناس. أظن أن هؤلاء الناس ومشاكلهم يمثلون العالم أجمع، وكل المشاكل الجسدية والنفسية والعاطفية والروحية والأخلاقية الموجودة في العالم اليوم. في عالمنا اليوم من الطبيعي أن نضع الناس المنبوذين اجتماعيا في مستشفيات أو مؤسسات خاصة، وعلى سبيل المثال البرص والمرضى عقليا. لكن لم تكن الحال هكذا في أيام يسوع في القرن الأول، فكل المشاكل التي نعالجها اليوم في مؤسسات خاصة كانت موجودة أيضا في ذلك الحشد الذي رآه يسوع من على رأس الجبل، والذين كانوا متجمعين عند سفح الجبل الذي ألقى من عليه موعظته الشهيرة. ووفقا للإنجيل، عندما رأى يسوع هؤلاء الناس ذرف الدمع عليهم، لأنهم كانوا أشبه بخراف ضالة بلا راعي، ولم يكونوا يعرفون يمينهم من يسارهم على الصعيد الروحي والأخلاقي والأدبي. ولقد بكى يسوع عليهم أيضا، لأن هؤلاء الناس المثيرين للشفقة كانوا يعانون من كل تلك المشاكل والمصائب التي كانوا يتخبطون فيها من مرض ومن مشاكل روحية ونفسية واجتماعية وفقر وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، قدم لنا هؤلاء الناس مع مشاكلهم تركيزا على السياق الذي منحت فيه هذه الموعظة على الجبل، وكان يسوع يخدمهم. ولقد لاحظ أن كونه في جسد إنسان واحد لن يستطيع أبدا حل كل تلك المشاكل وحده، حتى ولو أنه ابن الله، لأنه حد نفسه وأخلى نفسه وتجسد وحد نفسه في الجسد. لذلك حلل يسوع الوضع ونظم أول خلوة أو انسحاب مسيحي، وجمع بعضا من تلاميذه على رأس ذلك الجبل. يبدو لي أنه في ذلك الانسحاب المسيحي الأول الذي يدعى الموعظة على الجبل، كان يسوع يقول لهم ما يلي: كيف تودون أن تكونوا جزءا من الحل للمشاكل التي يعاني منها ذلك الحشد من الناس حول بحر الجليل؟ كيف تريدون أن تكونوا جزءا من تلبية حاجات هؤلاء الناس الذين يتخبطون في شتى أنواع المشاكل؟ في حلقاتنا التالية سوف نتابع دراسة طريق يسوع في التكلم مع ذلك الحشد، ولكن القضية التي يضعها الرب يسوع المسيح بين يديك مستمع الكريم اليوم هو ذلك السؤال: هل تريد أن تكون جزءا من حل يسوع ومن جواب يسوع لمشاكل الناس الذين كانوا يجلسون عند سفح جبل الجليل؟ إن الرب يسوع المسيح نظر إلى الجموع آنذاك وعالج مشاكلهم وأعطى الأولوية للمشاكل الروحية، والآن هناك مشاكل روحية متعددة يعاني منها العالم في عصرنا الحاضر. فالقضية الأولى هي أن المشكلة الأساسية هي مشكلة الخطية، وأن كان الرب يسوع المسيح قد عالج مشكلة الخطية في حياتك بدمه وبغفرانه وبصليبه، عندها يسوع يدعوك لكي تكون حلا لمشاكل الآخرين، ولكي تخبر الآخرين كيف يتخلصون من مشكلة الخطية المستعصية، وذلك بالتوبة والإيمان بالمسيح. قلنا إن الناس الذين أتوا ليسمعوا عظة يسوع على الجبل كانوا يعانون من مشاكل عديدة، وكان يسوع يخدمهم. وقد لاحظ أن كونه في جسد إنسان واحد لن يستطيع أبدا حل كل تلك المشاكل وحده، حتى ولو أنه كان ولا يزال ابن الله. لذا حلل الوضع ونظم أول خلوة أو انسحاب مسيحي، وجمع بعضا من تلاميذه على رأس ذلك الجبل. يبدو لي أنه في الانسحاب المسيحي الأول الذي يدعى الموعظة على الجبل، كان يسوع يقول لهم ما يلي: كيف تودون أن تكونوا جزءا من الحل للمشاكل التي يعاني ذلك الحشد من الناس حول بحر الجليل منها؟ كيف تريدون أن تكونوا جزءا من تلبية حاجات هؤلاء الناس المتجمعين على سفح الجبل؟ إن الانسحاب هو مدة يبتعد فيها المؤمنون عن الناس لينعشوا أنفسهم روحيا، وسوف أستعمل هذا الفعل كثيرا أثناء وصفي للعظة على الجبل. في الجيش تعني كلمة انسحاب هروب، لكن على الصعيد الروحي تعني هذه الكلمة الابتعاد عن الناس لإيجاد العزلة والوقت للصلاة والتأمل. وهذا ما أقصده عندما أتحدث عن الموعد على الجبل كأول خلوة أو انسحاب مسيحي. وعندما نظم يسوع هذا الانسحاب المسيحي الأول، قسم الحشد إلى قسمين، وبعد تنظيم ذلك الانسحاب على قمة الجبل حول بحر الجليل، بقي هناك الناس الذين هم جزء من المشكلة وجزء من السؤال. لكن على قمة الجبل تجدون الناس الذين لبوا دعوة يسوع للانضمام إليه، ويقولون إنهم يريدون أن يكونوا جزءا من الحل لكل المشاكل الموجودة عند أسفل الجبل. عندما ترون السياق الذي قدم فيه يسوع التعليم في الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى، تلاحظون أن يسوع وضع تحدي، والتحدي هو التالي: هل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟ هل أنتم جزء من الجواب أم أنكم علامة استفهام أخرى؟ ويكمن التحدي أيضا فيما يلي: ألا تريدون أن تكونوا أيضا جزءا من الحل؟ ألا تريدون أن تكونوا جزءا من الجواب؟ بالتالي قصد يسوع هنا الآتي: إذا انضممتم إلي هنا في هذا الانسحاب، سأريكم من خلال تعليمي كيف تستطيعون أن تكونوا جزءا من الجواب ومن الحل. بتعبير آخر، سأريكم كيف تكونون جزءا من جوابي ومن حلي لكل تلك المشاكل المستعصية الموجودة عند أسفل الجبل. وتذكروا أن الحشد الموجود عند أسفل الجبل يمثل العالم كله مع مشاكله الروحية والنفسية والعقلية والجسدية. وبعد أن نظم يسوع انسحابه، هدف إلى تفويض تلاميذه بالقيام بمهام. كان يسميهم تلاميذ، لكنكم تستطيعون تسميتهم مفوضين. وتضمنت خطته أن كل الأمور التي يريد أن يتشاركها مع العالم الممثل بذلك الحشد يجب أن تمر عبر هؤلاء المفوضين، أي التلاميذ. وقد رأينا ذلك في إنجيل يوحنا عندما أطعم يسوع 5000. كان باستطاعته أن يطعم الناس مباشرة، لكنه لم يفعل. لقد وضع التلاميذ استراتيجيا بينه وبين الحشد الجائع، ومرر يسوع الطعام الذي كثره بأعجوبة من يديه إلى أيدي تلاميذه وصولا إلى أيدي الحشد الجائع. نسمي هذه الصورة رؤيا يسوع الإرسالية. هذه هي الصورة التي ترونها هنا في سياق العظة على الجبل. وبعد أن قال يسوع التعليم الوارد في الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى، لاحظوا كيف انتهى هذا التعليم. بدءا من العدد 13 من الإصحاح السابع من إنجيل متى، قدم يسوع دعوة عظيمة. بالإضافة إلى ذلك، ذكر تحديا آخر هنا، وهو ما يلي: أي نوع من الحل أنتم؟ أي نوع من الأجوبة أنتم؟ وأي نوع من التلاميذ أنتم؟ أي نوع من المفوضين تريدون أن تكونوا؟ هذه هي الدعوة التي ختم بها يسوع هذا التعليم العظيم. لن أقرأ هذه الدعوة بالكامل، لكن دعونا نلخصها ومن ثم تقرؤونها وترون إذا كانت صحيحة. بدءا من العددين 13 و14، تكلم يسوع قاصدا ما يلي: ثمة نوعان من الحلول أو الأجوبة أو المفوضين، وهما الكثيرون والقليلون. يظن الكثيرون أن ثمة طريقا سهلا لتكون جزءا من جوابي وجزءا من حلي وأحد تلاميذي. إنهم يعتقدون أن كل شيء يبدأ من بوابة واسعة يتبعها طريق واسع، لكنهم سرعان ما يكتشفون أن ذلك لا يجعلهم واحدا من حلولي ومن أجوبتي، وإنما سيؤدي بهم إلى الدمار. كثيرون هم الذين يدعون أنهم يستطيعون سلوك الطريق السهل. يظنون أن ثمة طريقة سهلة ليكونوا حلا وجوابا، لكنهم لن يصبحوا أبدا حلا ولا جوابا. فيسوع يتحدى الناس الذين يحضرون ذلك الانسحاب الأول بالطريقة التي يختم بها هذا الانسحاب أو هذه الخلوة. عندما يتعلق الأمر بالحلول والأجوبة وبالتلاميذ، تطرح الأسئلة التالية: أي نوع من الحلول والأجوبة والتلاميذ أنتم؟ هل أنتم من بين الكثيرين الذين يعتقدون أن ثمة طريقة سهلة لإتمام هذه الأمور؟ أم أنكم من بين القليلين؟ ويضيف يسوع قاصدا ما يلي: ثمة قليلون تمكنكم تسميتهم الأقلية المتعهدة أو الملتزمة. هذه الأقلية تعلم أنه من أجل أن تكونوا جزءا من حلي ومن جوابي، يجب أن تدخلوا من بوابة صغيرة ضيقة، ويتبع تلك البوابة طريق صعب وعر. لكن الناس الذين يكتشفون هذا الأمر يصبحون فعلا من أحد أجوبتي وحلولي وتلاميذي. لذا فالتحدي هو: هل أنتم من بين الكثيرين أم من بين القليلين؟ ويتعلق هذا الأمر بنوع التلاميذ الذي تنتمون إليه. أما القسم التالي من دعوة يسوع في نهاية الإصحاح السابع من إنجيل متى، فهو أن ثمة تلاميذ مزيفين وآخرين أصيلين. بالتالي لا يتفاجأ يسوع إن كانت الكنيسة تتألف من حشد مختلط. لقد علمنا في مثل القمح والزوان أن الأمر كذلك. قال إن الآب زرع القمح في الحقل الذي هو العالم، لكن عدوا له زرع الزوان. وبعد أن قدم المثل الوارد في الإصحاح 13 طرح الأسئلة التالية: ألم تزرعوا بذورا جيدة في حقلكم؟ فمن أين أتى الزوان؟ هل تريدون أن أزيل العشب الضار من حقلكم؟ ويجيب يسوع على هذا السؤال كالآتي: كلا، لأنكم عندئذ لن تعرفوا الفرق بين القمح والزوان. دعوهما ينميان معا، وعند الحصاد أي في وقت الدينونة سأزيل العشب الضار من الحقل وسأفصل القمح عن الزوان. لا يتفاجأ يسوع إذا كان ثمة أناس مزيفين وآخرون أصلين بين تلاميذه. وفي نهاية هذه الدعوة، أي في نهاية هذا الانسحاب الوارد في الإصحاح 7 من إنجيل متى، نرى الجزء الثاني من دعوته، وهو تحد آخر يكمن في السؤال التالي: هل أنتم أحد حلولي أو أجوبتي أو تلاميذ المزيفين أم الأصلين؟ أما باقي الإصحاح 7 فيركز على الجزء الثالث من دعوته. لقد ذكر يسوع ما يلي: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. وهذه الكلمات هي إحدى أروع الكلمات الواردة في الكتاب المقدس. سيأتي إليه الناس في يوم الدينونة وسيلخصون حياتهم في 4 كلمات هي: الكثير من الأعمال الرائعة. وسيقيم يسوع حياتهم في كلمتين هما: يا فاعلي الإثم. ومن ثم سيقول لهم: لم أعرفكم قط، لم تكونوا حقا الناس الذين كانوا يفعلون إرادتي وإرادة أبي، كنتم فقط متكلمين ومدعين. يظن العديد من الناس أن ملكوت الله أو كنيسة المسيح أو قضية المسيح هي فقط علم لدلالات الألفاظ اللاهوتية وتطورها، ويعتقدون أن المسألة هي اللفظ بشكل جيد أو الاتفاق على كيفية لفظها، وكأن قضية المسيح أو كنيسة المسيح أو ملكوت الله هي مسألة لفظ أو تكلم. في الواقع يقول يسوع في الجزء الثالث من دعوته ما يلي: هل أنتم من بين الذين يقولون أم من بين الذين يفعلون؟ هل أنتم فقط متكلمون؟ هل يقتصر إيمانكم فقط على علم لاهوتي لدلالات الألفاظ اللاهوتية وتطورها؟ وهل يقتصر إيمانكم على الكثير من الأحاديث الدينية؟ أم أنكم بنعمة الله تنتمون إلى الذين يفعلون حقا إرادة الله كما تم إظهارها من خلالي؟ ذات مرة قيل ما يلي: ما نؤمن به حقا هو ذلك الذي نفعله، أما الباقي فهو مجرد أحاديث دينية. يبدو أن هذه الطريقة التي يختم فيها الرب يسوع هذا التعليم الذي نسميه الموعظة على الجبل. كان هذا سياق العظة على الجبل التي تشكل تعليما عظيما ليسوع، وسندرس مضمونها في الحلقة المقبلة. لكن قبل الوصول إلى مضمون ما علمنا إياه يسوع في هذا الانسحاب المسيحي الأول، دعونا نتأمل بسياقه مرة أخرى. إن التحدي العظيم بالنسبة لكم ولي هو الآتي: هل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟ هل أنتم جزء من الجواب أم أنكم مجرد علامة استفهام أخرى؟ هل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من حل يسوع لمشاكل العالم؟ هل أنتم جزء من الجواب الذي أدخله يسوع إلى هذا العالم أم أنكم علامة استفهام أخرى؟ هذا هو التحدي العظيم الذي نجده أثناء دراستنا لسياق الموعظة على الجبل. تذكروا أن كل التعليم الوارد في الإصحاح 5 و6 و7 من إنجيل متى منح أو قدم ضمن هذا السياق أو هذا الإطار، وعلينا رؤيته بهذه الطريقة. لا تنسوا تلك الحشود التي تم وصفها بقوة في الإصحاح 6 من إنجيل يوحنا وفي الإصحاح 3 ونهاية الإصحاح 4 من إنجيل متى، لأن عظة الجبل وجهت إلى هؤلاء الناس من خلال تلاميذ أو مفوضي الرب يسوع المسيح. فكل المشاكل التي وجدت في ذلك الحشد تمثل مشاكل هذا العالم وشعوبه. ووفقا لمتى، إن أول أمر قام به يسوع في بداية خدمته العلنية كان تنظيم هذه الخلوة أو هذا الانسحاب الذي اختار خلاله الحلول والأجوبة أي الناس الذين سيكونون حلوله وأجوبته لكل المشاكل الموجودة في شعوب هذا العالم. فبعد هذه الموعظة خرج الرب يسوع المسيح إلى شواطئ بحر الجليل، وكان يختار تلاميذه واحدا بعد الآخر. فاختار متى الذي كان عشارا، واختار بطرس الذي كان صياد سمك، وكذلك اختار يعقوب ويوحنا ابني زبدي اللذين كانا صيادا سمك أيضا. وهو يبحث اليوم عن تلاميذ له يفوضهم لكي يذهبوا ويكونوا حله وجوابه لمشاكل هذا العالم. فهل تريد أن تكون تلميذا ليسوع؟ يسوع يدعوك لكي تؤمن به أولا وتختبره مخلصا، ومن ثم لكي تذهب وتكرز للعالم أجمع بأنه المخلص الوحيد، رب الأرباب وملك الملوك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: الإعلام يقدمان برنامج الله نص الحلو مع هايدي حنا.
1: أهلا بكل نص حلو بتسمعني النهاردة. لما الناس بتشوف ولادي في اللي بيقول ابنك شبه بابا خالص وبنتك نسخة منك، وفي بقى اللي بيعكس ويقول بنتك شبه باباها وابنك شبهك، في اللي بيقول الاتنين شبه باباهم، وفي اللي بيقول الاتنين شبهك، في بقى اللي بيقول حاجة تانية مختلفة، انتوا كلكم كده كعيلة شبه بعض. عارفين اللخبطة دي جاية منين؟ من العشرة. لما الأسرة كلها بتعاشر بعض بمرور السنين بيشبهوا بعض، مش بسبب الشكل الخارجي، لا، ده التصرف، طريقة الكلام بتبقى زي بعض. عارفين حتى اللازمة، يعني لو في كلمة بتبقى لازمة عند حد بتبقى لازمة عند حد تاني، ردود أفعالهم بتبقى واحدة، وبكده بيكونوا شبه بعض. مش بس كده على فكرة، ده كمان طول العشرة تخليهم كأسرة يفهموا بعض من النظرة، وممكن كمان يقولوا نفس الكلمة في وقت واحد ويفكروا بنفس الطريقة. اللي بيحصل وسط أسرتنا هو نفسه اللي بيحصل في علاقتنا مع الله. الكتاب المقدس في كورنثوس الثانية أصحاح 3 وعدد 18 بيقول كده: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. نسمع كده آخر جملة: نتغير إلى تلك الصورة. الصورة دي اللي هي صورة مين؟ صورة المسيح، إن إحنا نكون شبهه. شبهه مش في الشكل، لا، شبهه في السلوك، في الفكر. يعني مثلا يكون عندي القدرة إني أحب حب غير مشروط زي ما هو بيحب، يكون عندي القدرة على الغفران رغم إن الشخص ده جرحني، لأن المسيح كمان غفر لي رغم إني أنا بجرحه بخطيتي. مش بس كده، ده كمان من كتر العشرة وبقرب من صورته بقدر أعرف إرادته في حياتي. مش قلتلك إن الأزواج من كتر العشرة بيعرفوا بعض وبيعرفوا التاني بيفكر في إيه حتى بالنظر؟ طيب تفتكري إيه اللي ممكن تعمليه عشان تكوني شبه أبوك السماوي؟ من خلال كلمته، الكتاب المقدس. مهم قوي تقعدي كل يوم مع الله تقري كلمته علشان تعرفيه أكتر، وكل ما تعرفيه أكتر كل ما بقيتي شبهه، وكل ما قعدتي قدامه كل ما عرفتي أفكاره أكتر كل ما بقيتي شبهه أكتر. من فضلك فكري معايا كده، هل تصرفاتك بتعكس إنك شبه أبوك السماوي؟ هل كل اللي بتعمليه بيقول إنك بنته؟ ولا في حاجات بتعمليها لما الناس تشوفك ما تقولش أبداً إنك بنت الله؟ من فضلك صلي معايا الصلاة دي: يا رب أنا عايزة أكون بنتك بجد، عايزة كل تصرفاتي وكل أفكاري وكل ردود أفعالي تكون زيك بالظبط. يا رب ساعدني إن أقضي كل يوم وقت مع كلمتك، أقرأ أنت عايز تقولي إيه، أعرفك وأعرف أفكارك وردود أفعالك من خلال كلمتك، ومش بس أعرفك، لأ، كمان أنفذ المكتوب فيها. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة، أنت النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني، إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femacomercial@radiocalv.org أو على رقم التليفون 0121211614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنا، هندسة صوتية

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك أريك الطريق عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديدة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة! دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

في زمن بقى فيه الكلام ببلاش بدون حدود، وبقت فيه حرية للرأي والتعبير والتفكير بدون قيود، هرب مننا الكلام، أو يمكن تاه جوانا قبل ما يوصل لمعناه، أو يمكن يكون دبل على شفايفنا المشققة من كتر عطشه للصدق، أو انطفى قبل ما ينور في جوفنا من عتمة قلة الفهم. الكلام اللي كنا بنحارب عليه بقى موجود، إنما الصمت اللي جوانا غلب كلامنا، وكأن كل واحد فينا بقى طير مسكين مسجون. الصمت بقى حاجز، بقى قانون، الصمت بقى واقي من الهجوم، بقى مفهوم، والكلام بقى هلوسة، بقى جنون. مين اللي هيتكلم؟ مين اللي هيقول شيء يمكن ربنا به يكون عاوز يكرمه، يمكن يخليه يتبارك، يمكن يجيب طلبه أو يخليه ميمون؟ محدش بيتكلم، مع إن الكلام النهاردة مالي الصحافة والتلفزيون، عامل صداع للناس، لكن كل ما بيزيد هنا عندنا بيقل هناك، بيقل هناك قدام ربنا. ودي المسألة، فرحنا بالنوتة والقلم، صرخنا في الميكروفون، عملنا عريضة وطلعنا المعنى من بطن الشاعر، سحبناه من دماغ المفكر وسحلناه من ريشة الفنان وسلخناه من الحاسوب، لكن عند ربنا محدش بيقول حاجة. هي يعني حاجات محفوظة أو شوية كلام مركون يتقال كم مرة في اليوم، وربنا أكيد ممنون للي بنقوله له، أكيد مقدر ضعفنا، ما هو رحمن ورحوم. لكن فكرك السميع البصير يرضى بصمت الإنسان عن دعواه؟ هل تقديم مجرد كلمات محفوظة هو اللي ممكن يخلي ربنا يشعر بأن الإنسان مستمتع بعبادته؟ ولا أن العبادة لإسمه بقت شيء روتيني تقيل على نفس الإنسان؟ قال ربنا لشعبه في العهد القديم: هلما نتحاجج، يقول الرب. ومرة تاني عبر الوحي عن عدم رضا الله عن شعبه في وقت تاني لما قال لهم: انتوا عملتوا شرين، سبتوني أنا ينبوع المية الحية ورحتوا علشان تحفروا لأنفسكوا أبار مشققة ما تعرفش تظبط المية فيها. طيب إزاي ربنا يستعيد العلاقة مع الإنسان اللي يعتبر رفض العلاقة دي خوف من ربنا مرات، ومشغولية مرات، وكبرياء جوه نفسه مرات تاني؟ إزاي ربنا يخلي الإنسان اللي قلبه صمت عن الكلام قدامه يتكلم؟ في بعض حاجات مهمة ربنا يعرف يخليك تتكلم بيها. أول حاجة، الله بيسأل. سؤال ربنا للإنسان مش محتاج إجابات، وكأن ربنا في حاجة ما يعرفهاش، حاشا. لكن لما واحد عيان يدخل عيادة دكتور شاطر، أول ما يشوف الحكيم العيان يعرف من شكله إيه اللي عنده، لكنه مع ذلك لازم يسأله عن شكوته، لازم العيان يتكلم، لأنه لما هيتكلم هيرتاح، هيعبر عن اللي تعبه. لكن تخيل معايا أن الدكتور ما سألش العيان عن مشكلته وكشف عليه بصمت وبعد كده كتب له الروشتة، هيطلع العيان مرتاح؟ أشك. بنفس الطريقة سأل ربنا أبونا آدم لما استخبى من حضرته وصمت بعد ما سقط في عصيانه وفي جنته: أنت فين يا آدم؟ أكيد ربنا سبحانه كان عارف فين آدم، لكن مع ذلك سأل علشان آدم يتكلم. ومع إن آدم اتكلم بشكل مش كويس عن نفسه وقال إنه بقى خايف من ربنا وبيحاول يستخبى، لكن ربنا بعد كلام آدم غطاه من عريه. أي نعم طرده برا الجنة، لكن بوعد إنه هيخلصه. علشان كده شجعك اتكلم عن اللي تعبك لربنا، حتى لو معاصيك هي السبب فيه. لو كتمت الموضوع جواك ممكن تموت بحسرتك، زي واحد كويس زمان بعد ما غلط خبى الموضوع فتعب وقال: لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله. شعر صاحبنا انه كده بيعاقب نفسه اشد عقاب، وربنا رحمن وعظيم قاده للكلام عن معاصيه، عن توبة حقيقية. فقال بعد كده: قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيتي. يعني اتكلم، قول لربنا اللي تعبك، ربنا سميع عليم. هو قال لما تتكلم معاه: إن كانت خطاياكم كالقرمز، ودي حاجة لونها أحمر بشدة، تبيض كالثلج. طريقة تانية ممكن ربنا يخليك تتكلم بيها إنه يواجهك. ممكن يكون في أمر معين منفعش إنك تكشفه، لكنك قدرت تسكت صوت ضميرك، مثلت على نفسك دور البريء في المحكمة، وإن كل الشهود اللي ضدك دول شهود زور،
لكنك طبعا لو وقفت في محكمة ربنا مفيش أي دليل يبرأك من معصيك. هنا إزاي ربنا سبحانه يخترق صمتك؟ ممكن يواجهك، يعترض طريقك، يقول لك أقف مكانك، راجع حساباتك. ممكن يعمل كده بشكل شخصي معاك، زي ما عمل مع شاول الترسوسي اللي بقى بولس الرسول، لما اعترض طريقه وهو رايح يقتل المسيحيين في دمشق، وبعد كده حوله لشخص تاني، خلاه واحد من أعظم خدامه. ممكن يقابلك في رؤية بالليل زي ما عمل مع يوسف النجار وهو بيفكر يسيب العذراء مريم. ممكن يواجهك في مشكلة في حياتك بشكل مقصود، أنه يقولك أن اللي أنت عايش فيه ده محتاج وقفة معاه، محتاج تصفية حسابات، محتاج تتكلم أو تقوله ماذا تريد مني يا رب أن أفعل. طريقة تاني من طرق اللي ربنا يخليك تتكلم بيها معاه، العتاب. في ناس المواجهة قدام ربنا ممكن تكسرها، علشان كده ربنا من محبته للإنسان اللي ما يقدرش على المواجهة ممكن يعاتبه، يعني يتكلم معاه بلطف بعد موقف عرفه فيه إنه هو لسه بيحبه، علشان يقول له اتكلم معايا، أنا مش متضايق منك، أنا يمكن متضايق أكتر عليك. أنت متضايق من نفسك علشان اللي عملته في حقي؟ أنت بتهرب مني؟ أنت عاوز تتراجع وتروح بعيد في سفينة مبارح وتاخد معاك إخواتك الصيادين علشان ما تبقاش وحدك في بعدك؟ بس أنا جاي علشان أخليك تصطاد وما تطلعش من المية بتاعت مبارح فشلان، أنا عاوز أخليك متبارك. أيوة، ومحضر لك أكل يشبعك كمان برا السفينة، علشان بعد ما تشبع نتكلم مع بعض من تاني كلام زي مبارح، نرجع لآخر حتة حلوة في علاقتنا. مش هسألك خنتني ليه، لكن هسألك سؤال تاني يرد الثقة اللي ضاعت في نفسك، أنت لسه بتحبني؟ أنت عاوز تتكلم؟ أنا هسمع إجابتك على سؤالي وهصدقها، أنا هكلفك بمسؤولية بعد إجابتك علشان أثبت لك أني فتحت لك حساب جديد مدفوع الضرائب. طريقة من الطرق التانية اللي ربنا يخليك تتكلم بيها أنه يتركك. مرات ما ينفعش العتاب ولا المواجهة ولا السؤال، كل دي حاجات ممكن يفهمها اللي حاسس بالمشكلة، لكن محتاج حد يشجعه على الكلام. لكن لو هو أصلا مش حاسس أن في مشكلة، لازم ربنا يسيبه لغاية ما يشعر بأنه مش مظبوط، أنه محتاج أبوه السماوي، مش علشان ياخد شوية بركات منه ويبددها بمزاجه ويعيش هناك بعيد عن أبوه وحر، لكن محتاج لحضن أبوه، محتاج لحب أبوه، لقبلات أبوه. والسؤال، لما الآب السماوي بيحب ابنه جدا ليه يسيبه في وسط الجوع في وسط الخنازير؟ علشان الوقت الصعب ده هو اللي هيخلي الابن يتكلم، بس مش مع أبوه اللي بيحبه، لكن مع نفسه في الأول. الولد في البداية ما تكلمش مع نفسه هو بيغلط، علشان كده كان مفروض يرجع لنفسه ويتكلم معاها ويقول لنفسه أقوم أروح لأبويا. وهنا بس قدر الولد يرجع لأبويا. أرجوك ما تقولش إن الله سيبني ليه، أرجوك ما تسألش الله سيبني ليه، لكن قول لنفسك أنت سبته ليه وهترجع له إمتى وهتقول له إيه. الله منتظر رجوعك لنفسك قبل رجوعك ليه. صالح نفسك علشان ما تهربش بيك تاني بعيد، وتكلم معاها وبعدين هتلقاه أقرب ليك من حبل الوريد.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ساعات يا ربي بخاف من عتمة تهديني، من خطية تزلني، وأكون مصر أني أهرب، بجري، لكن صدقني يا رب أنا عليك بدور، مع أني متأكد أنك معايا، لكن بفكر البشر بقول يمكن أني نسيت، ومع الوقت بكون مليت، لكن صدقني يا ربي أنا لما بشوفك بشوف عينيك وحس لمسة إيديك، بنسى الدنيا، بنسى الدنيا وما فيها، معاك يا يسوع مش ممكن أخاف.
2: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقون. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالباً ما يضيع المال بحثاً عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيراً دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيراً. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. تقديم أمير كيني.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا، لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات. قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه. قلبا نقيا يملأه الحب دائما، وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان. قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما. قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع. قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك. قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها، ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: كن إنجيلا مقروء. هحكي لكم النهاردة عن الشاب بيل اللي نشأ في بيت فقير جدا، وكان في العشرينات من عمره كان بيلبس لبس صعب جدا لدرجة انه كان بيتكسف منه خالص. تيشيرته مليان خروم، بنطلونه الجينز قديم خالص مقطع، شعره منكوش وطويل ومش بترتب، وما عندوش حتى حذاء، وشكله زي ما يكون بيلبس اللبس ده لفترات طويلة. في الحي اللي كان بيعيش في بيل كان في كنيسة ما بيحضرهاش بس غير الأغنياء، وطبعا الأغنياء لبسهم مختلف، لابسين أغلى لبس، راكبين أغلى عربيات، حاطين أحلى البرفانات، فما كانش حد يتجرأ من الفقراء يدخل الكنيسة دي لأنها كنيسة الأغنياء. لكن في مرة بيل حس إنه نفسه يحضر اجتماع، عايز يحضر الكنيسة، محتار يدخل إزاي وسط الناس الأغنياء بلبسه ده، يقعد جنب الناس الأغنياء إزاي بشكله ده، وبقي في صراع بين يروح الكنيسة ولا. لكن في مرة وفي يوم من الأيام قرر بيل إنه يحضر اجتماع الصلاة في الكنيسة، وبدون تردد فعلا راح الكنيسة بلبسه القديم ورجليه الحفيانة وشعره المنكوش، ودخل الكنيسة وهو خايف، لكن للأسف ملقاش مكان وملقاش حد حتى يقوله تعال اقعد جنبي. ومش كده بس، لكن كل الناس اللي كانوا حاضرين في الكنيسة بدل ما كانوا مركزين مع القسيس كلهم بصوا عليه وقعدوا يبصوا له بصات كده فيها غضب وفيها نفور. فضل بيل متردد، لكن خد قرار انه يمشي. ففضل ماشي في الكنيسة لحد ما وصل للمنبر،

0: عمل ايه؟ في الناس اللي فكرت قالوا اول ما هيطلع على المنبر هيطردوا بالعكاز، في ناس تاني فكرت انه هيضربوا، في ناس تاني فكرت يا ترى هيعمل ايه مع الشابل. على العموم اي تصرف غضوب من جهة الشيخ اتجاه الشابل هو مقبول عند الناس، فده شاب فقير اللي يجوبه عندنا. حتى الراعي نفسه بطل الوعظة وفضل واقف مستني يا ترى هيعمل ايه الشيخ العجوز. لكن الموقف كان غريب الشكل، لان الشيخ العجوز اول ما وصل عند الشاب اصبح هو صاحب الموقف. عارفين عمل ايه الشيخ العجوز اعزائي المستمعين؟ رمى عكازه بصعوبة شديدة على الارض وبدأ يقعد ببطء شديد جنب الشاب، وابتدى يحط ايده عليه ويصلي معاه علشان ما يحسش الشاب انه لوحده. الجميع اتعجب من موقف الشيخ، انقسموا بين مؤيد ومعارض، اختلفوا ليه كده، وفي ناس قالت ايوه كده. لكن راعي الكنيسه بعد ما خد نفسه من الموقف اتكلم وقال كنت ناوي اوعظ اليوم وعظه زي كل مره، لكن اول ما بتروحوا البيت بتنسوا الوعظه اللي انا وعظتها، لكن المره دي الوعظه اللي شفتوها بعينكم من التصرف المسيحي العمل الحقيقي يعتبر أعظم من أي وعظة وعظتها الوقت اللي فات، هتتحفر فيكم ومش هتنسوها لأنها وعظة عملية. علشان كده عايز أقول لكم عيشوا الإيمان المسيحي زي اللي شفتوه اليوم، كونوا إنجيلا مقروءا. وطلب أن الاجتماع يتحول لاجتماع صلاة في توبة ورجوع للرب وتواضع علشان يعيشوا حياة المسيح العملية في حياتهم على الله. عزيزي المستمع، انت تعرف ان اول ملجأ انشأه راهب مسيحي اسمه سالسيوس؟ اول مستوصف مجاني انشأه تاجر مسيحي اسمه ابولونيوس؟ اول مستشفى في التاريخ انشأتها امرأة مسيحية اسمها فيبيولا؟ عشان كده في نهاية حلقتنا عايز اقولك ان ناس كتير اثرت في المجتمع والعالم بحياتهم واعمالهم حتى لو ابتدت بسيطة، بس يا ترى أنا وإنت إيه اللي بنعمله في حياتنا؟ يا ترى هل لحياتنا دور وتأثير في اللي حوالينا؟ ولا بتبتدي وتنتهي من غير ما تأثر في حد؟ عشان كده خلونا نفكر إزاي في الوقت اللي جاي نكون مؤثرين في حياتنا وحياة الآخرين.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد، كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الهزيمة مريرة ما لم تبتلعها. ستواجه هزائم في هذه الحياة، وسيبقى طعمها حاضرا في حلقك ما لم تبتلعها وتنسى مرارتها وتتذكر دروسها.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

سلم ثم ثق. سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. المزمور 37 الآية 5. هل تريد أن يكون الله مسؤولا عن حالتك ومشاكلك وحياتك كلها؟ هناك ثلاث خطوات بسيطة تؤدي إلى ذلك. أولا، سلم طريقك إلى الرب، وهذا عمل حاسم واحد. إن تسليم طريقك إلى الرب يشبه إيداع الأموال في البنك. تقوم بتسليم أموالك إلى الصراف وترفع يديك عنها وتحصل على إيصال بها. بعد ذلك ستعلم أنك قمت بإيداع أموالك في البنك. الإيصال هو دليلك. ثانيا، ثق أيضا في الرب. التسليم هو فعل واحد يحدث مرة واحدة، ولكن الثقة هي موقف مستمر. بمجرد قيامك بإيداع أموالك في البنك، فإنك لا تستمر في القلق بشأن ما إذا كانت لا تزال موجودة، أو ما إذا كان البنك يعرف ما يجب فعله بها. أنت فقط تثق بالبنك. لكن في هذه الحالة أنت لا تثق بالبنك، بل تثق بالرب. بمجرد أن تتخذ هاتين الخطوتين، فإن الخطوة الثالثة هي للرب، وهو من سيقوم بتلك الخطوة، إذ يقول وهو يجري. مهما كان الموقف الذي يدور في ذهنك، مهما كانت الحاجة، مهما كانت المشكلة، مهما كان القرار، سلمه للرب. هذا هو الفعل. ومن الآن فصاعدا استمر في الثقة به، وهذا هو اتجاه القلب، وهذا سيمنحك السلام الواثق والرائع في أن الرب سوف يفعل ذلك. إنه المسيطر. يمكنك أن تثق بالبنك فيما يختص بأموالك، ويمكنك أن تثق بالرب فيما يختص بمشكلتك. فقط خذ الأمر إليه والتزم به واستمر في الثقة به. ماذا عن الإيصال؟ هذه هي شهادة الروح القدس في قلبك بأن الله قد قبل التزامك. بقرار من إرادتي يا رب، أعهد إليك بهذا الموقف الخاص الذي يشغل تفكيري، وأنا على ثقة بأنك ستحله.

وفي الفكرة التالتة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته، نفسي أفكرك وأقولك إن ربنا بيحبك قوي وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا. وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الأشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات. وكل ده لأنه إله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة. وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك، عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقون. ينام عميقا من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالبا ما يضيع المال بحثا عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيرا دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيرا. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.
2: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق، حتى تجدو معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We want to welcome you to a new series of messages.
1: يسعدنا أن نرحب بكم في سلسلة جديدة من الرسائل.
0: We are calling this the awesomeness of God's grace.
1: نسمي هذه السلسلة رهبة نعمة الله.
0: And I want to begin by telling you a story about a famous composer.
1: أود أنني أبدأ حديثي إليكم بأن أروي لكم قصة ملحن مشهور.
0: He wrote a hymn about the grace of God that very few people have ever heard.
1: كتب ترنيمة عن النعمة لم يسمعها كثيرون.
0: Listen to the first verse.
1: لنستمع إلى العدد الأول من هذه الترنيمة.
0: Praise the grace whose threats alarm thee.
1: الحمد للنعمة التي أزعجتك تهديداتها.
0: Roused thee from thy fatal ease.
1: وأقامتك من راحتك.

0: activities, many people find grace to be boring.
1: في هذا العصر الذي ينشغل فيه الناس بأنشطة كثيرة جدا، يعتبر كثيرون من الناس النعمة شيئا مضجرا ومملا.
0: In this age of human rights and animal rights and all kinds of rights,
1: في هذا العصر الذي يزخر بحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وكل أنواع الحقوق الأخرى,
0: grace is neither considered necessary nor appreciated.
1: لم تعد النعمة تعتبر شيئا ضروريا أو شيئا جديرا بالاعتبار والتقدير.
0: When people, whether they believers or unbelievers alike, think that they can be good without God,
1: في عصر يظن الناس فيه مؤمنين كانوا أو غير مؤمنين أنهم يستطيعون أن يكونوا صالحين بدون الله,
0: grace no longer enthralls us.
1: لم تعد النعمة تستهويهم أو تسحرهم.
0: In a time when the gospel of anything goes is reigning supreme,
1: في عصر يسيطر عليه أسلوب من التفكير بحسب إنجيل غير الإنجيل الذي نعرفه,
0: many people don't comprehend their need for grace.
1: في هذا العصر كثيرون من الناس لا يفهمون ولا يدركون حاجتهم إلى النعمة.
0: Whether you are a person who takes grace for granted, as many Christians do,
1: سواء أكنت شخصا يستخف بالنعمة كما يفعل كثيرون من المسيحيين,
0: or you are a person who never understood the power of grace,
1: أو كنت شخصا لم يفهم أبدا قوة النعمة,
0: this brand new radio series on grace is designed to challenge you and to change you for good.
1: فإن هذه السلسلة من البرامج الإذاعية قصد بها أن تكون حافزة لك لتغييرك نحو الأفضل.
0: This series of broadcasts on the grace of God is designed to heighten your appreciation to the incredible and indescribable greatness of grace.
1: هذه السلسلة من الرسائل عن النعمة قصد بها أن ترفع تقديرك للنعمة, لعظمة النعمة التي لا تصدق ولا يمكن وصفها.
0: This series of broadcast on grace is designed to challenge you to never take grace for granted.
1: هذه السلسلة من الرسائل عن النعمة قصد بها أن تحفزك إلى عدم الاستخفاف بالنعمة أبدا.
0: This series of broadcast on grace is designed that you will experience grace as a way of life and not as a license to sin.
1: هذه السلسلة من الرسائل عن النعمة قصد بها أن تختبر النعمة كأسلوب حياة وليست رخصة لعمل الخطية.
0: The grace that we'll be talking about in the next few broadcasts,
1: النعمة التي سوف أتحدث عنها في الرسائل القليلة القادمة,
0: is that grace that God gives to followers of His Son, the Lord Jesus Christ.
1: هي تلك النعمة التي يعطيها الله لأتباع ابنه الرب يسوع المسيح.
0: There are two kinds of grace.
1: هناك نوعان من النعمة.
0: There is a grace which the theologians call common grace.
1: هناك ما يسميه اللاهوتيون بالنعمة العامة.
0: This kind of grace God gives to everybody.
1: هذا النوع من النعمة الله يعطيه لكل واحد.
0: This kind of grace is more accurately called mercy.
1: هذا النوع من النعمة يمكن أن يسمى بتعبير أدق الرحمة.
0: For example,
1: على سبيل المثال,
0: the sun shines upon the righteous and the unrighteous.
1: الشمس تشرق على الصالحين والأشرار.
0: The rain pours on the righteous and the unrighteous.
1: المطر ينزل على الأبرار والظالمين.
0: The many blessings of life come to the righteous and the unrighteous.
1: البركات الكثيرة في الحياة تأتي للأبرار وللأشرار.
0: The beauty of God's creation is given to be enjoyed by everyone, whether they are believers or not.
1: جمال خليقة الله أعطي ليتمتع به كل الناس سواء أكانوا مؤمنين أو غير مؤمنين.
0: But the grace of God of which I'll be speaking is different from mercy.
1: ولكن نعمة الله التي سوف أتحدث عنها تختلف عن الرحمة.
0: This grace is exclusively given to those who belong to God's Son.
1: هذه النعمة قاصرة على أولئك

0: كالذين ينتمون لابن الله.
1: This grace is uniquely lavished upon those who have received Jesus Christ as Savior and Lord.
0: هذه النعمة توهب بسخاء فقط لأولئك الذين قبلوا يسوع المسيح كمخلصهم وربهم.
1: This grace is unmerited favor and undeserved kindness.
0: هذه النعمة امتياز لمن لا فضل له ورحمة لمن لا يستحقها.
1: This grace is irresistible and inexhaustible.
0: هذه النعمة لا تقاوم ولا تنفد.
1: In introducing this subject, I want to tell you something about the God of grace and the grace of God.
0: وفي مقدمة هذا الموضوع أود أنني أقول لكم شيئا عن إله النعمة وعن نعمة الله.
1: And my listening friends, I want you to know that there is an important distinction between the two.
0: أيها الأصدقاء المستمعون، هناك فارق هام بين الاثنين.
1: God is infinite, but His grace is not.
0: الله لا حدود له، ولكن نعمته لها حدود.
1: God has no end, but His grace one day will come to an end.
0: الله لا نهاية له، ولكن نعمته يوما ما ستنتهي.
1: God is eternal, but His grace is not.
0: الله أبدي، ولكن نعمته ليست كذلك.
1: There is a time coming when God's grace will come to an end.
0: سيجيء وقت تنتهي فيه نعمة الله.
1: And judgment will take over.
0: وتحتل الدينونة مكانها.
1: There is a time coming.
0: سيجيء وقت
1: when God's grace will no longer be extended to humanity.
0: لا تعود فيه نعمة الله تمتد للبشرية.
1: And justice will occupy the center stage.
0: وسيحتل العدل مركز الساحة.
1: There is a time coming.
0: سيجيء وقت
1: when God's grace will cease to operate in the world and raw judgment will be the order of the day.
0: تتوقف نعمة الله فيه عن العمل في العالم.
1: In the scripture, there are many exhortations for us to receive the grace of God while it is found.
0: وفي كلمة الله هناك حث كثير لنا على أن نقبل نعمة الله طالما أنها موجودة.
1: Keep this distinction in mind between the God of grace and the grace of God.
0: حاول أن تحتفظ في ذهنك بهذا الفارق المميز بين إله النعمة ونعمة الله.
1: Let's look first at the God of grace.
0: دعنا نتأمل أولا في إله النعمة.
1: One of the hardest concepts to convey is the graciousness of God.
0: من أصعب المفاهيم التي يتعذر إبلاغها أو توصيلها مفهوم نعمة الله ولطفه ورأفته.
1: Those who always believe in their way is the only way cannot understand the graciousness of God.
0: أولئك الذين يعتقدون دائما أن طريقهم هو الطريق الوحيد لا يستطيعون أن يفهموا نعمة الله ولطفه ورأفته.
1: Those who believe that they alone have the truth have a hard time comprehending the graciousness of God.
0: أولئك الذين يعتقدون أنهم وحدهم الذين يملكون كل الحق يتعذر عليهم أن يفهموا نعمة الله ولطفه ورأفته.
1: On the other hand, others take God's grace for granted.
0: من ناحية أخرى هناك آخرون يستخفون بنعمة الله.
1: Still others have stopped marveling at anything.
0: بينما يوجد آخرون الذين لم يعودوا يتعجبون لأي شيء.
1: As a communicator of God's awesome truth, I am only too aware of the challenge.
0: وكموصل للحق الإلهي الرهيب أنا أعي جيدا هذا التحدي.
1: Nonetheless, to constantly revel in the God of grace and the grace of God is the most important part of the Christian life.
0: وبالرغم من هذا فإن التمتع الدائم بإله النعمة وبنعمة الله هو أعظم جزء في الحياة المسيحية.
1: To understand the God of grace and the grace of God is to live your life above mediocrity.
0: لكي تفهم إله النعمة ونعمة الله معناه أنك تعيش حياتك فوق المستوى العادي أو المتوسط.
1: To comprehend the God of grace and the grace of God is to live above the humdrum of life.
0: لكي تفهم إله النعمة ونعمة الله ينبغي أن تعيش حياة أرقى من الحياة الرتيبة والمملة.
1: Let's look at the first encounter with the grace of God.
0: دعنا نتأمل في أول مواجهة مع نعمة الله.
1: The first encounter with the grace of God is in the Garden of Eden.
0: أول مواجهة لنا مع نعمة الله كانت في جنة عدن.
1: Adam and Eve were given the perfect job.
0: آدم وحواء أعطيا عملا كاملا.
1: Adam and Eve were given the perfect job environment.
0: آدم وحواء أعطيا البيئة الكاملة للعمل.
1: Adam and Eve were given loving co-workers.
0: آدم وحواء أعطيا محبة التعاون معا.
1: All they were told was there was only one tree in the middle of the garden from which they were not to eat.
0: كل ما طلب منهما هو ألا يأكلا من الشجرة الوحيدة الموجودة في وسط الجنة.
1: If you have a Bible handy, turn to Genesis chapter 3, beginning at verse 1.
0: إذا كان معك الكتاب المقدس، اسمع ماذا يقول الكتاب في الأصحاح الثالث من سفر تكوين. من العدد الأول إلى العدد السابع.
1: Let's read it.
0: دعنا نقرأ هذا الفصل. وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله. فقالت للمرأة: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل. وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمسا لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة: لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، فانفتحت أعينهما، وعلما أنهما عريانان، فخاطا أوراق تين، وصنعا لأنفسهما مآزر.
1: Everything in the world was theirs except the fruit from one tree.
0: كل شيء في العالم كان متاحا لهما ما عدا الثمرة من شجرة واحدة.
1: Let this be a warning to all of us who say that if I could only have this or that, I'll be happy.
0: وليكن هذا انذارا لنا وتحذيرا. نحن الذين قد نقول لو كان لي هذا أو ذاك فقط لكنت قد أصبحت سعيدا.
1: We could have the whole world, and if there was only one thing that you could not have, you would not rest until you got it.
0: ربما يكون لك العالم كله، وإذا كان هناك شيء واحد فقط ينقصك، فإنك لن تهدأ إلا إذا حصلت على هذا الشيء.
1: So what did Adam and Eve do?
0: وهكذا ماذا فعل آدم وحواء؟
1: They ate from that one tree.
0: أكلا من هذه الشجرة الواحدة.
1: The bottom line is this.
0: النقطة الجوهرية هي هذه.
1: Adam and Eve were offended by this command of God.
0: آدم وحواء أغاظهما هذا الأمر الإلهي.
1: They did not like to be told what to do.
0: لم يحبا أن يقال لهما ماذا كان ينبغي عليهما أن يفعلا.
1: My listening friends, does this sound familiar?
0: أيها الأصدقاء المستمعون، هل يبدو هذا أمراً مألوفاً لكم؟
1: Adam and Eve were offended just as millions of people today are offended by a holy God.
0: آدم وحواء استاءا واغتاظا تماماً كما يستاء ويغتاظ ملايين الناس اليوم من الإله القدوس.
1: Adam and Eve were offended just as millions of people today are offended by the thought that God died on a cross to pay for our sin.
0: آدم وحواء استاءا واغتاظا تماماً كما يستاء ملايين الناس اليوم ويغتاظون بسبب فكرة أن الله مات على الصليب لكي يسدد عنا عقاب خطايانا.
1: Adam and Eve were offended just as millions of people today are offended that there is only one way to salvation.
0: آدم وحواء استاء واغتاظا تماما كما يستاء اليوم ملايين الناس ويغتاظون لأنه يوجد طريق واحد للخلاص.
1: Here is what Adam and Eve were saying in their hearts.
0: وهذا ما كان آدم وحواء يقولانه في قلبيهما.
1: God, what do you mean we cannot eat from that tree?
0: يا الله ماذا تعني من أننا لا نأكل من تلك الشجرة؟
1: God, I thought that this is my garden and I am in charge of it.
0: يا الله أنا ظننت أن هذه جنتي وأنني مسؤول عنها.
1: This is my garden and I want everything that's in it.
0: هذه جنتي وأنا أريد أن كل ما فيها يكون ملكي أنا.
1: This is not unlike the thinking of many people today.
0: أو لا يشبه هذا تفكير كثيرين من الناس اليوم؟
1: Where people say, what do you mean there is only salvation through no other than Jesus Christ?
0: حيث يقول الناس ماذا تعني بقولك إنه لا يوجد خلاص إلا بربنا يسوع المسيح؟
1: What do you mean there is only one way to heaven?
0: ماذا تعني بقولك يوجد طريق واحد إلى السماء؟
1: What do you mean Jesus is the only way?
0: ماذا تعني بقولك يسوع هو الطريق الوحيد؟
1: What do you mean that there are absolutes and rights and wrongs?
0: ماذا تعني بأن هناك كمالات مطلقة وأن هناك ما هو خطأ وما هو صواب؟
1: What do you mean that only followers of Jesus Christ are going to heaven?
0: ماذا تعني بأن أتباع يسوع فقط هم الذين سيذهبون إلى السماء؟
1: I will decide for myself what is right and what is wrong.
0: أنا الذي سأقرر لنفسي ما هو صواب وما هو خطأ.
1: So Adam and Eve ate the fruit of the forbidden tree.
0: وهكذا أكل آدم وحواء من الشجرة المحرمة.
1: My friend, here's the crux of the problem.
0: أيها الأصدقاء، هذا هو صلب المشكلة.
1: God said, if you eat from the tree, you will die.
0: قال الله، إذا أكلت من الشجرة موتا تموت.
1: The devil said, if you eat from the tree, you will live.
0: وقال الشيطان، إذا أكلت من الشجرة فإنك سوف تحيا.
1: Who should have Eve believed?
0: من كان ينبغي أن تصدقه حواء؟
1: Well, she decided to submit the matter to her own judgment.
0: على أي حال قررت أن تفكر في الأمر بحسب تقديرها الخاص.
1: She decided to decide for herself.
0: أي أنها قررت أن تقرر لنفسها.
1: This is very modern idea, is it not?
0: وهذه فكرة عصرية جدا، أليس كذلك؟
1: My listening friends, let me tell you something right up front that is very important.
0: أيها الأصدقاء المستمعون، دعوني أقول لكم شيئا حاسما وواضحا وهاما جدا.
1: On the issues that are clearly spelled out in the scripture.
0: في القضايا التي نطق بها بوضوح في الكتاب المقدس.
1: Concerning the things of which God called wrong.
0: فيما يتعلق بالأشياء التي دعاها الله أنها خطأ.
1: If you take things into your own hands and try to see things for yourself,
0: إذا وضعت الأمور بين يديك وحاولت أن تراها بنفسك لنفسك,
1: 10 times out of 10 you will go the wrong way.
0: فإنك 100% ستخطئ.
1: If you decide to examine the tree for yourself,
0: إذا قررت أن تفحص الشجرة بنفسك,
1: 10 out of 10 times you will eat from it.
0: فإنك 100% سوف تأكل منها.
1: Eve decided to put the fruit under a pragmatic test.
0: قررت حواء أن تضع الثمرة تحت اختبار واقعي وعملي.
1: I just want to check its nutritional value.
0: قائلة أنا أود فقط أن أختبر قيمتها الغذائية.
1: Eve decided to put the fruit under an aesthetic test.
0: قررت حواء أن تضع الثمرة تحت اختبار جمالي أو فني.
1: Would it look nice in the living room?
0: هل تبدو هذه الثمرة جميلة في غرفة المعيشة؟
1: Eve decided to put the fruit under an intellectual test.
0: قررت حواء أن تضع تلك الثمرة تحت اختبار عقلي.
1: Would I learn a new lesson or a new experience from eating it?
0: هل ستتعلم درسا جديدا أو اختبارا جديدا من أكل هذه الثمرة؟
1: Needless to say, the fruit passed all of these tests.
0: غني عن القول إن تلك الثمرة اجتازت كل تلك الاختبارات.
1: And Eve decided that the devil was right all along.
0: وقررت حواء أن شيطان كان على حق على طول الخط.
1: And now she needed to share the good news with her husband, who also ate.
0: وقررت الآن أن تشرك زوجها معها في تلك الأخبار السارة. فأكل هو الآخر من الثمرة.
1: From that time on,
0: ومنذ ذلك الوقت,
1: these same temptations are repeated with precision millions of times each day.
0: تتكرر نفس هذه التجارب ملايين المرات كل يوم بطريقة متقنة ومعدة من قبل.
1: And I want you to join us next time when I will tell you how the amazing grace of God can release us from these temptations.
0: وعندما تنصت إلينا في المرة القادمة سأخبرك أيها المستمع العزيز عن كيف تستطيع هذه النعمة المدهشة أن تحررك من هذه التجارب.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
0: فإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: الطلبة في المدرسة والجامعة بيدرسوا طول الترم علشان عارفين إن في امتحان أخير مستنيهم في آخر السنة. موظفين كتير بيتقيموا كل سنة علشان يشوفوا إذا كانوا مستحقين زيادة في المرتب ولا لأ. في كل حياتنا هيبقى في يوم للمحاسبة في كل حاجة بنعملها. نفس الموضوع بالنسبة للمؤمنين، هيبقى في معاد قدام كرسي المسيح. النهاردة احنا هنتعلم إيه اللي هيحصل بالظبط في اليوم ده. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهائي. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي. هنركز في العظة الثانية من 10 عظات على لما الملك بيحكمنا.
3: الكلام سهل، لكن علشان تتخيل إيه اللي هيحصل محتاجين عمل روح الله القدوس. علشان كده أنا بتمنى أن عقلك يكون مفتوح، أنا بتمنى أن قلبك يكون مفتوح بصدق، وإحنا بنتأمل النهاردة في كرسي يسوع المسيح. خليني أقول تعليقين. أول تعليق، خليني أدي لك 3 صفات للدينونة، وبعدين 3 دروس لتغيير الحياة. ده اللي ناويين نعمله. الصفة الأولى ببساطة هي أننا هنتحاكم بعدل. ممكن تقول لي طيب ده موجود فين في الآية؟ طيب افتكر ان ده كرسي يسوع المسيح اللي مات علشان يفدينا، دلوقتي هو عايش علشان يحاكمنا. يسوع عايزنا ننجح في النهاية، هو أخونا البكر. قال لمريم اني أصعد الى أبي وأبيكم والى إلهي وإلهكم. وعشان كده بسبب حقيقة اننا متحدين معاه، يسوع هياخد في اعتباره، علشان هو عارف كل حاجة، هياخد في اعتباره كل الظروف. هيشوف حياتك كويس، لكن برضو ازاي اتأثرت بالناس وحقيقة تأثير سلوك الناس عليك وإلى آخره. وهتقف هناك مع يسوع وتقييمه لحياتك هيكون دقيق جدا. ممكن تقول لي طيب يا أسيس لوتزر، هتكون عندي القدرة أني أتناقش مع يسوع؟ طيب أنت هتكون عندك الحرية أنك تعمل كده، لكن اسمعني، مش هتعمل كده. أنا وإنت هنكون مقتنعين جداً إن اللي بيقوله يسوع هيكون عادل وصحيح، والحقيقة هتكون زي ما هي، هتكون مرتبك جداً، وأنا كمان بسبب عدله الدقيق. هتتحاسب كمان من الوقت اللي استقبلت فيه يسوع المسيح كمخلص، من الوقت ده ورايح. ما افتكرش إن الحياة اللي عشتها قبل ما تؤمن هتكون جزء من التقييم. ممكن تقول لي طيب إنت لقيت فين الكلام ده في الكتاب المقدس؟ الرسول بولس كان عايز يعمل خير، على الرغم من أنه كان بيعمل حاجات فظيعة قبل ما يؤمن. كان بيضطهد الكنيسة وكان مشارك في قتل الناس، ومع ذلك كان متوقع أنه هينجح قدام كرسي المسيح على الرغم من ماضيه الوحش. في يوم من الأيام واحدة ست بعتت لي جواب بعد ما سمعتني بتكلم عن الموضوع ده في الراديو، وقالت هو أنا هيكون عندي أي فرصة أني أنجح قدام كرسي المسيح؟ وقالت في أيام ما قبل إيماني كنت مشاركة في أفلام إباحية، ولحد دلوقتي لسه بتتكرر في دماغي، وتأثيرهم الشرير لسه مستمر. أنا رديت عليها وقلت يا أختي، أنا عايز أقول لك كلمة تشجيع، أيوة، لو كنت أمينة على اللي الله أعطاه ليك دلوقتي وعايشة حياة بتمجده، أنت كمان تقدري تنجحي قدام كرسي يسوع المسيح. إحنا هنتحاكم بعدل، لكن دلوقتي الموضوع هيكون شخصي أكتر. إحنا هنتحاكم بطريقة فردية. افتح كتابك المقدس، لأننا لابد أننا جميعا نظهر. بالمناسبة كل الناس هيظهروا، أنت هتكون هناك، وممكن أقول ببساطة أنك هتكون هناك في الوقت المتحدد ليك. بولس قال لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع. خليني أقول لك على آية في الكتاب المقدس أوضح أكتر. اقرأ الكلمات دي في رومية 14: فلماذا تدين أخاك؟ بولس قال ليه بتحاكم أخوك؟ خلينا نفترض أنك في الكنيسة أو عندك أصدقاء مؤمنين وأنت بتنتقدهم كتير، أنت مش بتحبهم وعشان كده أنت بتنتقدهم. بولس بيقول إياك تحكم عليهم، ممكن يبقوا أحسن منك قدام كرسي المسيح. بولس بيقول لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح، ودلوقتي أنا بقتبس علشان كل واحد يعطي حساب لنفسه قدام الله. في أوضح من كده؟ أنا درست في مدرسة للكتاب المقدس في كندا، كانت وقتها صغيرة جدا لدرجة أن كل اللي حضروا في كلية اللاهوت كانوا بيرنموا في فرقة الكنيسة، كنا حوالي 60 طالب. الشرط الوحيد علشان تنضم للكورال هو بس أنك تكون موجود هناك وتكون مشترك في كلية اللاهوت. أنا مش برنم وحش، لكن فيه شوية ترانيم ممكن تكون صعبة شوية، أو ممكن أكون مش عارف الكلمات بتاعتها كويس، عشان كده أنا كنت بس بحرك شفايفي علشان عارف أن الطلاب التانيين صوتهم هيغطي على صوتي. لما أنا وإنت نقف قدام يسوع هنرنم كل واحد لوحده، مفيش حد هيستخبى ورا حد، مش هيكون فيه محامي يخلصك من الموضوع، مش هيكون فيه فرصة أو رغبة في أنك تقول دلوقتي زي ما أنت عارف، لو كنت عارف حقيقة الموضوع ده كنت هتفهم أنا عملت كده ليه. ده هيكون وجها لوجه أنت ويسوع، وانت هتكون هناك وانت عارف انه هيكون عارف كل حاجة. هي المحاكمة دي هتكون علنية؟ ممكن تقولي انا اكيد بتمنى انه ما يحصلش كده. في ناس فاكرة انه هيكون زي ملعب كبير والناس كلهم هيشوفوا. ممكن تقولي كده الموضوع هيكون محرج ومذل قوي. انا فكرت في الموضوع ده فترة من الوقت ووصلت اني مش عارف اذا كان هيحصل في العلن ولا لا. في أمثلة قالها يسوع بتوحي إن ده ممكن يحصل. افتكر لما قال خد الوزن من ده واعطيها للتاني، أنا أقصد إن كل ده كان في العلن. لكن أنت عارف لو هتكون في العلن في حاجتين: الأولى هنكون كلنا في مركب واحدة، والتانية افتكر إنه مش هيكون مهم. لما تكون وجها لوجه مع يسوع الحاجة الوحيدة المهمة هي التعبير اللي هيكون على وشه هو. الحاجة الوحيدة في الكون كله اللي هتهتم بيها، الكون كله ممكن يكون بيتفرج، هي انه اذا كنت هتسمع كلمة نعما ايها العبد الصالح ولا مش هتسمعها. دي الحاجة الوحيدة اللي هتفرق، دي دينونة شخصية. انت كمؤمن هتكون هناك وجها لوجه مع يسوع، كل واحد فينا يعطي حساب عن نفسه لله. محدش تاني، مش هيطلب منك انك تعطي حساب عن مراتك او عن جوزك، هتكون أنت ويسوع. الصفة الأولى هي أننا هنتحاكم بعدل، التانية هي أنها تكون دينونة فردية. ودلوقتي هتبتدي تتوتر، إحنا هنتحاكم بشكل دقيق. لاحظ اللي بتقوله الآية، افتح كتابك المقدس، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح. الكلمة اليونانية فانيريو، واللي معناها الظهور قدام كرسي يسوع المسيح. واحد من المفسرين قال ان ده معناه التعري. انا فاكر لما كنا اطفال وبنلعب مع اطفال تاني، واحد يقول معاك فلوس في جيبك وانت تقول لا مش معايا، وهو يقول ايوه انت معاك انا مش مصدقك، وبعدين نطلع جيوبنا ونقلبها من جوه لبره علشان نكشف اخر حتة في الجيب. انت عارف مكتوب في كورنثوس الأولى وإصحاح 3 في الآية اللي قريناها دلوقتي إننا هنكون مكشوفين. نفس الصورة مستخدمة هنا، في النهاية النار هتكون شاملة، مش كده؟ هي دي الدينونة الأخيرة، وجون موري وهو لاهوتي مشهور بيقول إن المؤمنين هيتمنوها علشان يشوفوا أخيرا نعمة الله ويعظموها، وفي الآخر ينتهوا خالص من موضوع طريقة الحياة اللي كانوا عايشين بيها هنا على الأرض. خليني أديك مثال. في راجل مؤمن لقي واحدة تانية غير مراته علشان يعيش معاها، فساب مراته أولاده وتجوز الست التانية وراح عاش معاها في مكان تاني. ما كانش ليه دور مهم في حياة الأولاد اللي سابهم وراه، ممكن يبعت لهم بطاقة عيد ميلاد كل فترة أو يبعت لهم شوية فلوس قليلين، لكن هو مش بيشارك. وبعدين طبعا بيكون في إحساس بالكراهية والظلم الكبير، انت عارف قد ايه المواقف دي بتبقى وحشة. وبعدين يسوع جه ومراته المؤمنة راحت السماء مع يسوع وطلعت في السحب وهو كمان راح السماء. تفتكر يسوع هيعمل ايه؟ يسوع هيقول طيب دلوقتي خلينا ننسى الماضي، امسكوا ايدين بعض وادخلوا السماء وكأن كل اللي حصل على الأرض ما حصلش. تفتكر ان ده اللي هيعمله؟ أكيد لا، ده المكان الأخير اللي هيحصل فيه الحساب. لو كنت فاكر اني ببالغ، ايه رأيك في كورنثوس الأولى وإصحاح 4؟ بولس بيقول إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر أراء القلوب. تقدر تلاقي دقة أكتر من كده؟ وهناك عند كرسي المسيح كل حاجة هتتحل. عشان كده مهم جدا لينا كمؤمنين اننا نحل كل المشاكل دي واحنا عايشين على الارض، علشان تكون عدد المشاكل اللي محتاجة تتحل في السماء قليل. لما الكتاب المقدس بيقول اننا مش لازم ننتقم لنفسنا لين نقمة انا اجازي يقول الرب، احنا فاكرين ان ده خاص بس بغير المؤمنين. لا لا، السبب في انك مش لازم تنتقم لنفسك حتى مع المؤمنين التانيين هو اننا هنقف قدام كرسي المسيح، وهناك يسوع هيحط كل حاجة في مكانها الصحيح. دلوقتي لو انت بتفكر بطريقة لاهوتية فده السؤال اللي بيدور في عقلك. انا اقدر اقرأ السؤال ده، ممكن تقول لي هو انت بتقول اننا هنشوف خطايانا اللي اترمت في اعماق البحر؟ هقتبس تاني من جون موري، هو قال ان لو احنا شفناها أكيد إحنا هنشوفها مغفورة، علشان فعلا خطايانا مش هتتحسب علينا تاني. ده مش وقت عقاب، مفيش حاجة زي كده، ده شيء بيحدد المكافآت. لكن أفتكر إن ده اللي ممكن يحصل. إيه رأيك لو يسوع أخذ كل أعمالك وحولها لذهب أو فضة أو أحجار كريمة أو خشب وقش، وشفت كل الكومة دي قدام عينيك وبعدين حرقها؟ ده هيعطي تقييم حلو جدا لحياتك من غير ما تشوف أي خطية من خطاياك. بغض النظر عن الطريقة، هي دينونة دقيقة.
2: طيب يا صديقي، تقدر تفهم ليه العظة دي مهمة جدا. الراعي لوتسر كتب كتاب بعنوان الملك جاي، في إيه أهم من فهم كرسي يسوع المسيح المكان اللي كلنا هنقف قدامه. شكرا على انضمامك لينا النهاردة في الرقد حتى الفوز، بنتمنى نشوفك المرة اللي جاية في الرقد حتى الفوز. ربنا يباركك. النهاردة سمعنا الجزء التاني من عظة بعنوان الملك بيحكمنا، وهي تاني عظة من سلسلة مكونة من 10 عظات مقدمة من دكتور إروين لوتسر بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الرقد حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن المكان اللي هتتوزع فيه المكافآت، وبرضو المكان اللي هيتحرق فيه قش حياتنا ويبقى رماد. شكرا للاستماع.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق صراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء من برنامجكم حروف ونغمات، معاكم من أمام الميكروفون جون بولز. النهاردة هنتكلم مع بعض عن واحدة من مفردات اللغة اللي استخدمها الرب يسوع علشان يوصل كل اللي في قلبه لينا من محبة ورعاية. النهاردة هنتكلم عن الراعي الصالح، وإزاي الراعي الصالح بذل نفسه عن الخراف، وإزاي بيطعم الخراف، إزاي بيشبعهم ويحميهم طول الطريق. وإن ضل خروف أو تاه فالراعي لازم يلقاه. يا ترى إيه شكلك يا أجمل راعي؟ يا ترى إيه حلاوتك؟ كل ده هنعرفه بعد شوية لما نسمع الترنيمة اللي جايه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: طبعا كلنا عارفين ان الكتاب المقدس قال ان من اهم صفات الراعي انه يبذل نفسه عن الخروف، ويبذل نفسه كمان من اكل الخروف. والرب يسوع قال عن نفسه في انجيل يوحنا في اصحاح 10 وعدد 11: انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخروف. ياه يا رب، بقى علشان خاطري انا الخاطئ كان لازم تيجي وتموت على الصليب وتشيل ذنبي وضلالي وكمان حمل اسامي. علشان كده تعالوا نرنم مع بعض واحنا بنسمع الترنيمه اللي بتقول لينا حق نقوم ونرنم لك، لينا حق اليوم نشهد عنك.

0: خلطه الجبنه دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبه مقفوله، وكل يوم نسحب منها شويه، نعمل كميه كبيره ونسحب منها شويه. انا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبه للتلاجة وعلبه للفريزر، بحيث لما تخلص دي اسحب التانيه على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطه عشان عايزه اسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، انا عايزه اكمل برنامج لقمه هنيه.
1: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطه.
2: مستحيل اعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجه بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلافي؟
1: ايوه
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie Radio.
1: وفي مرة من المرات بيعد الراعي زي عدته الخراف علشان يطمن عليهم، لكن المرة دي كانت مختلفة. فالمية بقيوا 99 وخروف مفقود مش موجود مع الباقيين. قام الراعي وقال هيعمل ايه الخروف المسكين وسط الديابة والتعبين، تلاقيه ضل في الوادي، اقوم ادور عليه واجيبه في وسط اخواته الباقيين. يا رب ده انا كتير ما ضليت عنك، ياما كتير بالخطية بعدت، وياما قلت لنفسي اعيش في الخطية واعيش واعمل اللي انا عايزه، لكن كل مرة يا رب بتدور عليا وبتحميني. علشان كده تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية اللي بتقول احتاج اليك واجري عليك وتحميني، ونرجع نكمل كلامنا من تاني.

0: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو. آه
1: شكله مش عاجبك.
2: لا عاجبني.
1: هم المالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزة ايه؟
2: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تانية وإحنا بنتكلم عن صفات الرب يسوع كرار. بيقول مزمور 23: عصاك وعكازك هما يعزيانني، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.
3: على فكرة
2: العصاية والعكاز من أهم أسلحة الراعي اللي بيستخدمهم في رعاية القطيع، فالعصاية بيستخدمها الراعي للإرشاد وكمان يختبر بها الطريق ويزيل بها الصعوبات، أما العكاز بيستخدمها الراعي للحماية ضد الأسود والديابة واللصوص اللي عايزين يسرقوا منه الخروف. علشان كده تعالوا نقول مع بعض: شكرا ليك يا رب علشان أنت اللي بتحميني من كل الشرور.

وكتير بيتردد في ودنا صوت بيقول إن الراعي بينساك، ما أنت واحد من الملايين، هيفتكر مين ولا مين؟ معقول الراعي واخد باله منك؟ من صحتك ولا مرضك؟ من غناك ولا فقرك؟ من بيتك ولا عيلتك؟ عارفين ده صوت مين؟ ده صوت إبليس اللئيم اللي مش عايزنا نكون مطمنين ولا عايزنا نكون واثقين في راعينا العظيم، لكن هنرد عليه بالترنيمة اللي جاية اللي بيقول فيها الرب اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بترعاك ابقوا معنا.

وفي نهاية حلقتنا نقدر نقول من خلال كلمة الله الحية الجميلة واختباراتنا اليومية اللي بنشوف فيها دايما إيد الله السندانة واللي معانا واهتمامه بينا وبكل مالينا، نقدر نقول له شكرا ليك يا، شكرا ليك على رعايتك واهتمامك بيا، شكرا ليك على سندتك ووقفتك معايا. يا رب ساعدني أكون واثق فيك وأرنم وأقول يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. تعالوا نسمع مع بعض في ختام حلقتنا ترنيمة يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. أنا كنت بدرس شباب إعدادي في الكنيسة وكنت مبسوط جدا. بعد 5 سنين حسيت إني مش بشوف نتيجة أو ثمار من خدمتي وفكرت بصراحة أسيب الخدمة. يتصادف بقى أن أنا أشوف بنت من بناتي اللي كنت بديهم في إعدادي زمان وهي دلوقتي في الجامعة. قالت لي السادة يا أنكل أنا كل اللي علمته لي في إعدادي بطبقه في حياتي دلوقتي وهو اللي منجحني في علاقاتي. قلت لها يا شيخة حرام عليك جاي دلوقتي تقولي لي كده ده أنا كنت بفكر أبطل الخدمة. قالت لي أوه يا أنكل دي خدمتك غيرت حياتي تماما. من هنا بقى قررت أن أنا ما سيبش الخدمة. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه دلوقتي هو الواحد يتحاسب على اللي قاله ولا على اللي ما قالوش؟ على اللي اتقال طبعا لان اللي اتقال خلاص طلع واتسمع فاللي اتقال هيجيب ثمار يا اما سلبيه يا اما ايجابيه. ناخد بالنا ان الكلام اللي بيطلع مش بينفع يرجع تاني خلاص اتسمع وجاب اثره. الكلام اللي ما اتقالش بقى ده نوعين، في نوع موجع ونوع حلو. النوع اللي بيوجع ده اللي هو مثلا ايه كان ممكن الوم حد وما لمتوش صدقني حلوه، كان ممكن اقول نقد لازع وما نقدتش برافو عليك. النوع التاني بقى اللي هو الكلام الإيجابي، كان ممكن أشكر وما شكرتش خسارة، أكيد كان حد نفسه يسمع كلمة شكر على مجهوده. طب كان ممكن أقول كلمة تشجيع وما قلتش يا ألف خسارة. كان ممكن أعبر عن حبي وما عبرتش يا راجل حرام عليك كنت قلتها، كانت تفرق قوي مع اللي هيسمعها. حتى في كلامنا مع ربنا خلاص نسينا كل حاجة، بقى كل كلامنا يا طلبات يا شكاوي يا لوم، فين كلام الحب والتقدير والشكر؟ خلينا زي ما بنعبر عن احتياجاتنا نعبر كمان عن شكرنا لربنا.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نصيحة: بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا، لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.
2: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. توقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية.

أعدائي يا رب ولك عنهم فأباركهم أنا أيضا. الأعداء قادوني إلى عناقك أكثر مما فعل أصدقائي. أصدقائي ربطوني بالأرض فيما أعدائي حلوني من الأرض وبعثروا كل مطامح الدنيوية. أعدائي قد غربوني عن الحقائق الدنيوية وجعلوني طارئا ومقيما في هذا العالم غير مرتبط به. كما يجد الحيوان المطارد مخبأ أكثر أمانا من الحيوان غير المطارد، كذلك أنا لأحمي نفسي من أعدائي وجدت ملاذا مأمونا عندما التجأت إلى هيكلك، حيث لا الأصدقاء ولا الأعداء يقدرون على تهديد نفسي. لذا يا رب بارك أعدائي ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. ليس أنا بل بالأحرى هم من اعترف بخطاياي أمام العالم. لقد جلدوني عندما ترددت أمام الجلد، لقد عذبوني كلما حاولت تجنب العذابات، لقد وبخوني في حين أني تملقت نفسي، لقد ضربوني فيما كنت أمدح نفسي من الجهل. فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. في كل مرة قدمت نفسي على أني حكيم كانوا ينادونني بالأحمق. في كل مرة قدمت لهم نفسي القوي كانوا يسخرون مني وكأني قذل. كلما تمنيت أن أقود الآخرين كانوا يدفعونني إلى الخطوط الجانبية. كلما حاولت أن أغني نفسي كانوا يمنعونني بيد من حديد. كلما فكرت بأني سوف أنام بسلام كانوا يوقظونني. في كل مرة كنت أحاول أن أبني بيتا لحياة مديدة هادئة كانوا يطردونني منه ويهدمونه. في الحقيقة إن أعدائي قد حلوني من هذا العالم ومدوا يدي لا لألمس هدب ثوبك. لذا يا رب بارك أعدائي، يا رب لا تلعنهم فأباركهم أنا أيضا. باركهم يا رب وكثرهم، كثرهم واجعلهم أكثر قساوة علي ليكون جري إليك بلا رجعة، ليتحطم كل رجاء بالإنسان كما تتحطم شبكة العنكبوت، ليحكم السلام المطلق على نفسي، ليصير قلبي قبرا لأخوي الشريرين العجرفة والغضب، فأخبئ كل كنوزي في السماوات وأصير مؤهلا للتحرر إلى الأبد من وهم الذات الذي أسرني في الشبكة المميتة لهذه الحياة الخادعة. الأعداء علموني ما يتعلمه المرء بصعوبة، إن ما من عدو للإنسان في هذا العالم إلا نفسه، وإن الإنسان يكره أعداءه عندما يفشل في معرفة أنهم ليسوا أعداء بل أصدقاء قساة وبلا قلب. فعلا من الصعب علي أن أخبر من الذي نفعني أكثر من الآخر أو أذاني أكثر من الآخر، الأعداء أم الأصدقاء؟ فبارك أعدائي يا رب ولا تلعنهم فأباركهم أنا أيضاً.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: حديثك المرة الماضية يا عم قاسم فتح أمامي أبواباً واسعة لم أعد قادراً على إقفالها.
7: أبواباً؟ أية أبواب؟
6: أبواب نقاش وجدال وأخذ ورد.
8: ألا يكفيك نقاشنا وجدالنا هنا معاً؟
6: لا يد لي في ذلك، لست مخيراً فيه.
8: كيف هذا؟ ومع من؟
6: مع أصدقاء وزملاء كثيرين.
9: مروان أصبح محترفاً.
6: رغماً عني، زارني ابن عمي وأثناء الحديث ذكرت بعض ما تبادلناه معا عن رفع المسيح ونزوله، ولم نستطع أن نتوقف
8: إلى هذا الحد.
9: الموضوع كبير ومتسع ومتعدد الجوانب.
8: جميل، مشوق جدا.
6: ظللنا نتحدث تلك الليلة حتى قرب الفجر، وفي اليوم التالي جاء ابن عمي بصحبة صديق
7: ليدافع عن وجهة نظره.
6: فارس ابن عمي لم تكن له وجهة نظر مختلفة، لم يكن معارضة.
8: لم يكن معارضا، ففيما قضيتما ذلك الوقت كله؟
6: في الشرح والتوضيح، كان متشوقا جدا لأن يعرف.
9: وجاء بصديقه اليوم التالي ليعرف صديقه أيضا؟
8: أو ليعرض وجهة نظر أخرى؟
6: أبدا لم نختلف، كلنا كنا نبحث عن حقيقة وشكل رفع المسيح ونزوله ثانية.
8: كما قلت الموضوع جميل ومشوق، حتى الآن وأنا أسرح في الصورة التي رفع فيها المسيح إلى السماء كما ذكرتماها لنا،
7: كما ذكرها الكتاب المقدس.
8: نعم، الجبل، التلاميذ مجتمعون، الوقت أتصوره قبل الغروب بقليل، ولون السماء قرمزي بسبب أشعة الشمس التي تهبط وتهاوى نحو الغرب.
9: إيه ما هذا؟ سمر أصبحت شاعرة.
8: المشهد يلين الحجر، وسحب شاردة تسبح في الأفق، ونسمة باردة تهب تلفح الوجوه الشاخصة نحو المسيح، تحرك غطاء رؤوسهم وتمس حدقات عيونهم المتسعة دهشة لأقوال المسيح فتملأها بالدموع.
6: مريم لحقت بسمر. ايه استيقظه.
7: ألا يخفق قلب كل واحد منا ونحن نسمع ونتصور المشهد؟
9: عم قاسم.
8: وفجأة يرتفع جسد المسيح رويدا رويدا. تصوروه خداع نظر أولا، القدمان يصعدان عن الأرض، الذراعان ممدودتان، النسمات تحرك ملابسه وهو يرتفع ويرتفع، ووجوه التلاميذ وأنظارهم ترتفع معه ويرتفع أكثر وأكثر وأكثر، يتباعد ويبتعد ويعلو يعلو، وتأتي سحابة تخفيه. أين ذهب؟ يا لتلك السحابة، لعلها تنقشع ويظهر مرة أخرى.
7: وبينما هم يشخصون يرون

0: حسام أنت عجيب.
1: أبدا، الإنسان يحب كل ما يحرك عقله ووجدانه،
2: وكل ما نتكلم فيه يحرك العقل والوجدان.
3: وأكثر ما يحرك العقل والوجدان هو التفكير فيما سوف يحدث.
4: فقط، وماذا عما حدث؟ عن الماضي.
0: الماضي؟ الماضي مضى وانتهى،
2: والمستقبل سيمضي أيضا وينتهي.
1: لا شيء ينتهي. الماضي التاريخ يحرك العقل والوجدان، والحاضر الواقع يحرك العقل والوجدان، والمستقبل يحرك العقل والوجدان أيضا.
4: لهذا خلقنا الله لنفكر ونشعر، سبحان الله.
3: لنعود إلى موضوعنا، ماذا عن نزول المسيح ثانية؟
0: سينزل ثانية.
2: متى؟ كيف؟
1: هذا ما يحير العقول فعلا.
4: متى ليس لنا أن نحددها، ذلك في علم الله وتدبيره.
3: فنسكت؟ نبكم وننتظر؟ نسند رؤوسنا على أكفنا ونشخص بأنظارنا إلى ما سيجيء؟ أنبقى هكذا؟
0: هذا تجمد. ما الفرق إذن بيننا وبين الحيوان والجماد؟
2: لا طبعا، الله لا يريدنا أن ننتظر،
1: بل يريدنا أن ننتظر.
4: هكذا يا أبي؟
1: لا، لا ننتظر هكذا كما صور حسام الانتظار.
3: منذ ألوف السنوات والناس تنتظر.
2: يعني قد لا يحدث شيء.
0: بعد كل ما قلناه لا يحدث شيء.
4: كثيرون يقولون ذلك، يخدعون أنفسهم ويهربون من الواقع.
1: يقول بطرس الرسول إن في آخر الأيام سيأتي قوم مستهزئون، سالكين بحسب شهوات أنفسهم، وقائلين أين هو موعد مجيئه؟ أين هو موعد مجيئه؟ لأنه منذ رقد الآباء وكل شيء باق هكذا من بدء الخليقة.
2: يكفرون، يكفرون وينكرون كلام الله سبحانه وتعالى.
3: هذا القول عن آخر الأيام يا سمر.
0: يقولون ذلك الآن، فنحن إذن في آخر الأيام.
4: هناك من يتنبؤون بالمجيء الثاني
3: ويربكون الناس ويخيفونهم ويخدعونهم. ذلك المدعي الذي حبس نفسه مع عدد كبير من تابعيه في مزرعة ينتظرون القيامة، وماتوا جميعهم منتحرين حرقا بالنار.
2: مجانين، فقدوا عقولهم وحياتهم.
1: ليس هكذا يريدنا الله أن ننتظر.
0: طال الانتظار يا عم قاسم.
1: كما يقول بطرس أيضا، لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد.
4: لا يتباطأ الرب عن وعده، سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة.
3: هذا تهديد وإنذار،
2: وتحذير وتنبيه،
0: شيء مخيف.
4: لذلك يريدنا الله أن نكون في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب كما يقول الرسول بطرس.
1: ويقول وإذ أنتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام. هكذا ننتظر بلا خوف ورعب، بل برجاء وأمل وسلوك صالح.

0: الانتظار صعب وقاس.
1: وقوع البلاء ولا انتظاره.
2: مروان سماه بلاء،
1: فما هو إذن؟
0: رجاء مبارك كما يقول الرسول بولس، رجاء مبارك. يقول: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح.
3: هو رجاء مبارك للمؤمنين
2: لنخلص من الحياة وتعبها، تعب كلها الحياة بلاء.
1: حسام سمى الحياة بلاء.
0: تختلفان على البلاء، الحياة أم يوم القيامة؟
3: هذه مجرد ألفاظ، لا الحياة بلاء ولا يوم القيامة بلاء.
1: أحداث القيامة مخيفة
0: لأننا لا نعرفها معرفة اليقين،
3: لهذا يريدنا أن نؤمن به حتى نواجهها بشجاعة.
0: الإيمان بالله يخلق فينا الشجاعة.
2: أي إيمان وأية شجاعة؟ نحن لا نعرف متى يحل يوم القيامة، عدم معرفة ذلك وحده يرعب.
1: هناك علامات وأحداث لابد أن تحدث قبلها.
0: انتظار تلك الأحداث والعلامات أيضا يرعب.
3: فماذا نعمل؟ نعيش هكذا في رعب؟
0: نبقى متوترين دائما.
2: وهل هناك اختيار آخر؟
1: لابد أن هناك شيئا ما نعمله.
0: يا جماعة زدتموني رعبا.
3: انفضوا ذلك الرعب وتعالوا نفكر بعقل.
0: أي عقل؟

0: بقي لنا
1: سمر تشجعي
2: لنتشجع كلنا،
3: لنفكر معا في الأحداث والعلامات.
1: الناس تتحدث عن العلامات وتعد وتحصي وتتنبأ وتحدد تاريخا بالذات ليوم القيامة، ودائما يخطئون،
2: وفي كل مرة يقدمون أدلة وثوابت ومنطقا قويا يصعب دحضه.
3: يخطئون وسيخطئون دائما، يريدون معرفة ما لا يجب أن يعرفوه. الله وحده هو الذي يعرف الأزمنة والأوقات.
0: مهما وصل الإنسان من علم فالله أعلم،
4: خصوصا في هذا المقام. الناس يخطئون لأنهم لا يميزون بين أنواع المجيء الثاني.
1: أنواع المجيء الثاني؟
2: هل هناك أنواع للمجيء الثاني؟
0: هم أكثر من نوع؟
3: نعم، اسمعوا.
4: تحدث المسيح نفسه عن مجيئه عدة مرات، لكن معنى المجيء اختلف مرة عن الأخرى. النوع الأول هو مجيء المسيح إلى المؤمن لينقله إليه، مجيء المسيح عند موت المؤمن.
1: وهل هذا مجيء؟
3: نعم، اسمع ما قاله في يوحنا 14 عدد 2-4: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي.
1: يعني عند موت الإنسان؟ أهذا مجيء؟
3: لا عند موت أي إنسان، بل عند موت المؤمن.
4: مجيء آخر قال المسيح عنه حين يأتي الروح القدس ويحل في قلوب المؤمنين، قال: لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم.
3: في رؤية 3:20 يقول: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي.
4: هذا هو النوع الثاني، مجيء المسيح إلى قلب المؤمن.
1: حسبت أن مجيئه الثاني سيكون بقوة في آخر الأيام.
2: هذا ما جئنا لنسمعه، لا موت الناس أو دخول قلوبهم. هذه مجيئات غريبة،
0: مجيئات معنوية.
3: يا جماعة انتظروا، اسمعوا.
1: لا نريد أن نسمع هذا،
0: نريد أن نسمع عن المجيء الثاني.
2: لا نريد أن نسمع عن هذا المجيء الهادئ.
3: انتظروا.
4: لا فائدة يا مريم، لا فائدة، لنؤجل ذلك إلى المرة القادمة. اليوم لا يريدون أن يسمعوا. شكرا لكم.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: متى يأتي المسيح ثانية؟ وماذا علينا أن نفعل حتى يأتي؟ متى يأتي المسيح ثانية؟ وماذا علينا أن نفعل حتى يأتي؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا: أعطي حساب وكالتك.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة أمامي وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك، لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: بدأت في الحديث الماضي أجاوب على رسالة وردتني من معترض قال فيها: هناك 11 رسالة منسوبة للسيد المسيح ضيعها المسيحيون، كما ضيعوا 9 رسائل ليوحنا ورسالتين لكل من أندراوس ومتى وفيلبس وإنجيلا لبرثولماوس وإنجيل توما وأربعة من أعماله وإنجيل يعقوب ورسالتين له وإنجيل متياس وعملين له. قلت في بداية حديث الماضي إن القديس أوريجانوس قال: تتمسك الكنائس المسيحية بأربعة أناجيل فقط، أما أصحاب البدع فعندهم أناجيل كثيرة مثل إنجيل المصريين وتوما، ونحن نطالعها لكي لا نرمى بالجهل، ولأن الذين يتمسكون بها توهموا أنهم أوتوا علما عظيما. وقال القديس أمبروز: إننا نقرأها لا لأننا نقبلها فإننا نرفضها رفضا باتا، إنما نقرأها لنعرف ما فيها. وإلى المستمع الكريم بعض الحقائق. أولا، تأمر المسيحية بالبحث والدرس طاعة لأمر السيد المسيح: فتشوا الكتب. وقال الرسول يوحنا: امتحنوا الأرواح هل هي من الله، لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم. يعني استعملوا عقولكم لتميزوا بين الهدى والضلال. كما أنها تحذرنا من قبول تعاليم ملتوية بحسب النصيحة الرسولية: إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيما، أي محروما من الله. وطاعة للقول الرسولي: تمسك بصورة الكلام الصحيح، أي تمسك بالألفاظ والحروف. قال الله: إن كان أحد يزيد على هذا الكتاب، كتاب الله، يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب. وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة، يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. لم يذكر المسيحيون الأولون من عصر الرسل أسماء أي من هذه الكتب التي أوردها المعترض، لا في مؤلفات أكليماندوس أسقف روما، ولا إغناطيوس، ولا بوليكاربوس، ولا هرمس، وقد كتبوا بين سنة 70 و108 للميلاد، ولم تذكر في الجداول التي دونت فيها أسماء الكتب المقدسة. وكان جميع المسيحيين يتعبدون بتلاوة أسفار العهد الجديد كما هي بين أيدينا اليوم، كما كان اليهود يتعبدون بتلاوة التوراة في مجامعهم. يقول القديس بولس: متى قرأت عندكم هذه الرسالة فاجعلوها تقرأ أيضا في كنيسة اللاودكيين، والتي من لاودكية تقرؤونها أنتم أيضا. وقد شهد يوستن الشهيد في أوائل القرن الثاني المسيحي أنه جرت عادة المسيحيين أن يجتمعوا في يوم الأحد للتعبد بتلاوة رسائل الرسل وأقوال الأنبياء. وقال ترتليان إن المسيحيين يجتمعون لقراءة الكتب المقدسة يوم الأحد ويرتلون المزامير. وهكذا شهد كبريان وديونيسيوس وغيرهما من قدماء المؤلفين. وقرر مجلس لاودكية ومجلس قرطاجنة عدم جواز تلاوة غير الكتب الإلهية. ترجمت الكتب المقدسة إلى لغات مختلفة كما هي بين أيدينا اليوم، وكتبت عنها تفاسير. ولم يذكر أعداء الديانة المسيحية الذين كان دأبهم إيراد الآيات من الأناجيل الأربعة للتهكم عليها أو لتحريف معناها، لم يذكروا شيئا من الكتب التي ذكرها المعترض. ولو كانوا يعلمون بوجودها وأن المسيحيين يعولون عليها لساعدتهم على أغراضهم السيئة. وقد أورد علماء مسيحيون جدولاً بأسفار الإنجيل الموحى بها يطابق ما بين أيدينا اليوم. كتب أئمة المسيحية جداول بأسماء الكتب المقدسة، كان أولها جدول العالم العظيم أوريجانوس الإسكندري الذي عاش بعد يوحنا الرسول بمئة سنة، وجدوله محفوظ في باريس، وذكره يوسابيوس في تاريخه، وفيه الأربع بشائر وأعمال الرسل ورسائل بولس الأربع عشرة ورسالتي بطرس وثلاث رسائل يوحنا وسفر الرؤيا، وهو الموجود عندنا اليوم. ولم يذكر الكتب المفتعلة، مما يدل على أن المسيحيين لم يعرفوا سوى كتبهم الموحى بها. واجتمع مجمع الأساقفة في لاودكية، وكان من قراراته كتابة جدول بأسماء كتب العهد الجديد، وهي ذات الكتب التي بين أيدينا اليوم. وبعد التئام هذا المجلس بسنين قليلة، كتب أسقف سلاميس في جزيرة قبرص كتابا ضد البدع، كتب فيه جدولا بأسماء كتب العهد الجديد، وهي ذات الكتب التي بين أيدينا تماما. وفي ذات العصر كتب غريغوريوس النازيانزي أسقف الأستانة قصيدة ذكر فيها أسماء كتب العهد الجديد. وكتب إيرونيموس جيروم الذي ترجم التوراة إلى اللاتينية جدولا بأسماء كتب العهد الجديد، وهي ذات الكتب الموجودة عندنا. والتأم مجمع كنسي في قرطاجنة، حضره القديس أغسطينوس أسقف هيبو، وكتب جدولا بكتب العهد الجديد تماما كما هي بين أيدينا اليوم. وهناك أدلة داخلية على بطلان الكتب التي ذكرها المعترض. أولها أن هذه الكتب المفتعلة تحاول تأييد تعليم ينافي الحق، مثلا تعلم قداسة ذخائر القديسين. جاء في إنجيل طفولية المسيح أنه لما أتى المجوس من المشرق إلى أورشليم حسب نبوة زرادشت قدموا هداياهم، أعطتهم القديسة مريم بعض الأقماط التي كان الطفل ملفوفا فيها على سبيل التبرك، فقبلوها باحترام عظيم. ولما كان البعض يميل إلى رفع القديسة مريم فوق رتبتها ولم يجدوا في كتاب الله ما يؤيد رأيهم، لفقوا إنجيل ولادة مريم وقالوا فيه إن الملائكة أنبأوا عن ولادتها، ونسبوا إليها في إنجيل يعقوب وفي إنجيل الطفولية معجزات فعلتها بنفسها أو بمساعدة الطفل يسوع، وغير ذلك مما كانت تجهله أهل القرون الأولى. إنما ظهرت هذه البدع في القرنين الرابع أو الخامس الميلاديين. تروي البشائر الأربع الصحيحة الحقائق والأحداث ببساطة بدون تصنع ولا تكلف، ولم يتردد الرسل عن ذكر أي شيء حتى إن كان لا يلائم ميولهم، مما يدل على أن الحوادث التي ذكروها هي من وحي الله. هذا بخلاف الكتب المفتعلة، فهي مشحونة بالحوادث التافهة مما يدل على بطلانها. مثلا جاء في إنجيل ولادة مريم أن المسيح صعد بدون مساعدة أحد على درج الهيكل بمعجزة لما كان عمره 3 سنين، وكان ارتفاع كل درجة نصف ذراع، وأن الملائكة كانت تخدم مريم في طفولتها. وذكر في الإنجيل المنسوب إلى يعقوب الأصغر محاورة فارغة بين والدة مريم وخادمتها، وورد أن الملائكة كانت تخدم مريم. وذكر إنجيل توما قصصا تافهة عن طفولة المسيح وتربيته، ونسبت إليه معجزات انتقام عند تعلمه الأبجدية. وروى إنجيل مريم وطفولية المسيح وتوما معجزات فارغة قامت بها العذراء مريم والمسيح في طفولته، مثل مساعدة مريم ليوسف في حرفة النجارة، فإذا أخطأ أصلحت خطأه في صناعته، مع أن الغاية من المعجزة أن تؤيد الرسالة وتؤيد التعليم. وذكرت هذه الكتب المفتعلة أشياء لم تحصل إلا بعد عصر المؤلف المنسوب إليه الكتاب، فذكر فيه: طباك يا أبجر لأنك آمنت بي مع أنك لم ترني، لأنه مكتوب عني لكي لا يؤمن الذين رأوني ويؤمن الذين لم يروني. يشير بهذا إلى قول المسيح لتوما: طوبى للذين آمنوا ولم يروا. ولا يخفى أن يوحنا الرسول كتب إنجيله بعد أن مات كل الذين نسبت إليهم هذه الكتب. وورد في إنجيل نيقوديموس أن اليهود خاطبوا بيلاطس بكلمة سموكم، وهي كلمة لم يعرفها اليهود ولم تكن تستعمل وقتها، وذكر فيها أن المسيح أشار بعلامة الصليب على آدم وجميع القديسين في جهنم قبل إنقاذهم، مع أن علامة الصليب لم تشتهر إلا في القرن الرابع. يتنافى أيضا أسلوب كتابة هذه الكتب المفتعلة مع طريقة وكيفية تدوين الوحي الإلهي الصحيح، فالأسماء التي ذكرت في إنجيل نيقوديموس بدعوى أنها أسماء يهود هي أسماء يونانية ورومانية، مما يدل على كذب هذه الكتب. وإنجيل نيقوديموس الموجود الآن ليس باللغة اليونانية لغة الوحي، بل باللغة اللاتينية، والرسائل المنسوبة إلى الرسول بولس ليس عليها مسحة أقوال الرسول الإلهية، بل مجرد تحيات. فافتتحت الرسالة إلى سينيكا بالقول: أتمنى رفاهيتكم وخيركم يا أخي، وختمت الرسالة الخامسة إلى سينيكا بالقول: أودعكم في أمان الله أيها الأستاذ الأكرم. وهي طريقة تختلف تماما مع طريقة كتابة الرسول بولس، وتنافي أسلوب كتابة ذلك العصر، ولم يستعملها الناس إلا بعد عصر الرسول بولس بمئات السنين. أيها المستمع الكريم، كلمة الله الموحى بها هي الموجودة في العهد الجديد كما هو بين أيدينا اليوم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات، لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزاً حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة، فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. في البرنامج بنناقش قضايا موجودة في الكتاب المقدس أو أحداث، وبنقول يا ترى دي حقيقية ولا أسطورة. وضيف حلقتنا دكتور ناجي اسكندر، هو زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي.
0: أنا في الحلقة اللي فاتت سبت سؤال للمستمعين، يا ترى إيه هو حجم الفلك اللي يقضي حيوانات الأرض كلها ذكر وأنثى؟ هل ده منطقي؟
1: ده سؤال رائع جدا وبسمعه كتير جدا قوي الحقيقة. الإجابة ببساطة، أنت تعرف عدد الحيوانات قد إيه وتعرف حجم الفلك قد إيه علشان نقدر نشوف إذا كان يستوعب ولا ما يستوعبش. فالفلك حسب الكتاب المقدس بيقول إن 300 ذراع، وذراع حوالي نص متر تقريبا. هو في ذراع 55 سنتي وفي ذراع 48 سنتي، هنقول النص متر عشان نقرب الأحداث يعني المقاسات. ف 300 ذراع في الطول، 50 ذراع في العرض، 30 ذراع في الارتفاع، وكان 3 طوابق كأنه ملعب كورة 3 أدوار. ده الحجم بتاع الفلك، ما هوش حتة القارب الصغير اللي مرات بنشوفه والزرافة طالعة والفيل مطلع زلمته والنسناس بيتنطط. ده صورة غلط جدا، مش ده اللي الكتاب المقدس بيقول عليه خالص.
0: ليه الصورة المنتشرة عن الفلك مش هو ده
1: خالص خالص. وعلى فكرة في هيئة اسمها Answers in Genesis بنوا الفلك بالحجم الطبيعي بتاعه، وأنا زرت هذا الفلك بنفسي، وكان في حوالي 3000 شخص ماشيين جواه ولسه في مكان تاني بجانب المعروضات الكتيرة اللي موجودة هناك. فعايز أقول الإجابة على السؤال بتاع حضرتك هو الآتي، إيه حجم الفلك؟ نشوف النص بيقول إيه. فالنص بيقول لنا أنه حجم كبير جدا جدا جدا جدا. الجزء التاني من هذا السؤال هو إيه حجم الحيوانات وإيه عددها؟ تعالي نشوف بقى الحيوانات اللي هتدخل.
0: الحقيقة لأنه إحنا عارفين أنه زمان كان الديناصور والحاجات الأحجام الكبيرة دي، فهل ده صح ولا ده غلط؟
1: طبعاً، والديناصورات دخلت، تخيلي
0: الديناصور يعني ده
1: معناه أنا بقولك الدنيا هتتغير خالص. خليني أشرح الموضوع ده بالتفصيل. تعالي نشوف الكائنات الحية. الرب مش عايزه يدخل كل الكائنات المائية دي عايشة في المية، ودي عددها كبير جداً جداً. كل النباتات مش هتدخل، تمام؟ لأن نباتات ممكن تعيش برا الفلك في الطوفان وتتحوصل وبعد كده تنتشر بعد كده وتطلع تاني في الأرض. فأنت عندك المملكة النباتية كلها مش هتدخل،
0: بس هتغرق
1: طبعا. لكن البذور بتاعتها بتتحوصل وبعد كده في الظروف البيئية المناسبة بتلاقيها طلعت تاني وتثمر مرة تانية. فأنت كده حذفتي جزء كبير قوي من الكائنات اللي لازم تدخل الفلك.
0: تمام.
1: نمسك المملكة الحيوانية، هي الموضوع بس مش اتنين اتنين، ده في كان 7-7 كمان من الحيوانات الطاهرة.
0: يعني انت بتصعبها كمان.
1: طبعا طبعا. لان احنا لانه لما هنعرف الحقيقة هنلاقي الموضوع واضح جدا. تمام. فالرب دخل ايه؟ الحيوانات كأجناسها، ودي كلمة مهمة قوي في سفر التكوين. كأجناسها معناها انه دخل قمة العائلة. فلو في مثلا 200 نوع من الكلاب، الرب ما خلقش 200 نوع من الكلاب، خلق الذئب والذئبة فيهم الشفرة الوراثية اللي تطلع 200 نوع من الكلاب بعد كده. فالله دخل الأجناس، وده يقلل العدد جدا على فكرة. في إحصائيات، وعندي هذه الإحصائيات تثبت أن العدد كان صغير جدا، عدة ألاف مش ملايين. وفي نفس الوقت التكاثر بتاعهم بعد كده ممكن نشرحه في حلقات قادمة.
0: دكتور ناجي الحقيقة الحوار شيق جدا، بس ميعاد الحلقة خلاص خلص. مشكورك جدا يا دكتور.
1: شكرا جزيلا ليكي.
0: أعزائي المستمعين، سمعنا من دكتور ناجي أنه في حيوانات ماتت في الطوفان. يا ترى هل في قصة حقيقية وأحداث حقيقية يذكرها الكتاب المقدس من خلالها نكتشف أن الله ظالم لأنه قتل حيوانات ملهاش ذنب؟ منتظرين إجاباتكم على السؤال ده. وكمان لو عندكم أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة إحنا بنرحب جدا. ولو عندكم أي نقد على الكلام، لأنه في كلام إحصائيات وعلم، لو عندكم أي نقد عليه من فضلكم ما تترددوش إنكم تكونوا بتبعتوا كل ده وإحنا بنرد عليه. استنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايدي حنا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ،

0: تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

ترى هل فكرت في علامة الصليب؟ ولماذا رفع بولس هذه الراية عاليا مناديا؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. إن كل واحد فينا يا عزيزي هو باراباس، ذلك المجرم الذي أخذ يسوع مكانه ومات بدلا عنه، لأن الله جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا. إن الصليب يعلن قصاص الله الأكيد على الخطية، لأن الله لم يشفق على ابنه، كما أن الصليب يعلن عدالة الله أيضا. شكرا لله، لأن الرحمة والحق التقيا، البر والسلامة تلاثما.

ارفعني يا إلهي من أبواب الموت، ولتدخل بي إليك فأنعم ببهجة خلاصي. أدخل بي إلى ملكوتك الفرح، فتتحول حياتي إلى تسبحة لا تنقطع. قلبي كله هو لك، أنت لي، أنت بري، أنت ملجئي، أنت هو خلاصي. عدوي أسد عنيف، أمامك يصير أضحوكة. حطم أسلحة شره وبدد ظلمته، حرر الخطاة من أسره، فيشاركونني حبك ومجدك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

الماضي. من يتحكم في الماضي يتحكم في المستقبل، ومن يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي. هؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي محكوم عليهم بإعادته. نحن نحب الماضي لأنه ذهب، ولو عاد لكرهناه. ما تراه الآن ليس إلا انعكاسا لما فعلته في الماضي، أما ما ستفعله في المستقبل ليس إلا انعكاسا لما تفعله الآن. لا بأس من أن يكون ماضينا أفضل من حاضرنا، ولكن الشقاء الكامل أن يكون حاضرنا أفضل من غدنا. يا لهاويتنا كم هي واسعة! دراسة الماضي مهم لمن يريد التخطيط للمستقبل. بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري. إذا لاحظتم أن الأوقات الحزينة نشعر بها أنها طويلة، بينما الأيام الفرحة تمر كالدقيقة، وهذه هي النسبية.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: في زمن بقى فيه الكلام ببلاش بدون حدود، وبقت فيه حرية للرأي والتعبير والتفكير بدون قيود، هرب مننا الكلام، أو يمكن تاه جوانا قبل ما يوصل لمعناه، أو يمكن يكون دبل على شفايفنا المشققة من كتر عطشه للصدق، أو انطفى قبل ما ينور في جفنا من عتمة قلة الفهم. الكلام اللي كنا بنحارب عليه بقى موجود، إنما الصمت اللي جوانا غلب كلامنا، وكأن كل واحد فينا بقى طير مسكين مسجون. الصمت بقى حاجز، بقى قانون. الصمت بقى واقي من الهجوم، بقى مفهوم. والكلام بقى هلوسة، بقى جنون. مين اللي هيتكلم؟ مين اللي هيقول شيء يمكن ربنا به يكون عاوز يكرمه، يمكن يخليه يتبارك، يمكن يجيب طلبه أو يخليه ميمون؟ محدش بيتكلم، مع إن الكلام النهاردة مالي الصحافة والتلفزيون، عامل صداع للناس. لكن كل ما بيزيد هنا عندنا بيقل هناك، بيقل هناك قدام ربنا. ودي المسألة. فرحنا بالنوتة والقلم، صرخنا في الميكروفون، عملنا عريضة وطلعنا المعنى من بطن الشاعر، سحبناه من دماغ المفكر، وسحلناه من ريشة الفنان، وسلخناه من الحاسوب. لكن عند ربنا محدش بيقول حاجة. هي يعني حاجات محفوظة أو شوية كلام مركون يتقال كم مرة في اليوم، وربنا أكيد ممنون للي بنقوله له، أكيد مقدر ضعفنا، ما هو رحمن ورحوم. لكن فكرك السميع البصير يرضى بصمت الإنسان عن دعواه؟ هل تقديم مجرد كلمات محفوظة هو اللي ممكن يخلي ربنا يشعر بأن الإنسان مستمتع بعبادته؟ ولا أن العبادة لإسمه بقت شيء روتيني تقيل على نفس الإنسان؟ قال ربنا لشعبه في العهد القديم: هلما نتحاجج، يقول الرب. ومرة تاني عبر الوحي عن عدم رضا الله عن شعبه في وقت تاني لما قال لهم: انتوا عملتوا شرين، سبتوني أنا ينبوع المية الحية، ورحتوا علشان تحفروا لأنفسكوا أبار مشققة ما تعرفش تزبط المية فيها. طيب إزاي ربنا يستعيد العلاقة مع الإنسان اللي يعتبر رفض العلاقة دي خوف من ربنا مرات، ومشغولية مرات، وكبرياء جوه نفسه مرات تاني؟ إزاي ربنا يخلي الإنسان اللي قلبه صمت عن الكلام قدامه يتكلم؟ في بعض حاجات مهمة ربنا يعرف يخليك تتكلم بيها. أول حاجة، الله بيسأل. سؤال ربنا للإنسان مش محتاج إجابات، وكأن ربنا في حاجة ما يعرفهاش، حاشا. لكن لما واحد عيان يدخل عيادة دكتور شاطر، أول ما يشوف الحكيم العيان يعرف من شكله إيه اللي عنده، لكنه مع ذلك لازم يسأله عن شكوته. لازم العيان يتكلم، لأنه لما هيتكلم هيرتاح، هيعبر عن اللي تعبه. لكن تخيل معايا أن الدكتور ما سألش العيان عن مشكلته وكشف عليه بصمت، وبعد كده كتب له الروشتة، هيطلع العيان مرتاح؟ أشك. بنفس الطريقة سأل ربنا أبونا آدم لما استخبى من حضرته وصمت بعد ما سقط في عصيانه وفي جنته: أنت فين يا آدم؟ أكيد ربنا سبحانه كان عارف فين آدم، لكن مع ذلك سأل علشان آدم يتكلم. ومع إن آدم اتكلم بشكل مش كويس عن نفسه وقال إنه بقى خايف من ربنا وبيحاول يستخبى، لكن ربنا بعد كلام آدم غطاه من عريه. أي نعم طرده برا الجنة، لكن بوعد إنه هيخلصه. علشان كده شجعك اتكلم عن اللي تعبك لربنا، حتى لو معاصيك هي السبب فيه. لو كتمت الموضوع جواك ممكن تموت بحسرتك، زي واحد كويس زمان بعد ما غلط خبى الموضوع فتعب وقال: لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله. شعر صاحبنا انه بكده بيعاقب نفسه اشد عقاب، وربنا رحمن وعظيم قاده للكلام عن معاصيه، عن توبة حقيقية. فقال بعد كده: قلت اعترف للرب بذنبي وانت رفعت اثام خطيتي. يعني اتكلم، قول لربنا اللي تعبك. ربنا سميع عليم، هو قال لما تتكلم معاه: إن كانت خطاياكم كالقرمز، ودي حاجة لونها أحمر بشدة، تبيض كالثلج. طريقة تانية ممكن ربنا يخليك تتكلم بيها إنه يواجهك. ممكن يكون في أمر معين منفعش إنك تكشفه، لكنك قدرت تسكت صوت ضميرك، مثلت على نفسك دور البريء في المحكمة، وإن كل الشهود اللي ضدك دول شهود زور. لكنك طبعا لو وقفت في محكمة ربنا مفيش أي دليل يبرأك من معصيك. هنا إزاي ربنا سبحانه يخترق صمتك؟ ممكن يواجهك، يعترض طريقك، يقول لك أقف مكانك، راجع حساباتك. ممكن يعمل كده بشكل شخصي معاك، زي ما عمل مع شاول الطرسوسي اللي بقى بولس الرسول، لما اعترض طريقه وهو رايح يقتل المسيحيين في دمشق، وبعد كده حوله لشخص تاني، خلاه واحد من أعظم خدامه. ممكن يقابلك في رؤية بالليل زي ما عمل مع يوسف النجار وهو بيفكر يسيب العذراء مريم. ممكن يواجهك في مشكلة في حياتك بشكل مقصود، انه يقولك ان اللي انت عايش فيه ده محتاج وقفة معاه، محتاج تصفية حسابات، محتاج تتكلم او تقوله ماذا تريد مني يا رب ان افعل. طريقة تاني من طرق اللي ربنا يخليك تتكلم بيها معاه، العتاب. في ناس المواجهة قدام ربنا ممكن تكسرها، علشان كده ربنا من محبته للإنسان اللي ما يقدرش على المواجهة ممكن يعاتبه، يعني يتكلم معاه بلطف بعد موقف عرفه فيه إنه هو لسه بيحبه، علشان يقوله اتكلم معايا، أنا مش متضايق منك، أنا يمكن متضايق أكتر عليك. أنت متضايق من نفسك علشان اللي عملته في حقي؟ أنت بتهرب مني؟ أنت عاوز تتراجع وتروح بعيد في سفينة مبارح وتاخد معاك إخواتك الصيادين علشان ما تبقاش وحدك في بعدك؟ بس أنا جاي علشان أخليك تصطاد وما تطلعش من المية بتاعة مبارح فشلان، أنا عاوز أخليك متبارك. أيوة، ومحضر لك أكل يشبعك كمان برا السفينة، علشان بعد ما تشبع نتكلم مع بعض من تاني كلام زي مبارح، نرجع لآخر حتة حلوة في علاقتنا. مش هسألك خنتني ليه، لكن هسألك سؤال تاني يرد الثقة اللي ضاعت في نفسك، أنت لسه بتحبني؟ أنت عاوز تتكلم؟ أنا هسمع إجابتك على سؤالي وهصدقها، أنا هكلفك بمسؤولية بعد إجابتك علشان أثبت لك أني فتحت لك حساب جديد مدفوع الضرائب. طريقة من الطرق التانية اللي ربنا يخليك تتكلم بيها أنه يتركك. مرات ما ينفعش العتاب ولا المواجهة ولا السؤال، كل دي حاجات ممكن يفهمها اللي حاسس بالمشكلة، لكن محتاج حد يشجعه على الكلام. لكن لو هو أصلا مش حاسس أن في مشكلة، لازم ربنا يسيبه لغاية ما يشعر بأنه مش مظبوط، أنه محتاج أبوه السماوي، مش علشان ياخد شوية بركات منه ويبددها بمزاجه ويعيش هناك بعيد عن أبوه وحر، لكن محتاج لحضن أبوه، محتاج لحب أبوه، لقبلات أبوه. والسؤال، لما الآب السماوي بيحب ابنه جدا ليه يسيبه في وسط الجوع في وسط الخنازير؟ علشان الوقت الصعب ده هو اللي هيخلي الابن يتكلم، بس مش مع أبوه اللي بيحبه، لكن مع نفسه في الأول. الولد في البداية ما تكلمش مع نفسه وهو بيغلط، علشان كده كان مفروض يرجع لنفسه ويتكلم معاها ويقول لنفسه أقوم أروح لأبويا، وهنا هنا بس قدر الولد يرجع لأبويا. أرجوك ما تقولش إن الله سيبني ليه، أرجوك ما تسألش الله سيبني ليه، لكن قول لنفسك أنت سبته ليه وهترجع له إمتى وهتقول له إيه. الله منتظر رجوعك لنفسك قبل رجوعك ليه. صالح نفسك علشان ما تهربش بيك تاني بعيد، وتكلم معاها وبعدين هتلقاه أقرب ليك من حبل الوريد.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

لتقم يا رب ملكوتك في داخلي، فتعلن سمواتك في. هب لي أن أتحدث بحبك وعمل خلاصك خلال حبي وحياتي. أيها العريس شمس البر الجبار، هب لنفسي بهجتك فلا ينزع العالم فرحك من أعماقي. هب لي قوة فأجاهد بنعمتك ضد إبليس وظلمته. اغرس أحكامك فيا فتشبع نفسي وتغني بك. أجدك أسمن من كل العالم وأشهى من كل عذوبة. استرني من خطاياي الخفية والظاهرة، واحفظني من عدو الخير الغريب. هب لي برك فيمتلي لساني تهليلا وقلبي فرحا. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: كن إنجيلا مقروء. هحكي لكم النهاردة عن الشاب بيل اللي نشأ في بيت فقير جدا، وكان في العشرينات من عمره كان بيلبس لبس صعب جدا، درجة انه كان بيتكسف منه خالص. تيشيرته مليان خروم، بنطلونه الجينز قديم خالص مقطع، شعره منكوش وطويل ومش بترتب، وما عندوش حتى حذاء، وشكله زي ما يكون بيلبس اللبس ده لفترات طويلة. في الحي اللي كان بيعيش في بيل كان في كنيسة ما بيحضرهاش بس غير الأغنياء، وطبعا الأغنياء لبسهم مختلف، لابسين أغلى لبس، راكبين أغلى عربيات، حاطين أحلى البرفانات، فما كانش حد يتجرأ من الفقراء يدخل الكنيسة دي لأنها كنيسة الأغنياء. لكن في مرة بيل حس إنه نفسه يحضر اجتماع، عايز يحضر الكنيسة، محتار يدخل إزاي وسط الناس الأغنياء بلبسه ده، يقعد جنب الناس الأغنياء إزاي بشكله دوه، وبقي في صراع بين يروح الكنيسة ولا لا. لكن في مرة وفي يوم من الأيام قرر بيل إنه يحضر اجتماع الصلاة في الكنيسة، وبدون تردد فعلا راح الكنيسة بلبسه القديم ورجليه الحفيانة وشعره المنكوش، ودخل الكنيسة وهو خايف، لكن للأسف ما لقاش مكان وما لقاش حد حتى يقوله تعال اقعد جنبي. ومش كده بس، لكن كل الناس اللي كانوا حاضرين في الكنيسة بدل ما كانوا مركزين مع القسيس كلهم بصوا عليه وقعدوا يبصوا له بصات كده فيها غضب وفيها نفور. فضل بيل متردد، لكن خد قرار انه يمشي. ففضل ماشي في الكنيسة لحد ما وصل للمنبر، ولأن محدش نادى عليه يقعد جنبيه راح قعد على الأرض، وده خلى الناس تتغاظ أكتر. وفجأة والناس كلها بتتفرج ومركزة على المنظر الغريب اللي مش متعودين عليه، قطع صمتهم صوت عكاز لراجل عجوز كان بيستند عليه، شيخ وقور فوق السبعينات، شيخ معروف في الكنيسة، معروف عنه تقي، راجل حكيم جدا في تصرفاته. قعد الراجل ده يستند على العكاز ويتحرك ناحية الشاب بخطوات بطيئة وبسيطة، والكل مستني يا ترى الشيخ ده هيعمل ايه. في الناس اللي فكرت قالوا اول ما هيطلع على المنبر هيطرده بالعكاز، في ناس تاني فكرت انه هيضربه، في ناس تاني فكرت يا ترى هيعمل ايه مع الشاب. على العموم اي تصرف غضوب من جهة الشيخ اتجاه الشاب هو مقبول عند الناس، فده شاب فقير ايه اللي يجيبه عندنا. حتى الراعي نفسه بطل الوعظة وفضل واقف مستني يا ترى هيعمل ايه الشيخ العجوز. لكن الموقف كان غريب الشكل، لان الشيخ العجوز اول ما وصل عند الشاب اصبح هو صاحب الموقف. عارفين عمل ايه الشيخ العجوز اعزائي المستمعين؟ رمى عكازه بصعوبة شديدة على الأرض، وبدأ يقعد ببطء شديد جنب الشاب، وابتدى يحط إيده عليه ويصلي معاه علشان ما يحسش الشاب إنه لوحده. الجميع اتعجب من موقف الشيخ، انقسموا بين مؤيد ومعارض، اختلفوا ليه كده، وفي ناس قالت أيوة كده. لكن راح الكنيسة بعد ما خد نفسه من الموقف اتكلم وقال: كنت ناوي أوعظ اليوم وعظة زي كل مرة، لكن أول ما بتروحوا البيت بتنسوا الوعظة اللي أنا وعظتها، لكن المرة دي الوعظة اللي شفتوها بعينكم من التصرف المسيح العمل الحقيقي يعتبر أعظم من أي وعظة وعظتها الوقت اللي فات، هتتحفر فيكم ومش هتنسوها لأنها وعظة عملية. علشان كده عايز أقول لكم عيشوا الإيمان المسيحي زي اللي شفتوه اليوم، كونوا إنجيلا مقروء، وطلب ان الاجتماع يتحول لاجتماع صلاة في توبة ورجوع للرب وتواضع علشان يعيشوا حياة المسيح العملية في حياتهم على الأرض. عزيزي المستمع، انت تعرف ان اول ملجأ انشأه راهب مسيحي اسمه سالسيوس؟ اول مستوصف مجاني انشأه تاجر مسيحي اسمه أبولونيوس؟ اول مستشفى في التاريخ انشأتها امرأة مسيحية اسمها فيبيولا؟ عشان كده في نهاية حلقتنا عايز أقولك إن ناس كتير أثرت في المجتمع والعالم بحياتهم وأعمالهم، حتى لو ابتدت بسيطة. بس يا ترى أنا وإنت إيه اللي بنعمله في حياتنا؟ يا ترى هل لحياتنا دور وتأثير في اللي حوالينا؟ ولا بتبتدي وتنتهي من غير ما تأثر في حد؟ عشان كده خلونا نفكر إزاي في الوقت اللي جاي نكون مؤثرين في حياتنا وحياة الآخر.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لا في.
1: من لنا بتلك الحياة التي خرجت من يد الله، عظيمة بسيطة، هادئة نشيطة، تحمل نسيم الأصيل وشذى الندى العليل وبسمة الفجر وغنى الخير. يوم قال الله وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. آهما لنا بتلك الحياة التي قال الله عنها إنها حسنة، حسنة جدا. يوم خلق الله الأرض والسماء والماء، النور والنهار والأنهار، الشجر والثمر، الشمس والقمر. يوم كانت مطالع الصباح والمساء تبتهج وتتنطق الآكام بالبهجة، وكان مساء وكان صباح يوما جديدا. آهما لنا بتلك الحياة التي خرج الزمن فيها ربيعا يحبو على صفحة التاريخ بين يدي الأزل والأبد، وليدا لم يسمع، لم يرى، ولم يتكلم، ولكن الصورة تشوهت، والبهجة يابست، والعظمة ضاعت، والقوة ضعفت، والأشواك خرجت، فأطبق الضباب، وعاد الإنسان إلى التراب. وردة الحياة ذبلت وانحسمت، الزهرة ماتت وانتهت، وبكينا القصة التي كانت، وبلا وداع رحلت الترنيمة التي ترنمت، وبلا استئذان مضت.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

سلم ثم ثق. سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. المزمور 37 الآية 5. هل تريد أن يكون الله مسؤولا عن حالتك ومشاكلك وحياتك كلها؟ هناك 3 خطوات بسيطة تؤدي إلى ذلك. أولا، سلم طريقك إلى الرب، وهذا عمل حاسم واحد. إن تسليم طريقك إلى الرب يشبه إيداع الأموال في البنك. تقوم بتسليم أموالك إلى الصراف وترفع يديك عنها وتحصل على إيصال بها. بعد ذلك ستعلم أنك قمت بإيداع أموالك في البنك. الإيصال هو دليلك. ثانيا، ثق أيضا في الرب. التسليم هو فعل واحد يحدث مرة واحدة، ولكن الثقة هي موقف مستمر. بمجرد قيامك بإيداع أموالك في البنك، فإنك لا تستمر في القلق بشأن ما إذا كانت لا تزال موجودة، أو ما إذا كان البنك يعرف ما يجب فعله بها. أنت فقط تثق بالبنك. لكن في هذه الحالة أنت لا تثق بالبنك، بل تثق بالرب. بمجرد أن تتخذ هاتين الخطوتين، فإن الخطوة الثالثة هي للرب، وهو من سيقوم بتلك الخطوة، إذ يقول وهو يجري. مهما كان الموقف الذي يدور في ذهنك، مهما كانت الحاجة، مهما كانت المشكلة، مهما كان القرار، سلمه للرب. هذا هو الفعل. ومن الآن فصاعدا استمر في الثقة به، وهذا هو اتجاه القلب، وهذا سيمنحك السلام الواثق والرائع في أن الرب سوف يفعل ذلك. إنه المسيطر. يمكنك أن تثق بالبنك فيما يختص بأموالك، ويمكنك أن تثق بالرب فيما يختص بمشكلتك. فقط خذ الأمر إليه والتزم به واستمر في الثقة به. ماذا عن الإيصال؟ هذه هي شهادة الروح القدس في قلبك بأن الله قد قبل التزامك. بقرار من إرادتي، يا رب، أعهد إليك بهذا الموقف الخاص الذي يشغل تفكيري، وأنا على ثقة بأنك ستحله.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك.

أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجليلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا، أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

لطيف كعريس وقوي كجبار، محبوب ومرعب، هادئ وعنيف، جميل للصالحين وجاف بالنسبة للأشرار. ملأ أحشاء أمه وهو لا يزال باقيا في حضن أبيه القديس أوستينوس.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We want to welcome you to a new series of messages.
1: يسعدنا أن نرحب بكم في سلسلة جديدة من الرسائل.
0: We are calling this the awesomeness of God's grace.
1: نسمي هذه السلسلة رهبة نعمة الله.
0: And I want to begin by telling you a story about a famous composer.
1: أود أنني أبدأ حديثي إليكم بأن أروي لكم قصة ملحن مشهور.
0: He wrote a hymn about the grace of God that very few people have ever heard.
1: كتب ترنيمة عن النعمة لم يسمعها كثيرون.
0: Listen to the first verse.
1: لنستمع إلى العدد الأول من هذه الترنيمة.
0: Praise the grace whose threats alarm thee.
1: الحمد للنعمة التي أزعجتك تهديداتها.
0: Roused thee from thy fatal ease.
1: وأقامتك من راحتك المميتة.
0: Praise the grace whose promise warmed thee.
1: الحمد للنعمة التي أدفأتك بوعدها.
0: Praise the grace that whispered peace.
1: الحمد للنعمة التي همست لك بسلامها.
0: Today more than any other time in modern history.
1: اليوم أكثر من أي عصر مضى في التاريخ الحديث.
0: The word grace is no longer amazing or challenging.
1: لم تعد كلمة نعمة مثيرة للدهشة أو للتحدي.
0: In this age where people stay busy with too many activities, many people find grace to be boring.
1: في هذا العصر الذي ينشغل فيه الناس بأنشطة كثيرة جدا، يعتبر كثيرون من الناس النعمة شيئا مضجرا ومملا.
0: In this age of human rights and animal rights and all kinds of rights,
1: في هذا العصر الذي يزخر بحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وكل أنواع الحقوق الأخرى,
0: grace is neither considered necessary nor appreciated.
1: لم تعد النعمة تعتبر شيئا ضروريا أو شيئا جديرا بالاعتبار والتقدير.
0: When people, whether they believers or unbelievers alike, think that they can be good without God.
1: في عصر يظن الناس فيه مؤمنين كانوا أو غير مؤمنين أنهم يستطيعون أن يكونوا صالحين بدون الله.
0: Grace no longer enthralls us.
1: لم تعد النعمة تستهويهم أو تسحرهم.
0: In a time when the gospel of anything goes is reigning supreme.
1: في عصر يسيطر عليه أسلوب من التفكير بحسب إنجيل غير الإنجيل الذي نعرفه.
0: Many people don't comprehend their need for grace.
1: في هذا العصر كثيرون من الناس لا يفهمون ولا يدركون حاجتهم إلى النعمة.
0: Whether you are a person who takes grace for granted, as many Christians do,
1: سواء أكنت شخصا يستخف بالنعمة كما يفعل كثيرون من المسيحيين,
0: or you are a person who never understood the power of grace,
1: أو كنت شخصا لم يفهم أبدا قوة النعمة,
0: this brand new radio series on grace is designed to challenge you and to change you for good.
1: فإن هذه السلسلة من البرامج الإذاعية قصد بها أن تكون حافزة لك لتغييرك نحو الأفضل.
0: This series of broadcasts on the grace of God is designed to heighten your appreciation to the incredible and indescribable greatness of grace.
1: هذه السلسلة من الرسائل عن النعمة قصد بها أن ترفع تقديرك للنعمة لعظمة النعمة التي لا تصدق ولا يمكن وصفها.
0: This series of broadcasts on grace is designed to challenge you to never take grace for granted.
1: هذه سلسلة من الرسائل عن النعمة قصد بها أن تحفزك إلى عدم الاستخفاف بالنعمة أبدا.
0: This series of broadcasts on grace is designed that you will experience grace as a way of life and not as a license to sin.
1: هذه سلسلة من الرسائل عن النعمة قصد بها أن تختبر النعمة كأسلوب حياة وليست رخصة لعمل الخطية.
0: The grace that we'll be talking about in the next few broadcasts,
1: النعمة التي سوف أتحدث عنها في الرسائل

0: النعمة يمكن أن يسمى بتعبير أدق الرحمة.
1: For example,
0: على سبيل المثال,
1: the sun shines upon the righteous and the unrighteous.
0: الشمس تشرق على الصالحين والأشرار.
1: The rain pours on the righteous and the unrighteous.
0: المطر ينزل على الأبرار والظالمين.
1: The many blessings of life come to the righteous and the unrighteous.
0: البركات الكثيرة في الحياة تأتي للأبرار وللأشرار.
1: The beauty of God's creation is given to be enjoyed by everyone, whether they are believers or not.
0: جمال خليقة الله أعطي ليتمتع به كل الناس سواء أكانوا مؤمنين أو غير مؤمنين.
1: But the grace of God of which I'll be speaking is different from mercy.
0: ولكن نعمة الله التي سوف أتحدث عنها تختلف عن الرحمة.
1: This grace is exclusively given to those who belong to God's Son.
0: هذه النعمة قاصرة على أولئك الذين ينتمون لابن الله.
1: This grace is uniquely lavished upon those who have received Jesus Christ as Savior and Lord.
0: هذه النعمة توهب بسخاء فقط لأولئك الذين قبلوا يسوع المسيح كمخلصهم وربهم.
1: This grace is unmerited favor and undeserved kindness.
0: هذه النعمة امتياز لمن لا فضل له ورحمة لمن لا يستحقها.
1: This grace is irresistible and inexhaustible.
0: هذه النعمة لا تقاوم ولا تنفد.
1: In introducing this subject, I want to tell you something about the God of grace and the grace of God.
0: وفي مقدمة هذا الموضوع أود أنني أقول لكم شيئا عن إله النعمة وعن نعمة الله.
1: And my listening friends, I want you to know that there is an important distinction between the two.
0: أيها الأصدقاء المستمعون، هناك فارق هام بين الاثنين.
1: God is infinite, but His grace is not.
0: الله لا حدود له، ولكن نعمته لها حدود.
1: God has no end, but His grace one day will come to an end.
0: الله لا نهاية له، ولكن نعمته يوما ما ستنتهي.
1: God is eternal, but His grace is not.
0: الله أبدي، ولكن نعمته ليست كذلك.
1: There is a time coming when God's grace will come to an end.
0: سيجيء وقت تنتهي فيه نعمة الله.
1: And judgment will take over.
0: وتحتل الدينونة مكانها.
1: There is a time coming.
0: سيجيء وقت
1: when God's grace will no longer be extended to humanity.
0: لا تعود فيه نعمة الله تمتد للبشرية.
1: And justice will occupy the center stage.
0: وسيحتل العدل مركز الساحة.
1: There is a time coming.
0: سيجيء وقت
1: when God's grace will cease to operate in the world and raw judgment will be the order of the day.
0: تتوقف نعمة الله فيه عن العمل في العالم.
1: In the scripture, there are many exhortations for us to receive the grace of God while it is found.
0: وفي كلمة الله هناك حث كثير لنا على أن نقبل نعمة الله طالما أنها موجودة.
1: Keep this distinction in mind between the God of grace and the grace of God.
0: حاول أن تحتفظ في ذهنك بهذا الفارق المميز بين إله النعمة ونعمة الله.
1: Let's look first at the God of grace.
0: دعنا نتأمل أولا في إله النعمة.
1: One of the hardest concepts to convey is the graciousness of God.
0: من أصعب المفاهيم التي يتعذر إبلاغها أو توصيلها مفهوم نعمة الله ولطفه ورأفته.
1: Those who always believe in their way is the only way cannot understand the graciousness of God.
0: أولئك الذين يعتقدون دائما أن طريقهم هو الطريق الوحيد لا يستطيعون أن يفهموا نعمة الله ولطفه ورأفته.
1: Those who believe that they alone have the truth have a hard time comprehending the graciousness of God.
0: أولئك الذين يعتقدون أنهم وحدهم الذين يملكون كل الحق يتعذر عليهم أن يفهموا نعمة الله ولطفه ورأفته.
1: On the other hand, others take God's grace for granted.
0: من ناحية أخرى هناك آخرون يستخفون بنعمة الله.

0: Да.
1: Still others have stopped marveling at anything.
0: بينما يوجد آخرون الذين لم يعودوا يتعجبون لأي شيء.
1: As a communicator of God's awesome truth, I am only too aware of the challenge.
0: وكموصل للحق الإلهي الرهيب أنا أعي جيدا هذا التحدي.
1: Nonetheless, to constantly revel in the God of grace and the grace of God is the most important part of the Christian life.
0: وبالرغم من هذا فإن التمتع الدائم بإله النعمة وبنعمة الله هو أعظم جزء في الحياة المسيحية.
1: To understand the God of grace and the grace of God is to live your life above mediocrity.
0: لكي تفهم إله النعمة ونعمة الله معناه أنك تعيش حياتك فوق المستوى العادي أو المتوسط.
1: To comprehend the God of grace and the grace of God is to live above the humdrum of life.
0: لكي تفهم إله النعمة ونعمة الله ينبغي أن تعيش حياة أرقى من الحياة الرتيبة والمملة.
1: Let's look at the first encounter with the grace of God.
0: دعنا نتأمل في أول مواجهة مع نعمة الله.
1: The first encounter with the grace of God is in the Garden of Eden.
0: أول مواجهة لنا مع نعمة الله كانت في جنة عدن.
1: Adam and Eve were given the perfect job.
0: آدم وحواء أعطيا عملا كاملا.
1: Adam and Eve were given the perfect job environment.
0: آدم وحواء أعطيا البيئة الكاملة للعمل.
1: Adam and Eve were given loving co-workers.
0: آدم وحواء أعطيا محبة التعاون معا.
1: All they were told was there was only one tree in the middle of the garden from which they were not to eat.
0: كل ما طلب منهما هو ألا يأكل من الشجرة الوحيدة الموجودة في وسط الجنة.
1: If you have a Bible handy, turn to Genesis chapter 3, beginning at verse 1.
0: إذا كان معك الكتاب المقدس، اسمع ماذا يقول الكتاب في الأصحاح الثالث من سفر تكوين من العدد الأول إلى العدد السابع.
1: Let's read it.
0: دعنا نقرأ هذا الفصل. وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله. فقالت للمرأة: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمسا لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة: لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان، فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر.
1: Everything in the world was theirs except the fruit from one tree.
0: كل شيء في العالم كان متاحا لهما ما عدا الثمرة من شجرة واحدة.
1: Let this be a warning to all of us who say that if I could only have this or that, I'll be happy.
0: وليكن هذا انذارا لنا وتحذيرا. نحن الذين قد نقول لو كان لي هذا أو ذاك فقط لكنت قد أصبحت سعيدا.
1: We could have the whole world and if there was only one thing that you could not have, you would not rest until you got it.
0: ربما يكون لك العالم كله وإذا كان هناك شيء واحد فقط ينقصك فإنك لن تهدأ إلا إذا حصلت على هذا الشيء.
1: So what did Adam and Eve do?
0: وهكذا ماذا فعل آدم وحواء؟
1: They ate from that one tree.
0: أكلا من هذه الشجرة الواحدة.
1: The bottom line is this.
0: النقطة الجوهرية هي هذه.
1: Adam and Eve were offended by this command of God.
0: آدم وحواء أغاظهما هذا الأمر الإلهي.
1: They did not like to be told what to do.
0: لم يحبا أن يقال لهما ماذا كان ينبغي عليهما أن يفعلا.
1: My listening friends, does this sound familiar?
0: أيها الأصدقاء المستمعون، هل يبدو هذا أمرا مألوفا لكم؟
1: Adam and Eve were offended just as millions of people today are offended by a holy God.
0: آدم وحواء استاء واغتاظا تماما كما يستاء ويغتاظ ملايين الناس اليوم من الإله القدوس.
1: Adam and Eve were offended just as millions of people today are offended by the thought that God died on a cross to pay for our sin.
0: آدم وحواء استاء واغتاظا تماما كما يستاء ملايين الناس اليوم ويغتاظون بسبب فكرة أن الله مات على الصليب لكي يسدد عنا عقاب خطايانا.
1: Adam and Eve were offended just as millions of people today are offended that there is only one way to salvation.
0: آدم وحواء استاء واغتاظا تماما كما يستاء اليوم ملايين الناس ويغتاظون لأنه يوجد طريق واحد للخلاص.
1: Here is what Adam and Eve were saying in their hearts.
0: وهذا ما كان آدم وحواء يقولانه في قلبيهما.
1: God, what do you mean we cannot eat from that tree?
0: يا الله، ماذا تعني من أننا لا نأكل من تلك الشجرة؟
1: God, I thought that this is my garden and I am in charge of it.
0: يا الله، أنا ظننت أن هذه جنتي وأنني مسؤول عنها.
1: This is my garden and I want everything that's in it.
0: هذه جنتي وأنا أريد أن كل ما فيها يكون ملكي أنا.
1: This is not unlike the thinking of many people today.
0: أولا يشبه هذا تفكير كثيرين من الناس اليوم؟
1: Where people say, what do you mean there is only salvation through no other than Jesus Christ?
0: حيث يقول الناس ماذا تعني بقولك إنه لا يوجد خلاص إلا بربنا يسوع المسيح؟
1: What do you mean there is only one way to heaven?
0: ماذا تعني بقولك يوجد طريق واحد إلى السماء؟
1: What do you mean Jesus is the only way?
0: ماذا تعني بقولك يسوع هو الطريق الوحيد؟
1: What do you mean that there are absolutes and rights and wrongs?
0: ماذا تعني بأن هناك كمالات مطلقة وأن هناك ما هو خطأ وما هو صواب؟
1: What do you mean that only followers of Jesus Christ are going to heaven?
0: ماذا تعني بأن أتباع يسوع فقط هم الذين سيذهبون إلى السماء؟
1: I will decide for myself what is right and what is wrong.
0: أنا الذي سأقرر لنفسي ما هو صواب وما هو خطأ.
1: So Adam and Eve ate the fruit of the forbidden tree.
0: وهكذا أكل آدم وحواء من الشجرة المحرمة.
1: My friend, here's the crux of the problem.
0: أيها الأصدقاء، هذا هو صلب المشكلة.
1: God said, if you eat from the tree, you will die.
0: قال الله، إذا أكلت من الشجرة موتا تموت.
1: The devil said, if you eat from the tree, you will live.
0: وقال الشيطان، إذا أكلت من الشجرة فإنك سوف تحيا.
1: Who should have Eve believed?
0: من كان ينبغي أن تصدقه حواء؟
1: Well, she decided to submit the matter to her own judgment.
0: على أي حال، قررت أن تفكر في الأمر بحسب تقديرها الخاص.
1: She decided to decide for herself.
0: أي أنها قررت أن تقرر لنفسها.
1: This is very modern idea, is it not?
0: وهذه فكرة عصرية جدا، أليس كذلك؟
1: My listening friends, let me tell you something right up front that is very important.
0: أيها الأصدقاء المستمعون، دعوني أقول لكم شيئا حاسما وواضحا وهاما جدا.
1: On the issues that are clearly spelled out in the scripture.
0: في القضايا التي نطق بها بوضوح في الكتاب المقدس.
1: Concerning the things of which God called wrong.
0: فيما يتعلق بالأشياء التي دعاها الله أنها خطأ.
1: If you take things into your own hands and try to see things for yourself,
0: إذا وضعت الأمور بين يديك وحاولت أن تراها بنفسك لنفسك,
1: 10 times out of 10, you will go the wrong way.
0: فإنك 100% ستخطئ.
1: If you decide to examine the tree for yourself,
0: إذا قررت أن تفحص الشجرة بنفسك,
1: 10 out of 10 times you will eat from it.
0: فإنك 100% سوف تأكل منها.
1: Eve decided to put the fruit under a pragmatic test.
0: قررت حواء أن تضع الثمرة تحت اختبار واقعي وعملي.
1: I just want to check its nutritional value.
0: قائلة: أنا أود فقط أن أختبر قيمتها الغذائية.
1: Eve decided to put the fruit under an aesthetic test.
0: قررت حواء أن تضع الثمرة تحت اختبار جمالي أو فني.
1: Would it look nice in the living room?
0: هل تبدو هذه الثمرة جميلة في غرفة المعيشة؟
1: Eve decided to put the fruit under an intellectual test.
0: قررت حواء أن تضع تلك الثمرة تحت اختبار عقلي.
1: Would I learn a new lesson or a new experience from eating it?
0: هل سأتعلم درسا جديدا أو اختبارا جديدا من أكل هذه الثمرة؟
1: Needless to say, the fruit passed all of these tests.
0: غني عن القول إن تلك الثمرة اجتازت كل تلك الاختبارات.
1: And Eve decided that the devil was right all along.
0: وقررت حواء أن الشيطان كان على حق على طول الخط.
1: And now she needed to share the good news with her husband, who also ate.
0: وقررت الآن أن تشرك زوجها معها في تلك الأخبار السارة، فأكل هو الآخر من الثمرة.
1: From that time on,
0: ومنذ ذلك الوقت,
1: these same temptations are repeated with precision millions of times each day.
0: تتكرر نفس هذه التجارب ملايين المرات كل يوم بطريقة متقنة ومعدة من قبل.
1: And I want you to join us next time when I will tell you how the amazing grace of God can release us from these temptations.
0: وعندما تنصت إلينا في المرة القادمة سأخبرك أيها المستمع العزيز عن كيف تستطيع هذه النعمة المدهشة أن تحررك من هذه التجارب.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
0: فإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونياً أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
2: الطلبة في المدرسة والجامعة بيدرسوا طول الترم علشان عارفين إن في امتحان أخير مستنيهم في آخر السنة. موظفين كتير بيتقيموا كل سنة علشان يشوفوا إذا كانوا مستحقين زيادة في المرتب ولا لأ. في كل حياتنا هيبقى في يوم للمحاسبة في كل حاجة بنعملها. نفس الموضوع بالنسبة للمؤمنين، هيبقى في معاد قدام كرسي المسيح. النهاردة احنا هنتعلم إيه اللي هيحصل بالظبط في اليوم ده. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط نهائي. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي. هنركز في العظة الثانية من 10 عظات على لما الملك بيحكمنا.
3: الكلام سهل، لكن علشان تتخيل إيه اللي هيحصل محتاجين عمل روح الله القدوس. علشان كده أنا بتمنى أن عقلك يكون مفتوح، أنا بتمنى أن قلبك يكون مفتوح بصدق، وإحنا بنتأمل النهاردة في كرسي يسوع المسيح. خليني أقول تعليقين. أول تعليق، خليني أدي لك 3 صفات للدينونة، وبعدين 3 دروس لتغيير الحياة. ده اللي ناويين نعمله. الصفة الأولى ببساطة هي أننا هنتحاكم بعدل. ممكن تقول لي طيب ده موجود فين في الآية؟ طيب افتكر ان ده كرسي يسوع المسيح اللي مات علشان يفدينا، دلوقتي هو عايش علشان يحاكمنا. يسوع عايزنا ننجح في النهاية، هو أخونا البكر. قال لمريم اني أصعد الى أبي وأبيكم وإلى إلهي وإلهكم. وعشان كده بسبب حقيقة اننا متحدين معاه، يسوع هياخد في اعتباره، علشان هو عارف كل حاجة، هياخد في اعتباره كل الظروف. هيشوف حياتك كويس، لكن برضو ازاي اتأثرت بالناس وحقيقة تأثير سلوك الناس عليك وإلى آخره. وهتقف هناك مع يسوع وتقييم لحياتك هيكون دقيق جدا. ممكن تقول لي طيب يا أسيس لوتزر، هتكون عندي القدرة أني أتناقش مع يسوع؟ طيب أنت هتكون عندك الحرية أنك تعمل كده، لكن اسمعني، مش هتعمل كده. أنا وإنت هنكون مقتنعين جداً إن اللي بيقوله يسوع هيكون عادل وصحيح، والحقيقة هتكون زي ما هي، هتكون مرتبك جداً، وأنا كمان بسبب عدله الدقيق. هتتحاسب كمان من الوقت اللي استقبلت فيه يسوع المسيح كمخلص، من الوقت ده ورايح. ما افتكرش إن الحياة اللي عشتها قبل ما تؤمن هتكون جزء من التقييم. ممكن تقول لي طيب إنت لقيت فين الكلام ده في الكتاب المقدس؟ الرسول بولس كان عايز يعمل خير، على الرغم من أنه كان بيعمل حاجات فظيعة قبل ما يؤمن. كان بيضطهد الكنيسة وكان مشارك في قتل الناس، ومع ذلك كان متوقع أنه هينجح قدام كرسي المسيح على الرغم من ماضيه الوحش. في يوم من الأيام واحدة ست بعتت لي جواب بعد ما سمعتني بتكلم عن الموضوع ده في الراديو، وقالت هو أنا هيكون عندي أي فرصة أني أنجح قدام كرسي المسيح؟ وقالت في أيام ما قبل إيماني كنت مشاركة في أفلام إباحية، ولحد دلوقتي لسه بتتكرر في دماغي، وتأثيرهم الشرير لسه مستمر. أنا رديت عليها وقلت يا أختي، أنا عايز أقول لك كلمة تشجيع، أيوة، لو كنت أمينة على اللي الله أعطاه ليك دلوقتي وعايشة حياة بتمجده، أنت كمان تقدري تنجحي قدام كرسي يسوع المسيح. إحنا هنتحاكم بعدل، لكن دلوقتي الموضوع هيكون شخصي أكتر. إحنا هنتحاكم بطريقة فردية. افتح كتابك المقدس، لأننا لابد أننا جميعا نظهر. بالمناسبة كل الناس هيظهروا، أنت هتكون هناك، وممكن أقول ببساطة أنك هتكون هناك في الوقت المتحدد ليك. بولس قال لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع. خليني أقول لك على آية في الكتاب المقدس أوضح أكتر. اقرأ الكلمات دي في رومية 14: فلماذا تدين أخاك؟ بولس قال ليه بتحكم أخوك؟ خلينا نفترض أنك في الكنيسة أو عندك أصدقاء مؤمنين وأنت بتنتقدهم كتير، أنت مش بتحبهم وعشان كده أنت بتنتقدهم. بولس بيقول إياك تحكم عليهم، ممكن يبقوا أحسن منك قدام كرسي المسيح. بولس بيقول لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح، ودلوقتي أنا بقتبس علشان كل واحد يعطي حساب لنفسه قدام الله. في أوضح من كده؟ أنا درست في مدرسة للكتاب المقدس في كندا، كانت وقتها صغيرة جدا لدرجة أن كل اللي حضروا في كلية اللاهوت كانوا بيرنموا في فرقة الكنيسة، كنا حوالي 60 طالب. الشرط الوحيد علشان تنضم للكورال هو بس أنك تكون موجود هناك وتكون مشترك في كلية اللاهوت. أنا مش برنم وحش، لكن في شوية ترانيم ممكن تكون صعبة شوية، أو ممكن أكون مش عارف الكلمات بتاعتها كويس، عشان كده أنا كنت بس بحرك شفايفي علشان عارف أن الطلاب التانيين صوتهم هيغطي على صوتي. لما أنا وإنت نقف قدام يسوع هنرنم كل واحد لوحده، مفيش حد هيستخبى ورا حد، مش هيكون فيه محامي يخلصك من الموضوع، مش هيكون فيه فرصة أو رغبة في أنك تقول دلوقتي زي ما أنت عارف، لو كنت عارف حقيقة الموضوع ده كنت هتفهم أنا عملت كده ليه. ده هيكون وجها لوجه أنت ويسوع، وانت هتكون هناك وانت عارف انه هيكون عارف كل حاجة. هي المحاكمة دي هتكون علنية؟ ممكن تقولي انا اكيد بتمنى انه ما يحصلش كده. في ناس فاكرة انه هيكون زي ملعب كبير والناس كلهم هيشوفوا. ممكن تقولي كده الموضوع هيكون محرج ومذل قوي. انا فكرت في الموضوع ده فترة من الوقت ووصلت اني مش عارف اذا كان هيحصل في العلن ولا لا. في أمثلة قالها يسوع بتوحي إن ده ممكن يحصل. افتكر لما قال خد الوزنة من ده واعطيها للتاني، أنا أقصد إن كل ده كان في العلن. لكن أنت عارف لو هتكون في العلن في حاجتين: الأولى هنكون كلنا في مركب واحدة، والتانية افتكر إنه مش هيكون مهم. لما تكون وجها لوجه مع يسوع الحاجة الوحيدة المهمة هي التعبير اللي هيكون على وشه هو. الحاجة الوحيدة في الكون كله اللي هتهتم بيها، الكون كله ممكن يكون بيتفرج، هي انه اذا كنت هتسمع كلمة نعما ايها العبد الصالح ولا مش هتسمعها. دي الحاجة الوحيدة اللي هتفرق، دي دينونة شخصية. انت كمؤمن هتكون هناك وجها لوجه مع يسوع، كل واحد فينا يعطي حساب عن نفسه لله، محدش تاني. مش هيطلب منك انك تعطي حساب عن مراتك او عن جوزك، هتكون أنت ويسوع. الصفة الأولى هي أننا هنتحاكم بعدل، التانية هي أنها تكون دينونة فردية. ودلوقتي هتبتدي تتوتر، إحنا هنتحاكم بشكل دقيق. لاحظ اللي بتقوله الآية: افتح كتابك المقدس لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح. الكلمة اليونانية فانيريو، واللي معناها الظهور قدام كرسي يسوع المسيح. واحد من المفسرين قال ان ده معناه التعري. انا فاكر لما كنا اطفال وبنلعب مع اطفال تاني، واحد يقول معاك فلوس في جيبك وانت تقول لا مش معايا، وهو يقول ايوه انت معاك انا مش مصدقك، وبعدين نطلع جيوبنا ونقلبها من جوه لبره علشان نكشف اخر حتة في الجيب. انت عارف مكتوب في كورنثوس الأولى وإصحاح 3 في الآية اللي قريناها دلوقتي إننا هنكون مكشوفين. نفس الصورة مستخدمة هنا، في النهاية النار هتكون شاملة، مش كده؟ هي دي الدينونة الأخيرة. وجون موري وهو لاهوتي مشهور بيقول إن المؤمنين هيتمنوها علشان يشوفوا أخيرا نعمة الله ويعظموها، وفي الآخر ينتهوا خالص من موضوع طريقة الحياة اللي كانوا عايشين بيها هنا على الأرض. خليني أديك مثال. في راجل مؤمن لقي واحدة تانية غير مراته علشان يعيش معاها، فساب مراته أولاده وتجوز الست التانية وراح عاش معاها في مكان تاني. ما كانش ليه دور مهم في حياة الأولاد اللي سابهم وراه، ممكن يبعت لهم بطاقة عيد ميلاد كل فترة أو يبعت لهم شوية فلوس قليلين، لكن هو مش بيشارك. وبعدين طبعا بيكون في إحساس بالكراهية والظلم الكبير، انت عارف قد ايه المواقف دي بتبقى وحشة. وبعدين يسوع جه ومراته المؤمنة راحت السماء مع يسوع وطلعت في السحب وهو كمان راح السماء. تفتكر يسوع هيعمل ايه؟ يسوع هيقول طيب دلوقتي خلينا ننسى الماضي، امسكوا ايدين بعض وادخلوا السماء وكأن كل اللي حصل على الأرض ما حصلش. تفتكر ان ده اللي هيعمله؟ اكيد لا، ده المكان الأخير اللي هيحصل فيه الحساب. لو كنت فاكر اني ببالغ، ايه رأيك في كورنثوس الأولى وإصحاح 4؟ بولس بيقول إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر أراء القلوب. تقدر تلاقي دقة أكتر من كده؟ وهناك عند كرسي المسيح كل حاجة هتتحل. عشان كده مهم جدا لينا كمؤمنين إننا نحل كل المشاكل دي وإحنا عايشين على الأرض، علشان تكون عدد المشاكل اللي محتاجة تتحل في السماء قليل. لما الكتاب المقدس بيقول إننا مش لازم ننتقم لنفسنا ليا النقمة أنا أجازي يقول الرب، إحنا فاكرين إن ده خاص بس بغير المؤمنين. هو لا لا، السبب في إنك مش لازم تنتقم لنفسك حتى مع المؤمنين التانيين هو إننا هنقف قدام كرسي المسيح، وهناك يسوع هيحط كل حاجة في مكانها الصحيح. دلوقتي لو أنت بتفكر بطريقة لاهوتية فده السؤال اللي بيدور في عقلك. أنا أقدر أقرأ السؤال ده. ممكن تقول لي هو أنت بتقول إننا هنشوف خطايانا اللي ترمت في أعماق البحر؟ هقتبس تاني من جون موري، هو قال إن لو إحنا شفناها أكيد إحنا هنشوفها مغفورة، علشان فعلا خطايانا مش هتتحسب علينا تاني. ده مش وقت عقاب، مفيش حاجة زي كده، ده شيء بيحدد المكافآت. لكن أفتكر إن ده اللي ممكن يحصل. إيه رأيك لو يسوع أخد كل أعمالك وحولها لذهب أو فضة أو أحجار كريمة أو خشب وقش، وشفت كل الكومة دي قدام عينيك وبعدين حرقها؟ ده هيعطي تقييم حلو جدا لحياتك من غير ما تشوف أي خطية من خطاياك. بغض النظر عن الطريقة، هي دينونة دقيقة.
2: طيب يا صديقي، تقدر تفهم ليه العظة دي مهمة جدا. الراعي لوتسر كتب كتاب بعنوان الملك جاي. في إيه أهم من فهم كرسي يسوع المسيح المكان اللي كلنا هنقف قدامه؟ شكرا على انضمامك لنا النهاردة في الرجد حتى الفوز. بنتمنى نشوفك المرة اللي جاية في الرجد حتى الفوز. ربنا يباركك. النهاردة سمعنا الجزء التاني من عظة بعنوان الملك بيحاكمنا، وهي تاني عظة من سلسلة مكونة من 10 عظات مقدمة من دكتور إيروين لوتسر بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الرجد حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن المكان اللي هتتوزع فيه المكافآت، وبرضو المكان اللي هيتحرق فيه قش حياتنا ويبقى رماد. شكرا للاستماع.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك، وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المؤلمة وحاطط رجل على رجل بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك، عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن. لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان انت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.

رب يسوع، جبيني المملوء بالأفكار هو الذي يستحق أكليل الشوك، فاربط فكري بأشواكك المقدسة وأعطني فكر المسيح. إلهي، عرفت جيدا معنى قولك لي أن أحمل صليبي كل يوم كما حملت صليبك أنت. صليبي هو جهادي ضد الخطية، وصليبك هو خطيتي التي فشلت أنا في مقاومتها. رب يسوع، أنا لا أطلب صليبا معينا، ولكن الذي تختاره مشيئتك لي، وأنا لا أريد أن أعرض عليك خدماتي بل أن تستخدمني أنت فيها. رب يسوع، أنا أتأملك مصلوبا وقلبك الصخر. ما هذا الجفاف الروحي؟ يا رب أفض في ينبوع دموع. يا رب يسوع، اضرب الصخرة فتفيض دموعا. رب يسوع، عني أن أحمل صليبي بقوة وشجاعة وحب للحق وتمثلا بك وبفرح وسعادة للشهادة لك في عالم مخادع. رب يسوع، أنت الذي تعطي الماء الحي الذي يشرب منه لا يعطش إلى الأبد، ثم بعد ذلك تعطش إلي. سبحانك ربي، يا لمحبتك لي أنا الساقط.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء من برنامجكم حروف ونغمات، معاكم من أمام الميكروفون جون بولز. النهاردة هنتكلم مع بعض عن واحدة من مفردات اللغة اللي استخدمها الرب يسوع علشان يوصل كل اللي في قلبه لينا من محبة ورعاية. النهاردة هنتكلم عن الراعي الصالح، وإزاي الراعي الصالح بذل نفسه عن الخراف، وإزاي بيطعم الخراف، إزاي بيشبعهم ويحميهم طول الطريق. ونضل خروف أو تاه، فالراعي لازم يلقاه. يا ترى إيه شكلك يا أجمل راعي؟ يا ترى إيه حلاوتك؟ كل ده هنعرفه بعد شوية لما نسمع الترنيمة اللي جايه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: طبعا كلنا عارفين ان الكتاب المقدس قال ان من اهم صفات الراعي انه يبذل نفسه عن الخروف، ويبذل نفسه كمان من اكل الخروف. والرب يسوع قال عن نفسه في انجيل يوحنا في اصحاح 10 وعدد 11: انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخروف. ياه يا رب، بقى علشان خاطري انا الخاطئ كان لازم تيجي وتموت على الصليب وتشيل ذنبي وضلالي وكمان حمل اسامي. علشان كده تعالوا نرنم مع بعض واحنا بنسمع الترنيمه اللي بتقول لينا حق نقوم ونرنم لك، لينا حق اليوم نشهد عنك.

0: خلطه الجبنه دي نعملها ونحطها في الثلاجه في علبه مقفوله، وكل يوم نسحب منها شويه، نعمل كميه كبيره ونسحب منها شويه. انا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبه للثلاجه وعلبه للفريزر، بحيث لما تخلص دي اسحب الثانيه على طول. وادي الفلفل الرومي، وادي الفلفل الحامي، والبصل الاحمر، وهنشغل الكبه ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى.
2: نعم.
1: ممكن تغير المحطة عشان اسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، انا عايزة اكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطة.
2: مستحيل اعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: ايوه
2: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: وفي مرة من المرات بيعد الراعي زي عدته الخراف علشان يطمن عليهم، لكن المرة دي كانت مختلفة. فالمية بقيوا 99 وخروف مفقود مش موجود مع الباقيين.

قام الراع وقال: هيعمل ايه الخروف المسكين وسط الديابة والتعبين؟ تلاقيه ضل في الوادي، اقوم ادور عليه واجيبه في وسط اخواته الباقيين. يا رب، ده انا كتير ما ضليت عنك، ياما كتير بالخطية بعدت، وياما قلت لنفسي اعيش في الخطية واعيش واعمل اللي انا عايزه، لكن كل مرة يا رب بتدور عليا وبتحميني. علشان كده تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية اللي بتقول: احتاج اليك واجري عليك وتحميني، ونرجع نكمل كلامنا من تاني.

0: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو.
1: شكله مش عاجبك؟
2: لا عاجبني.
1: أمال مالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزه ايه؟
2: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تانية وإحنا بنتكلم عن صفات الرب يسوع كرار. بيقول مزمور 23: عصاك وعكازك هما يعزيانني، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي.
3: على فكرة
2: العصاية والعكاز من أهم أسلحة الراعي اللي بيستخدمهم في رعاية القطيع، فالعصاية بيستخدمها الراعي للإرشاد وكمان يختبر بها الطريق ويزيل بها الصعوبات، أما العكاز بيستخدمها الراعي للحماية ضد الأسود والديابة واللصوص اللي عايزين يسرقوا منه الخروف. علشان كده تعالوا نقول مع بعض: شكرا ليك يا رب علشان أنت اللي بتحميني من كل الشرور.

وكتير بيتردد في ودنا صوت بيقول إن الراعي بينساك، ما أنت واحد من الملايين، هيفتكر مين ولا مين؟ معقول الراعي واخد باله منك؟ من صحتك ولا مرضك؟ من غناك ولا فقرك؟ من بيتك ولا عيلتك؟ عارفين ده صوت مين؟ ده صوت إبليس اللئيم اللي مش عايزنا نكون مطمنين ولا عايزنا نكون واثقين في راعينا العظيم، لكن هنرد عليه بالترنيمة اللي جاية اللي بيقول فيها الرب اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بترعاك ابقوا معنا.

وفي نهاية حلقتنا نقدر نقول من خلال كلمة الله الحية الجميلة واختباراتنا اليومية اللي بنشوف فيها دايما إيد الله السندانة واللي معانا واهتمامه بينا وبكل مالينا، نقدر نقول له شكرا ليك يا، شكرا ليك على رعايتك واهتمامك بيا، شكرا ليك على سندتك ووقفتك معايا. يا رب ساعدني أكون واثق فيك وأرنم وأقول يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. تعالوا نسمع مع بعض في ختام حلقتنا ترنيمة يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. أنا كنت بدرس شباب إعدادي في الكنيسة وكنت مبسوط جدا. بعد 5 سنين حسيت إني مش بشوف نتيجة أو ثمار من خدمتي وفكرت بصراحة أسيب الخدمة. يتصادف بقى أن أنا أشوف بنت من بناتي اللي كنت بديهم في إعدادي زمان وهي دلوقتي في الجامعة. قالت لي السادة يا أنكل، أنا كل اللي علمته لي في إعدادي بطبقه في حياتي دلوقتي وهو اللي منجحني في علاقاتي. قلت لها يا شيخة حرام عليك، جاي دلوقتي تقولي لي كده؟ ده أنا كنت بفكر أبطل الخدمة. قالت لي إيه يا أنكل، دي خدمتك غيرت حياتي تماما. من هنا بقى قررت أن أنا ما سيبش الخدمة. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هو الواحد يتحاسب على اللي قاله ولا على اللي ما قالوش؟ على اللي اتقال طبعا، لان اللي اتقال خلاص طلع واتسمع، فاللي اتقال هيجيب ثمار يا اما سلبيه يا اما ايجابيه. ناخد بالنا ان الكلام اللي بيطلع مش بينفع يرجع تاني، خلاص اتسمع وجاب اثره. الكلام اللي ما اتقالش بقى ده نوعين، في نوع موجع ونوع حلو. النوع اللي بيوجع ده اللي هو مثلا ايه، كان ممكن الوم حد وما لمتوش، صدقني حلوه، كان ممكن اقول نقد لازع وما نقدتش، برافو عليك. النوع التاني بقى اللي هو الكلام الإيجابي، كان ممكن أشكر وما شكرتش، خسارة، أكيد كان حد نفسه يسمع كلمة شكر على مجهوده. طب كان ممكن أقول كلمة تشجيع وما قلتش، يا ألف خسارة. كان ممكن أعبر عن حبي وما عبرتش، يا راجل حرام عليك، كنت قلتها، كانت تفرق قوي مع اللي هيسمعها. حتى في كلامنا مع ربنا خلاص نسينا كل حاجة، بقى كل كلامنا يا طلبات يا شكاوي يا لوم، فين كلام الحب والتقدير والشكر؟ خلينا زي ما بنعبر عن احتياجاتنا نعبر كمان عن شكرنا لربنا.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.
0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. أنا كنت بدرس شباب إعدادي في الكنيسة وكنت مبسوط جدا. بعد 5 سنين حسيت إني مش بشوف نتيجة أو ثمار من خدمتي وفكرت بصراحة أسيب الخدمة. يتصادف بقى أن أنا أشوف بنت من بناتي اللي كنت بديهم في إعدادي زمان وهي دلوقتي في الجامعة. قالت لي السادة يا أنكل، أنا كل اللي علمته لي في إعدادي بطبقه في حياتي دلوقتي وهو اللي منجحني في علاقاتي. قلت لها يا شيخ حرام عليك، جاي دلوقتي تقولي لي كده؟ ده أنا كنت بفكر أبطل الخدمة. قالت لي إيه يا أنكل، دي خدمتك غيرت حياتي تماما. من هنا بقى قررت ان انا ما سيبش الخدمة. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هو الواحد يتحاسب على اللي قاله ولا على اللي ما قالوش؟ على اللي اتقال طبعا، لان اللي اتقال خلاص طلع واتسمع، فاللي اتقال هيجيب ثمار يا اما سلبية يا اما ايجابية. ناخد بالنا ان الكلام اللي بيطلع مش بينفع يرجع تاني، خلاص اتسمع وجاب اثر. الكلام اللي ما اتقالش بقى ده نوعين، في نوع موجع ونوع حلو. النوع اللي بيوجع ده اللي هو مثلا ايه، كان ممكن الوم حد وما لمتوش، صدقني حلوه، كان ممكن اقول نقد لازع وما نقدتش، برافو عليك. النوع التاني بقى اللي هو الكلام الايجابي، كان ممكن اشكر وما شكرتش، خساره، اكيد كان حد نفسه يسمع كلمه شكر على مجهوده. طب كان ممكن اقول كلمه تشجيع وما قلتش، يا الف خساره. كان ممكن اعبر عن حبي وما عبرتش، يا راجل حرام عليك، كنت قلتها، كانت تفرق قوي مع اللي هيسمعها. حتى في كلامنا مع ربنا خلاص نسينا كل حاجه، بقى كل كلامنا يا طلبات يا شكاوي يا لوم، فين كلام الحب والتقدير والشكر؟ خلينا زي ما بنعبر عن

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا يمكن صقل ماسة بدون احتكاك، ولا رجل بدون محاولات. يجب أن تحاول وتصبر وتتحمل حتى يتم صقلك وتكون في أفضل حالة لك، تماما مثل حجر الماس، فهو قبيح الشكل على حالته الطبيعية في بطن الأرض، لكن بعد صقله وتلميعه تجده ذلك الحجر النفيس الذي يخلب الألباب ويخطف الأبصار.

0: كم سنين للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟ هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
2: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
3: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
2: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: حديثك المرة الماضية يا عم قاسم فتح أمامي أبواباً واسعة لم أعد قادراً على إقفالها.
6: أبواباً؟ أية أبواب؟
5: أبواب نقاش وجدال وأخذ ورد.
7: ألا يكفيك نقاشنا وجدالنا هنا معاً؟
5: لا يد لي في ذلك، لست مخيراً فيه.
7: كيف هذا؟ ومع من؟
5: مع أصدقاء وزملاء كثيرين.
8: مروان أصبح محترفاً.
5: رغماً عني، زارني ابن عمي وأثناء الحديث ذكرت بعض ما تبدلناه معا عن رفع المسيح ونزوله، ولم نستطع أن نتوقف
7: إلى هذا الحد.
8: الموضوع كبير ومتسع ومتعدد الجوانب.
7: جميل، مشوق جدا.
5: ظللنا نتحدث تلك الليلة حتى قرب الفجر، وفي اليوم التالي جاء ابن عمي بصحبة صديق
6: ليدافع عن وجهة نظره.
5: فارس ابن عمي لم تكن له وجهة نظر مختلفة، لم يكن معارضة.
7: لم يكن معارضا؟ ففيما قضيتما ذلك الوقت كله؟
5: في الشرح والتوضيح، كان متشوقا جدا لأن يعرف.
8: وجاء بصديقه اليوم التالي ليعرف صديقه أيضا؟
7: أو ليعرض وجهة نظر أخرى؟
5: أبدا لم نختلف، كلنا كنا نبحث عن حقيقة وشكل رفع المسيح ونزوله ثانية.
7: كما قلت الموضوع جميل ومشوق، حتى الآن وأنا أسرح في الصورة التي رفع فيها المسيح إلى السماء كما ذكرتماها لنا،
6: كما ذكرها الكتاب المقدس.
7: نعم، الجبل، التلاميذ مجتمعون، الوقت أتصوره قبل الغروب بقليل، ولون السماء قرمزي بسبب أشعة الشمس التي تهبط وتهاوى نحو الغرب.
8: إيه ما هذا؟ سمر أصبحت شاعرة.
7: المشهد يلين الحجر، وسحب شاردة تسبح في الأفق، ونسمة باردة تهب تلفح الوجوه الشاخصة نحو المسيح، تحرك غطاء رؤوسهم وتمس حدقات عيونهم المتسعة دهشة لأقوال المسيح فتملأها بالدموع.
5: مريم لحقت بسمر. هيه استيقظة.
6: ألا يخفق قلب كل واحد منا ونحن نسمع ونتصور المشهد؟
8: عم قاسم.
7: وفجأة يرتفع جسد المسيح رويدا رويدا. تصوروه خداع نظر أولا، القدمان يصعدان عن الأرض، الذراعان ممدودتان، النسمات تحرك ملابسه وهو يرتفع ويرتفع، ووجوه التلاميذ وأنظارهم ترتفع معه ويرتفع أكثر وأكثر وأكثر، يتباعد ويبتعد ويعلو يعلو، وتأتي سحابة تخفيه. أين ذهب؟ يا لتلك السحابة، لعلها تنقشع ويظهر مرة أخرى.
6: وبينما هم يشخصون يرون الملكين ويسمعون القول، هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
5: وهكذا كما سرحنا نحن بخيالنا قضينا وقتا طويلا نتحدث عن ذلك معا. الموضوع مثير،
7: كل ما نتبادله من موضوعات هنا مثير.
8: كل الموضوعات مثيرة ومحيرة.
7: تضايقت يا حسام؟
8: أنا؟ أبدا، أنا أحب الإثارة والحيرة.
5: حسام أنت عجيب.
6: أبدا، الإنسان يحب كل ما يحرك عقله ووجدانه،
7: وكل ما نتكلم فيه يحرك العقل والوجدان.
8: وأكثر ما يحرك العقل والوجدان هو التفكير فيما سوف يحدث.
7: فقط؟ وماذا عما حدث؟ عن الماضي؟
5: الماضي؟ الماضي مضى وانتهى،
7: والمستقبل سيمضي أيضا وينتهي.
6: لا شيء ينتهي، الماضي التاريخ يحرك العقل والوجدان، والحاضر الواقع يحرك العقل والوجدان، والمستقبل يحرك العقل والوجدان أيضا.
7: لهذا خلقنا الله لنفكر ونشعر، سبحان الله.
8: لنعود إلى موضوعنا، ماذا عن نزول المسيح ثانية؟
5: سينزل ثانية.
7: متى؟ كيف؟
6: هذا ما يحير العقول فعلا.
7: متى ليس لنا أن نحددها،
4: ذلك في علم الله وتدبيره.
8: فنسكت؟ نبكم وننتظر؟ نسند رؤوسنا على أكفنا ونشخص بأنظارنا إلى ما سيجيء؟ أنبقى هكذا؟
5: هذا تجمد. ما الفرق إذن بيننا وبين الحيوان والجماد؟
7: لا طبعا، الله لا يريدنا أن ننتظر،
6: بل يريدنا أن ننتظر.
4: هكذا يا أبي؟
6: لا، لا ننتظر هكذا كما صور حسام الانتظار.
8: منذ ألوف السنوات والناس تنتظر.
7: يعني قد لا يحدث شيء.
5: بعد كل ما قلناه لا يحدث شيء.
4: كثيرون يقولون ذلك، يخدعون أنفسهم ويهربون من الواقع.
6: يقول بطرس الرسول إن في آخر الأيام سيأتي قوم مستهزئون، سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه، أين هو موعد مجيئه، لأنه منذ رقد الآباء وكل شيء باق هكذا من بدء الخليقة.
7: يكفرون، يكفرون وينكرون كلام الله سبحانه وتعالى.
8: هذا القول عن آخر الأيام يا سمر.
5: يقولون ذلك الآن، فنحن إذن في آخر الأيام.
4: هناك من يتنبؤون بالمجيء الثاني
8: ويربكون الناس ويخيفونهم ويخدعونهم. ذلك المدعي الذي حبس نفسه مع عدد كبير من تابعيه في مزرعة ينتظرون القيامة، وماتوا جميعهم منتحرين حرقا بالنار.
7: مجانين، فقدوا عقولهم وحياتهم.
6: ليس هكذا يريدنا الله أن ننتظر.
5: طال الانتظار يا عم قاسم.
6: كما يقول بطرس أيضا، لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد.
4: لا يتباطأ الرب عن وعده، سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة.
8: هذا تهديد وإنذار
7: وتحذير وتنبيه،
5: شيء مخيف.
4: لذلك يريدنا الله أن نكون في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب كما يقول الرسول بطرس.
6: ويقول وإذ أنتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في

0: العظيم ومخلصنا يسوع المسيح.
1: هو رجاء مبارك للمؤمنين
2: لنخلص من الحياة وتعبها، تعب كلها الحياة بلاء.
3: حسام سمى الحياة بلاء.
4: تختلفان على البلاء، الحياة أم يوم القيامة؟
1: هذه مجرد ألفاظ، لا الحياة بلاء ولا يوم القيامة بلاء.
3: أحداث القيامة مخيفة
4: لأننا لا نعرفها معرفة اليقين،
1: لهذا يريدنا أن نؤمن به حتى نواجهها بشجاعة.
0: الإيمان بالله يخلق فينا الشجاعة.
2: أي إيمان وأية شجاعة؟ نحن لا نعرف متى يحل يوم القيامة، عدم معرفة ذلك وحده يرعب.
3: هناك علامات وأحداث لابد أن تحدث قبلها،
4: انتظار تلك الأحداث والعلامات أيضا يرعب.
1: فماذا نعمل؟ نعيش هكذا في رعب؟
0: نبقى متوترين دائما.
2: وهل هناك اختيار آخر؟
3: لابد أن هناك شيئا ما نعمله.
4: يا جماعة زدتموني رعبا.
1: انفضوا ذلك الرعب وتعالوا نفكر بعقل.
4: أي عقل بقي لنا؟
2: سمر تشجعي.
3: لنتشجع كلنا،
0: لنفكر معا في الأحداث والعلامات.
2: الناس تتحدث عن العلامات وتعد وتحصي وتتنبأ وتحدد تاريخا بالذات ليوم القيامة، ودائما يخطئون،
3: وفي كل مرة يقدمون أدلة وثوابت ومنطقا قويا يصعب دحضه.
0: يخطئون وسيخطئون دائما، يريدون معرفة ما لا يجب أن يعرفوه. الله وحده هو الذي يعرف الأزمنة والأوقات.
4: مهما وصل الإنسان من علم فالله أعلم،
1: خصوصا في هذا المقام. الناس يخطئون لأنهم لا يميزون بين أنواع المجيء الثاني.
2: أنواع المجيء الثاني؟
3: هل هناك أنواع للمجيء الثاني؟
4: هم أكثر من نوع؟
0: نعم، اسمعوا.
1: تحدث المسيح نفسه عن مجيئه عدة مرات، لكن معنى المجيء اختلف مرة عن الأخرى. النوع الأول هو مجيء المسيح إلى المؤمن لينقله إليه، مجيء المسيح عند موت المؤمن.
2: وهل هذا مجيء؟
0: نعم، اسمع ما قاله في يوحنا 14 عدد 2 إلى 4: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي.
2: يعني عند موت الإنسان؟ أهذا مجيء؟
0: لا عند موت أي إنسان، بل عند موت المؤمن.
1: مجيء آخر قال المسيح عنه حين يأتي الروح القدس ويحل في قلوب المؤمنين، قال: لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم.
0: في رؤية 3 عدد 20 يقول: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي.
1: هذا هو النوع الثاني، مجيء المسيح إلى قلب المؤمن.
2: حسبت أن مجيئه الثاني سيكون بقوة في آخر الأيام.
3: هذا ما جئنا لنسمعه، لا موت الناس أو دخول قلوبهم، هذه مجيئات غريبة،
4: مجيئات معنوية.
0: يا جماعة انتظروا اسمعوا.
2: لا نريد أن نسمع هذا،
4: نريد أن نسمع عن المجيء الثاني.
3: لا نريد أن نسمع عن هذا المجيء الهادئ.
0: انتظروا.
1: لا فائدة يا مريم، لا فائدة، لنؤجل ذلك إلى المرة القادمة. اليوم لا يريدون أن يسمعوا. شكرا لكم.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: متى يأتي المسيح ثانية؟ وماذا علينا أن نفعل حتى يأتي؟ متى يأتي المسيح ثانية؟ وماذا علينا أن نفعل حتى يأتي؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهي، متعني برؤيتك الدائمة، ولتكن أنت قوتي ويميني. أعلن حضورك الإلهي في داخلي فلا أتزعزع، عرفني قوة قيامتك واحملني إلى سمواتك كما في طريق الحياة الملوكي. مشتاق أن أرى وجهك فأسبح متهللا مع ملائكتك أبديا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

0: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا كان شيء يستحق أن تفعله فهو يستحق أن تفعله على أفضل وجه. إذا كنت ستفعلها فمن الأفضل لك أن تتقنها. إذا كنت ستبدأ مشروعا ما فمن الأفضل أن تعطيه كل اهتمامك وتركيزك حتى يمكن لأموره أن تسير بدونك. إذا قبلت أداء خدمة ما بمقابل ما فمن الأفضل أن تتقنها وتفعلها على أفضل وجه، وإلا ارفضها.

0: لتنطلق ألسنة الأشرار ضدي ولترشق سهامها القاتلة نحوي. فإن كلمتك يا رب واهبة الخلاص، هي حصني وخلاصي، هي بهجة وكل حياتي. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: الموعظة على الجبل، برنامج رقم 1.
2: سياق العظة على الجبل، الجزء الأول، متى 4:23-5:1. أنا متحمس جدا لبدء سلسلة جديدة من الدراسات لأحد المقاطع المفضلة لدي من الكتاب المقدس، وهو العظة على الجبل التي تجدونها في الإصحاح 5 و6 و7 من إنجيل متى. تشكل العظة على الجبل أحد تعاليم يسوع الأساسية وأحد أعظم خطابات يسوع، وكان خطابه على جبل الزيتون عظيما، تجدونه في الإصحاحين 24 و25 من إنجيل متى. ولا ننسى أيضا عظة العلية التي تعمقنا في دراستها عندما درسنا معا إنجيل يوحنا، وهي أيضا أطول عظة قدمها يسوع على الإطلاق. لكن العظة على الجبل تعتبر عظة أساسية وتعليما أساسيا للرب يسوع المسيح، وهي أيضا جوهر تعليم يسوع فيما يتعلق بقيمه وبأخلاقه. ثمة أناس يقولون إنكم تستطيعون أخذ هذه الصفحات 3 من إنجيل متى وانتزاعها ورمي كل ما تبقى من الكتاب المقدس بعيدا، ويعتقدون أن العظة على الجبل هي جوهر الكتاب المقدس على الصعيد الأخلاقي وأن هذا كل ما تحتاجون إليه حقا. لن أذهب بالطبع إلى هذا الحد البعيد والذي لا أوافق عليه، لكني أقول لكم إنها بالطبع عظة مهمة جدا قدمها يسوع. وفي هذه الدراسة الأولى للعظة على الجبل أود أن تنظروا إلى سياقها أو إطارها، وبعد ذلك أود أن تنظروا إلى مضمونها. لكن في الدراسة الأولى دعونا ندرس إطار أو سياق العظة على الجبل. في الواقع إن إحدى قواعد دراسة الكتاب المقدس هي أنه عليكم دائما درس مقاطع الكتاب المقدس ضمن قرينتها أو سياقها السابق لها. إن كلمة سياق تعني النص، بالتالي يجب أن تروا دائما ظروف النص الذي تدرسونه، فماذا حدث قبل النص الذي تدرسونه وماذا حدث بعده، ماذا كان يجري في الوقت الذي قدم فيه هذا التعليم المعين. إنها قاعدة مهمة جدا لدراسة الكتاب المقدس أو لدراسة أي مقطع أدبي آخر. ومع بداية دراستنا للعظة على الجبل دعونا نبدأ بدرس خلفيتها أو إطارها أو سياقها. بالكاد يذكر يوحنا هذه العظة في الإصحاح 6 من إنجيله. ففي الإصحاح 6 من إنجيل يوحنا نرى أن حشدا كبيرا من الناس كان يتبع يسوع في هذه المرحلة المبكرة من خدمته، وهؤلاء الناس كانوا يعانون مشاكل كثيرة ومتنوعة في حياتهم، ولقد عالج يسوع تلك المشاكل وشفى الناس المرضى. ويخبرنا يوحنا بكل بساطة في العددين 2 و3 من الإصحاح 6 من إنجيله أن يسوع عندما رأى كل هؤلاء الناس ومشاكلهم صعد إلى الجبل وجلس مع تلاميذه. في الحقيقة هذا الأمر لا يعني شيئا، لكن هدف يوحنا لم يكن نقل العظة على الجبل إلينا. لقد كتب يوحنا الإنجيل الأخير، وأثناء دراستنا لإنجيل يوحنا أشرنا إلى أن 90% مما أخبرنا به لم يذكره كتاب الأناجيل 3 الآخرون. لذلك لم يهدف يوحنا إلى إعطائنا تعليم العظة على الجبل، لكن على الرغم من ذلك أشار إلى السياق الذي أعطيت فيه هذه العظة قائلا ما يلي: صعد إلى الجبل وجلس مع تلاميذه. لم يكن هذا الأمر استراتيجيا جدا كباقي الأمور التي تكلم عنها يوحنا في إنجيله الشهير. أما مرقس فيمنحنا معلومات إضافية قليلة، فمن العدد 7 حتى 10 من الإصحاح 3 من إنجيل مرقس ورد ما يلي: فانصرف يسوع مع تلاميذه إلى البحر، وتبعه جمع كثير من الجليل ومن اليهودية ومن أورشليم ومن أدومية ومن عبر الأردن. والذي حول سور وصيداء جمع كثير جدا، إذ سمعوا كم صنع أتوا إليه. فقال لتلاميذه أن تلازمه سفينة صغيرة لسبب الجمع كي لا يزحموه، لأنه كان قد شفى كثيرين حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء. وتابع مرقس ذاكرا الآتي: ثم صعد إلى الجبل ودعا الذين أرادهم فذهبوا إليه، وأقام 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا، ويكون لهم سلطان على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين. وفي الإصحاح الثالث من إنجيل مرقس نحصل على أسماء الرسل 12 الذين اختارهم يسوع. وفي الإصحاح عينه يخبرنا مرقس عن الفترة المبكرة من خدمة يسوع عندما بلغت خدمة شفاء الناس ذروتها، وأتى الناس من تلك المناطق المذكورة إلى يسوع لأنهم علموا بقوته الشافية. وقد حل يسوع كل مشكلة يمكن تخيلها. وفي منتصف خدمة الشفاء هذه التي حدثت على شواطئ بحر الجليل، يذكر إنجيل مرقس أن يسوع صعد إلى إحدى التلال وانفصل عن الجمع الذي كان يزحمه ويحاول لمسه. لقد حصل ذلك قرب بحر الجليل، ووفقا للعدد 13 من الإصحاح الثالث من إنجيل مرقس، انسحب يسوع إلى ذلك الجبل ودعا الذين رغب بالجلوس معهم. ويخبرنا متى أنه على ذلك الجبل قدم يسوع التعليم الذي نسميه الموعظة على الجبل. في الواقع بين العددين 13 و14 من الإصحاح الثالث من إنجيل مرقس يمكنكم أن تضعوا كل الإصحاح 5 و6 و7 من إنجيل متى. وفي نهاية التعليم في الإصحاح 7 من إنجيل متى، وبعد وقت قليل من مغادرة يسوع وتلاميذه الجبل، أرسل يسوع 12 ليبشروا. أما طريقة وصف مرقس لما حدث فهي كالآتي: صعد يسوع إلى الجبل ودعا بعض الناس لينضموا إليه هناك، ونتيجة لهذا الاجتماع اختار يسوع 12 رسولا ليبقوا معه وليرسلهم إلى العالم فيما بعد للتبشير. هذه هي الطريقة التي وصف مرقس فيها سياق العظة على الجبل. والآن لنفتح الكتاب المقدس الإصحاح 4 من إنجيل متى. في العدد 23 سنرى طريقة متى في وصف سياق هذا التعليم الرائع الذي نسميه العظة على الجبل. لنقرأ بدءا من العدد 23 من الإصحاح 4 من إنجيل متى حتى العدد 2 من الإصحاح 5 من الإنجيل عينه. وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. فذاع خبره في جميع سوريا، فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، والمجانين والمصروعين والمفلوجين، فشفاهم. فتبعته جموع كثيرة من الجليل والعشر المدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا. وتلي هذا المقطع العظة على الجبل التي تتألف من الإصحاح 5 و6 و7 من إنجيل متى. هل ترون السياق الذي قدم فيه هذا التعليم العظيم؟ شخصيا أنا أسمي هذا التعليم الخلوة المسيحية الأولى. إن الخلوة هي مدة يبتعد فيها المؤمنون عن الناس لينعشوا أنفسهم روحيا، وسوف أستعمل هذا الفعل كثيرا أثناء وصفي للعظة على الجبل. في الجيش تعني كلمة انسحاب أو خلوة الهروب، لكن على الصعيد الروحي تعني هذه الكلمة الابتعاد عن الناس لإيجاد العزلة والوقت للصلاة والتأمل. وهذا ما أقصده عندما أتحدث عن العظة على الجبل كأول خلوة أو انسحاب مسيحي. أظنه كان أمرا استراتيجيا جدا قام به يسوع في تلك المناسبة. ذات مرة سمعت أنه إذا أردتم أن تكونوا قادة فعالين عليكم تعلم القيام بخمسة أمور: عليكم تعلم التحليل والتنظيم والتفويض والإشراف والنضال. من خلال هذه الأمور تصبحون قادة فعالين. فينبغي عليكم تحليل الوضع وتنظيم مقاربتكم استراتيجية للوضع، وأثناء تنظيمكم عليكم تعلم التفويض، إلا إذا أردتم القيام بكل شيء بأنفسكم إلى الأبد. فالتفويض يعني أن تكلفوا الآخرين بمهمات كي يساعدوكم. عليكم التفويض بشكل ناجح، من ثم يجب أن تشرفوا على هؤلاء الذين فوضتموهم، وإذا لم يقوموا بالمهمات التي أوكلتموهم إياها كما أنتم تفعلون، فبدلا من استعادتها منهم عندما لا يفعلونها كما يجب، عليكم تعلم كيفية النضال والقلق بشدة على هؤلاء الذين تشرفون عليهم بعد أن فورتموهم. ويمكننا تطبيق ذلك على الرب يسوع المسيح أيضا، فهو يعرف ما هي مهمته. إن مهمته كانت تسديد حاجات هذا الجمع من الناس. أظن أن هؤلاء الناس ومشاكلهم يمثلون العالم أجمع، وكل المشاكل الجسدية والنفسية والعاطفية والروحية والأخلاقية الموجودة في العالم اليوم. في عالمنا اليوم من الطبيعي أن نضع الناس المنبوذين اجتماعيا في مستشفيات أو مؤسسات خاصة، وعلى سبيل المثال البرص والمرضى عقليا، لكن لم تكن الحال هكذا في أيام يسوع في القرن الأول. فكل المشاكل التي نعالجها اليوم في مؤسسات خاصة كانت موجودة أيضا في ذلك الحشد الذي رآه يسوع من على رأس الجبل، والذين كانوا متجمعين عند سفح الجبل الذي ألقى من عليه موعظته الشهيرة. ووفقا للإنجيل، عندما رأى يسوع هؤلاء الناس ذرف الدمع عليهم، لأنهم كانوا أشبه بخراف ضالة بلا راعي، ولم يكونوا يعرفون يمينهم من يسارهم على الصعيد الروحي والأخلاقي والأدبي. ولقد بكى يسوع عليهم أيضا، لأن هؤلاء الناس المثيرين للشفقة كانوا يعانون من كل تلك المشاكل والمصائب التي كانوا يتخبطون فيها من مرض ومن مشاكل روحية ونفسية واجتماعية وفقر وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، قدم لنا هؤلاء الناس مع مشاكلهم تركيزا على السياق الذي منحت فيه هذه الموعظة على الجبل، وكان يسوع يخدمهم. ولقد لاحظ أن كونه في جسد إنسان واحد لن يستطيع أبدا حل كل تلك المشاكل وحده، حتى ولو أنه ابن الله، لأنه حد نفسه وأخلى نفسه وتجسد وحد نفسه في الجسد. لذلك حلل يسوع الوضع ونظم أول خلوة أو انسحاب مسيحي، وجمع بعضا من تلاميذه على رأس ذلك الجبل. يبدو لي أنه في ذلك الانسحاب المسيحي الأول الذي يدعى الموعظة على الجبل، كان يسوع يقول لهم ما يلي: كيف تودون أن تكونوا جزءا من الحل للمشاكل التي يعاني منها ذلك الحشد من الناس حول بحر الجليل؟ كيف تريدون أن تكونوا جزءا من تلبية حاجات هؤلاء الناس الذين يتخبطون في شتى أنواع المشاكل؟ في حلقاتنا التالية سوف نتابع دراسة طريق يسوع في التكلم مع ذلك الحشد. ولكن القضية التي يضعها الرب يسوع المسيح بين يديك مستمع الكريم اليوم هو ذلك السؤال: هل تريد أن تكون جزءا من حل يسوع ومن جواب يسوع لمشاكل الناس الذين كانوا يجلسون عند سفح جبل الجليل؟ إن الرب يسوع المسيح نظر إلى الجموع آنذاك وعالج مشاكلهم وأعطى الأولوية للمشاكل الروحية. والآن هناك مشاكل روحية متعددة يعاني منها العالم في عصرنا الحاضر. فالقضية الأولى هي أن المشكلة الأساسية هي مشكلة الخطية. وأن كان الرب يسوع المسيح قد عالج مشكلة الخطية في حياتك بدمه وبغفرانه وبصليبه، عندها يسوع يدعوك لكي تكون حلا لمشاكل الآخرين، ولكي تخبر الآخرين كيف يتخلصون من مشكلة الخطية المستعصية، وذلك بالتوبة والإيمان بالمسيح. قلنا إن الناس الذين أتوا ليسمعوا عظة يسوع على الجبل كانوا يعانون من مشاكل عديدة، وكان يسوع يخدمهم. وقد لاحظ أن كونه في جسد إنسان واحد لن يستطيع أبدا حل كل تلك المشاكل وحده، حتى ولو أنه كان ولا يزال ابن الله. لذا حلل الوضع ونظم أول خلوة أو انسحاب مسيحي، وجمع بعضا من تلاميذه على رأس ذلك الجبل. يبدو لي أنه في الانسحاب المسيحي الأول الذي يدعى الموعظة على الجبل، كان يسوع يقول لهم ما يلي: كيف تودون أن تكونوا جزءا من الحل للمشاكل التي يعاني ذلك الحشد من الناس حول بحر الجليل منها؟ كيف تريدون أن تكونوا جزءا من تلبية حاجات هؤلاء الناس المتجمعين على سفح الجبل؟ إن الانسحاب هو مدة يبتعد فيها المؤمنون عن الناس لينعشوا أنفسهم روحيا، وسوف أستعمل هذا الفعل كثيرا أثناء وصفي للعظة على الجبل. في الجيش تعني كلمة انسحاب هروب، لكن على الصعيد الروحي تعني هذه الكلمة الابتعاد عن الناس لإيجاد العزلة والوقت للصلاة والتأمل. وهذا ما أقصده عندما أتحدث عن الموعد على الجبل كأول خلوة أو انسحاب مسيحي. وعندما نظم يسوع هذا الانسحاب المسيحي الأول، قسم الحشدة إلى قسمين. وبعد تنظيم ذلك الانسحاب على قمة الجبل حول بحر الجليل، بقي هناك الناس الذين هم جزء من المشكلة وجزء من السؤال. لكن على قمة الجبل تجدون الناس الذين لبوا دعوة يسوع للانضمام إليه، ويقولون إنهم يريدون أن يكونوا جزءا من الحل لكل المشاكل الموجودة عند أسفل الجبل. عندما ترون السياق الذي قدم فيه يسوع التعليم في الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى، تلاحظون أن يسوع وضع تحد، والتحدي هو التالي: هل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟ هل أنتم جزء من الجواب أم أنكم علامة استفهام أخرى؟ ويكمن التحدي أيضا فيما يلي: ألا تريدون أن تكونوا أيضا جزءا من الحل؟ ألا تريدون أن تكونوا جزءا من الجواب؟ بالتالي قصد يسوع هنا الآتي: إذا انضممتم إلي هنا في هذا الانسحاب، سأريكم من خلال تعليمي كيف تستطيعون أن تكونوا جزءا من الجواب ومن الحل. بتعبير آخر، سأريكم كيف تكونون جزءا من جوابي ومن حلي لكل تلك المشاكل المستعصية الموجودة عند أسفل الجبل. وتذكروا أن الحشد الموجود عند أسفل الجبل يمثل العالم كله مع مشاكله الروحية والنفسية والعقلية والجسدية. وبعد أن نظم يسوع انسحابه، هدف إلى تفويض تلاميذه بالقيام بمهام. كان يسميهم تلاميذ، لكنكم تستطيعون تسميتهم مفوضين. وتضمنت خطته أن كل الأمور التي يريد أن يتشاركها مع العالم الممثل بذلك الحشد يجب أن تمر عبر هؤلاء المفوضين، أي التلاميذ. وقد رأينا ذلك في إنجيل يوحنا عندما أطعم يسوع 5000. كان باستطاعته أن يطعم الناس مباشرة، لكنه لم يفعل. لقد وضع التلاميذ استراتيجيا بينه وبين الحشد الجائع، ومرر يسوع الطعام الذي كثره بأعجوبة من يديه إلى أيدي تلاميذه وصولا إلى أيدي الحشد الجائع. نسمي هذه الصورة رؤيا يسوع الإرسالية. هذه هي الصورة التي ترونها هنا في سياق العظة على الجبل. وبعد أن قال يسوع التعليم الوارد في الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى، لاحظوا كيف انتهى هذا التعليم. بدءا من العدد 13 من الإصحاح السابع من إنجيل متى، قدم يسوع دعوة عظيمة. بالإضافة إلى ذلك، ذكر تحديا آخر هنا، وهو ما يلي: أي نوع من الحل أنتم؟ أي نوع من الأجوبة أنتم؟ وأي نوع من التلاميذ أنتم؟ أي نوع من المفوضين تريدون أن تكونوا؟ هذه هي الدعوة التي ختم بها يسوع هذا التعليم العظيم. لن أقرأ هذه الدعوة بالكامل، لكن دعونا نلخصها ومن ثم تقرؤونها وترون إذا كانت صحيحة. بدءا من العددين 13 و14، تكلم يسوع قاصدا ما يلي: ثمة نوعان من الحلول أو الأجوبة أو المفوضين، وهما الكثيرون والقليلون. يظن الكثيرون أن ثمة طريقا سهلا لتكون جزءا من جوابي وجزءا من حلي وأحد تلاميذي. إنهم يعتقدون أن كل شيء يبدأ من بوابة واسعة يتبعها طريق واسع، لكنهم سرعان ما يكتشفون أن ذلك لا يجعلهم واحدا من حلولي ومن أجوبتي، وإنما سيؤدي بهم إلى الدمار. كثيرون هم الذين يدعون أنهم يستطيعون سلوك الطريق السهل. يظنون أن ثمة طريقة سهلة ليكونوا حلا وجوابا، لكنهم لن يصبحوا أبدا حلا ولا جوابا. فيسوع يتحدى الناس الذين يحضرون ذلك الانسحاب الأول بالطريقة التي يختم بها هذا الانسحاب أو هذه الخلوة. عندما يتعلق الأمر بالحلول والأجوبة وبالتلاميذ، تطرح الأسئلة التالية: أي نوع من الحلول والأجوبة والتلاميذ أنتم؟ هل أنتم من بين الكثيرين الذين يعتقدون أن ثمة طريقة سهلة لإتمام هذه الأمور؟ أم أنكم من بين القليلين؟ ويضيف يسوع قاصدا ما يلي: ثمة قليلون تمكنكم تسميتهم الأقلية المتعهدة أو الملتزمة، هذه الأقلية تعلم أنه من أجل أن تكونوا جزءا من حلي ومن جوابي يجب أن تدخلوا من بوابة صغيرة ضيقة، ويتبع تلك البوابة طريق صعب وعر، لكن الناس الذين يكتشفون هذا الأمر يصبحون فعلا من أحد أجوبتي وحلولي وتلاميذي. لذا فالتحدي هو: هل أنتم من بين الكثيرين أم من بين القليلين؟ ويتعلق هذا الأمر بنوع التلاميذ الذي تنتمون إليه. أما القسم التالي من دعوة يسوع في نهاية الإصحاح السابع من إنجيل متى، فهو أن ثمة تلاميذ مزيفين وآخرين أصيلين. بالتالي لا يتفاجأ يسوع إن كانت الكنيسة تتألف من حشد مختلط. لقد علمنا في مثل القمح والزوان أن الأمر كذلك. قال إن الآب زرع القمح في الحقل الذي هو العالم، لكن عدوا له زرع الزوان. وبعد أن قدم المثل الوارد في الإصحاح الثالث عشر طرح الأسئلة التالية: ألم تزرعوا بذورا جيدة في حقلكم؟ فمن أين أتى الزوان؟ هل تريدون أن أزيل العشب الضار من حقلكم؟ ويجيب يسوع على هذا السؤال كالآتي: كلا، لأنكم عندئذ لن تعرفوا الفرق بين القمح والزوان. دعوهما ينميان معا، وعند الحصاد أي في وقت الدينونة سأزيل العشب الضار من الحقل وسأفصل القمح عن الزوان. لا يتفاجأ يسوع إذا كان ثمة أناس مزيفين وآخرون أصلين بين تلاميذه. وفي نهاية هذه الدعوة، أي في نهاية هذا الانسحاب الوارد في الإصحاح السابع من إنجيل متى، نرى الجزء الثاني من دعوته، وهو تحد آخر يكمن في السؤال التالي: هل أنتم أحد حلولي أو أجوبتي أو تلاميذ المزيفين أم الأصلين؟ أما باقي الإصحاح السابع فيركز على الجزء الثالث من دعوته. لقد ذكر يسوع ما يلي: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. وهذه الكلمات هي إحدى أروع الكلمات الواردة في الكتاب المقدس. سيأتي إليه الناس في يوم الدينونة وسيلخصون حياتهم في أربع كلمات هي: الكثير من الأعمال الرائعة. وسيقيم يسوع حياتهم في كلمتين هما: يا فاعلي الإثم. ومن ثم سيقول لهم: لم أعرفكم قط، لم تكونوا حقا الناس الذين كانوا يفعلون إرادتي وإرادة أبي، كنتم فقط متكلمين ومدعين. يظن العديد من الناس أن ملكوت الله أو كنيسة المسيح أو قضية المسيح هي فقط علم لدلالات الألفاظ اللاهوتية وتطورها، ويعتقدون أن المسألة هي اللفظ بشكل جيد أو الاتفاق على كيفية لفظها، وكأن قضية المسيح أو كنيسة المسيح أو ملكوت الله هي مسألة لفظ أو تكلم. في الواقع يقول يسوع في الجزء الثالث من دعوته ما يلي: هل أنتم من بين الذين يقولون أم من بين الذين يفعلون؟ هل أنتم فقط متكلمون؟ هل يقتصر إيمانكم فقط على علم لاهوتي لدلالات الألفاظ اللاهوتية وتطورها؟ وهل يقتصر إيمانكم على الكثير من الأحاديث الدينية؟ أم أنكم بنعمة الله تنتمون إلى الذين يفعلون حقا إرادة الله كما تم إظهارها من خلالي؟ ذات مرة قيل ما يلي: ما نؤمن به حقا هو ذلك الذي نفعله، أما الباقي فهو مجرد أحاديث دينية. يبدو أن هذه الطريقة التي يختم فيها الرب يسوع هذا التعليم الذي نسميه الموعظة على الجبل. كان هذا سياق العظة على الجبل التي تشكل تعليما عظيما ليسوع، وسندرس مضمونها في الحلقة المقبلة. لكن قبل الوصول إلى مضمون ما علمنا إياه يسوع في هذا الانسحاب المسيحي الأول، دعونا نتأمل بسياقه مرة أخرى. إن التحدي العظيم بالنسبة لكم ولي هو الآتي: هل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟ هل أنتم جزء من الجواب أم أنكم مجرد علامة استفهام أخرى؟ هل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من حل يسوع لمشاكل العالم؟ هل أنتم جزء من الجواب الذي أدخله يسوع إلى هذا العالم أم أنكم علامة استفهام أخرى؟ هذا هو التحدي العظيم الذي نجده أثناء دراستنا لسياق الموعظة على الجبل. تذكروا أن كل التعليم الوارد في الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى منح أو قدم ضمن هذا السياق أو هذا الإطار، وعلينا رؤيته بهذه الطريقة. لا تنسوا تلك الحشود التي تم وصفها بقوة في الإصحاح السادس من إنجيل يوحنا وفي الإصحاح الثالث ونهاية الإصحاح الرابع من إنجيل متى، لأن عظة الجبل وجهت إلى هؤلاء الناس من خلال تلاميذ أو مفوضي الرب يسوع المسيح. فكل المشاكل التي وجدت في ذلك الحشد تمثل مشاكل هذا العالم وشعوبه. وفقا لمتى، إن أول أمر قام به يسوع في بداية خدمته العلنية كان تنظيم هذه الخلوة أو هذا الانسحاب الذي اختار خلاله الحلول والأجوبة، أي الناس الذين سيكونون حلوله وأجوبته لكل المشاكل الموجودة في شعوب هذا العالم. فبعد هذه الموعظة خرج الرب يسوع المسيح إلى شواطئ بحر الجليل وكان يختار تلاميذه واحدا بعد الآخر، فاختار متى الذي كان عشارا، واختار بطرس الذي كان صياد سمك، وكذلك اختار يعقوب ويوحنا ابني زبدي اللذين كانا صيادا سمك أيضا. وهو يبحث اليوم عن تلاميذ له يفوضهم لكي يذهبوا ويكونوا حله وجوابه لمشاكل هذا العالم. فهل تريد أن تكون تلميذا ليسوع؟ يسوع يدعوك لكي تؤمن به أولا وتختبره مخلصا، ومن ثم لكي تذهب وتكرز للعالم أجمع بأنه المخلص الوحيد، رب الأرباب وملك الملوك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل، حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بتسمعني النهاردة. لما الناس بتشوف ولادي في اللي بيقول ابنك شبه بابا خالص وبنتك نسخة منك، وفي بقى اللي بيعكس ويقول بنتك شبه باباها وابنك شبهك، في اللي بيقول الاتنين شبه باباهم، وفي اللي بيقول الاتنين شبهك، في بقى اللي بيقول حاجة تانية مختلفة، انتوا كلكم كده كعيلة شبه بعض. عارفين اللخبطة دي جاية منين؟ من العشرة. لما الأسرة كلها بتعاشر بعض بمرور السنين بيشبهوا بعض، مش بسبب الشكل الخارجي، لأ، ده التصرف، طريقة الكلام بتبقى زي بعض. عارفين حتى اللازمة، يعني لو في كلمة بتبقى لازمة عند حد بتبقى لازمة عند حد تاني، ردود أفعالهم بتبقى واحدة، وبكده بيكونوا شبه بعض. مش بس كده على فكرة، ده كمان طول العشرة تخليهم كأسرة يفهموا بعض من النظرة، وممكن كمان يقولوا نفس الكلمة في وقت واحد ويفكروا بنفس الطريقة. اللي بيحصل وسط أسرتنا هو نفسه اللي بيحصل في علاقتنا مع الله. الكتاب المقدس في كورنثوس الثانية أصحاح 3 وعدد 18 بيقول كده: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. نسمع كده آخر جملة: نتغير إلى تلك الصورة. الصورة دي اللي هي صورة مين؟ صورة المسيح، إن إحنا نكون شبهه. شبهه مش في الشكل، لأ، شبهه في السلوك، في الفكر. يعني مثلا يكون عندي القدرة إني أحب حب غير مشروط زي ما هو بيحب، يكون عندي القدرة على الغفران رغم إن الشخص ده جرحني، لأن المسيح كمان غفر لي رغم إني أنا بجرحه بخطيتي. مش بس كده، ده كمان من كتر العشرة وبقرب من صورته بقدر أعرف إرادته في حياتي. مش قلتلك إن الأزواج من كتر العشرة بيعرفوا بعض وبيعرفوا التاني بيفكر في إيه حتى بالنظر؟ طيب تفتكري إيه اللي ممكن تعمليه عشان تكوني شبه أبوك السماوي؟ من خلال كلمته، الكتاب المقدس. مهم قوي تقعدي كل يوم مع الله تقري كلمته علشان تعرفيه أكتر، وكل ما تعرفيه أكتر كل ما بقيتي شبهه، وكل ما قعدتي قدامه كل ما عرفتي أفكاره أكتر كل ما بقيتي شبهه أكتر. من فضلك فكري معايا كده، هل تصرفاتك بتعكس إنك شبه أبوك السماوي؟ هل كل اللي بتعمليه بيقول إنك بنته؟ ولا في حاجات بتعمليها لما الناس تشوفك ما تقولش أبداً إنك بنت الله؟ من فضلك صلي معايا الصلاة دي: يا رب أنا عايزة أكون بنتك بجد، عايزة كل تصرفاتي وكل أفكاري وكل ردود أفعالي تكون زيك بالظبط. يا رب ساعدني إن أقضي كل يوم وقت مع كلمتك، أقرأ أنت عايز تقول لي إيه، أعرفك وأعرف أفكارك وردود أفعالك من خلال كلمتك، ومش بس أعرفك، لأ، كمان أنفذ المكتوب فيها. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة، أنتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني، إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنة.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocelv.org femelle@radiocelv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو. إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. لا تسافر إلى الصحراء بحثا عن الأشجار الجميلة، فلن تجد في الصحراء غير الوحشة. وانظر إلى مئات الأشجار التي تحتويك بظلها وتسعدك بثمارها وتشجيك بأغانيها. أحيانا يغلق الله أمامنا بابا لكي يفتح لنا بابا آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزهم ووقتهم وطاقتهم في النظر إلى الباب الذي أغلق بدلا من باب الأمل.

لانفتح أمامهم على مصراعيه. الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء. لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه، فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى، ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراقا أخرى. فانظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما تلقط على الأرض، فقد صارت جزءا منها. إذا نظرت بعين الإيمان إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذرته. المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف. ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.

رب يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب، حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصقوا على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك، ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

اخلق من كل فكرة حدث. أفكار عمالة تجيلك يمين وشمال. إذا كنت تتمتع بالعديد من الأفكار فأنت إنسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي إنك عندك أفكار كتير جديدة وجميلة. المهم تعمل إنت بقى. أقولك أنا، اعمل من كل فكرة حدث. أيوان، من كل فكرة اعمل حدث، يعني حول الفكرة اللي تجيلك دي لحاجة واقعية وملموسة وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجة دي طلعت بسيطة وعبيطة. المهم تنفذها، لأن ياما أفكار آخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

الكتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

في زمن بقى فيه الكلام ببلاش بدون حدود، وبقت فيه حرية للرأي والتعبير والتفكير بدون قيود، هرب مننا الكلام، أو يمكن تاه جوانا قبل ما يوصل لمعناه، أو يمكن يكون دبل على شفايفنا المشققة من كتر عطشه للصدق، أو انطفى قبل ما ينور في جفنا من عتمة قلة الفهم. الكلام اللي كنا بنحارب عليه بقى موجود، إنما الصمت اللي جوانا غلب كلامنا، وكأن كل واحد فينا بقى طير مسكين مسجون. الصمت بقى حاجز، بقى قانون. الصمت بقى واقي من الهجوم، بقى مفهوم. والكلام بقى هلوسة، بقى جنون. مين اللي هيتكلم؟ مين اللي هيقول شيء يمكن ربنا به يكون عاوز يكرمه، يمكن يخليه يتبارك، يمكن يجيب طلبه أو يخليه ميمون؟ محدش بيتكلم، مع إن الكلام النهاردة مال الصحافة والتلفزيون، عامل صداع للناس. لكن كل ما بيزيد هنا عندنا بيقل هناك، بيقل هناك قدام ربنا. ودي المسألة. فرحنا بالنوتة والألم، صرخنا في الميكروفون، عملنا عريضة وطلعنا المعنى من بطن الشاعر، سحبناه من دماغ المفكر، وسحلناه من ريشة الفنان، وسلخناه من الحاسوب. لكن عند ربنا ما حدش بيقول حاجة. هي يعني حاجات محفوظة أو شوية كلام مركون يتقال كم مرة في اليوم، وربنا أكيد ممنون للي بنقوله له، أكيد مقدر ضعفنا، ما هو رحمن ورحوم. لكن فكرك السميع البصير يرضى بصمت الإنسان عن دعواه؟ هل تقديم مجرد كلمات محفوظة هو اللي ممكن يخلي ربنا يشعر بأن الإنسان مستمتع بعبادته؟ ولا أن العبادة لإسمه بقت شيء روتيني تقيل على نفس الإنسان؟ قال ربنا لشعبه في العهد القديم: هلما نتحاجج، يقول الرب. ومرة تاني عبر الوحي عن عدم رضا الله عن شعبه في وقت تاني لما قال لهم: انتوا عملتوا شرين، سبتوني انا ينبوع المية الحية ورحتوا علشان تحفروا لأنفسكوا أبار مشققة ما تعرفش تزبط المية فيها. طيب ازاي ربنا يستعيد العلاقة مع الإنسان اللي يعتبر رفض العلاقة دي خوف من ربنا مرات، ومشغولية مرات، وكبرياء جوه نفسه مرات تاني؟ ازاي ربنا يخلي الإنسان اللي قلبه صمت عن الكلام قدامه يتكلم؟ في بعض حاجات مهمة ربنا يعرف يخليك تتكلم بيها. أول حاجة، الله بيسأل. سؤال ربنا للإنسان مش محتاج إجابات، وكأن ربنا في حاجة ما يعرفهاش، حاشا. لكن لما واحد عيان يدخل عيادة دكتور شاطر، أول ما يشوف الحكيم العيان يعرف من شكله إيه اللي عنده، لكنه مع ذلك لازم يسأله عن شكوته. لازم العيان يتكلم، لأنه لما هيتكلم هيرتاح، هيعبر عن اللي تعبه. لكن تخيل معايا أن الدكتور ما سألش العيان عن مشكلته وكشف عليه بصمت، وبعد كده كتب له الروشتة، هيطلع العيان مرتاح؟ أشك. بنفس الطريقة سأل ربنا أبونا آدم لما استخبى من حضرته وصمت بعد ما سقط في عصيانه وفي جنته: أنت فين يا آدم؟ أكيد ربنا سبحانه كان عارف فين آدم، لكن مع ذلك سأل علشان آدم يتكلم. ومع إن آدم اتكلم بشكل مش كويس عن نفسه وقال إنه بقى خايف من ربنا وبيحاول يستخبى، لكن ربنا بعد كلام آدم غطاه من عريه. أي نعم طرده برا الجنة، لكن بوعد إنه هيخلصه. علشان كده شجعك اتكلم عن اللي تعبك لربنا، حتى لو معاصيك هي السبب فيه. لو كتمت الموضوع جواك ممكن تموت بحسرتك، زي واحد كويس زمان بعد ما غلط خبى الموضوع فتعب وقال: لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله. شعر صاحبنا انه بكده بيعاقب نفسه اشد عقاب، وربنا رحمن وعظيم قاده للكلام عن معاصيه، عن توبة حقيقية. فقال بعد كده: قلت اعترف للرب بذنبي وانت رفعت اثام خطيتي. يعني اتكلم، قول لربنا اللي تعبك. ربنا سميع عليم، هو قال لما تتكلم معاه: إن كانت خطاياكم كالقرمز، ودي حاجة لونها أحمر بشدة، تبيض كالثلج. طريقة تانية ممكن ربنا يخليك تتكلم بيها إنه يواجهك. ممكن يكون في أمر معين منفعش إنك تكشفه، لكنك قدرت تسكت صوت ضميرك، مثلت على نفسك دور البريء في المحكمة، وإن كل الشهود اللي ضدك دول شهود زور.
لكنك طبعا لو وقفت في محكمة ربنا مفيش أي دليل يبرأك من معصيك. هنا إزاي ربنا سبحانه يخترق صمتك؟ ممكن يواجهك، يعترض طريقك، يقول لك أقف مكانك، راجع حساباتك. ممكن يعمل كده بشكل شخصي معاك، زي ما عمل مع شاول الترسوسي اللي بقى بولس الرسول، لما اعترض طريقه وهو رايح يقتل المسيحيين في دمشق، وبعد كده حوله لشخص تاني، خلاه واحد من أعظم خدامه. ممكن يقابلك في رؤية بالليل زي ما عمل مع يوسف النجار وهو بيفكر يسيب العذراء مريم. ممكن يواجهك في مشكلة في حياتك بشكل مقصود، أنه يقولك أن اللي أنت عايش فيه ده محتاج وقفة معاه، محتاج تصفية حسابات، محتاج تتكلم أو تقوله ماذا تريد مني يا رب أن أفعل. طريقة تاني من طرق اللي ربنا يخليك تتكلم بيها معاه، العتاب. في ناس المواجهة قدام ربنا ممكن تكسرها، علشان كده ربنا من محبته للإنسان اللي ما يقدرش على المواجهة ممكن يعاتبه، يعني يتكلم معاه بلطف بعد موقف عرفه فيه إنه هو لسه بيحبه، علشان يقوله اتكلم معايا، أنا مش متضايق منك، أنا يمكن متضايق أكتر عليك. أنت متضايق من نفسك علشان اللي عملته في حقي؟ أنت بتهرب مني؟ أنت عاوز تتراجع وتروح بعيد في سفينة مبارح وتاخد معاك إخواتك الصيادين علشان ما تبقاش وحدك في بعدك؟ بس أنا جاي علشان أخليك تصطاد وما تطلعش من المية بتاعة مبارح فشلان، أنا عاوز أخليك متبارك. أيوة، ومحضر لك أكل يشبعك كمان برا السفينة، علشان بعد ما تشبع نتكلم مع بعض من تاني كلام زي مبارح، نرجع لآخر حتة حلوة في علاقتنا. مش هسألك خنتني ليه، لكن هسألك سؤال تاني يرد الثقة اللي ضاعت في نفسك، أنت لسه بتحبني؟ أنت عاوز تتكلم؟ أنا هسمع إجابتك على سؤالي وهصدقها، أنا هكلفك بمسؤولية بعد إجابتك علشان أثبت لك أني فتحت لك حساب جديد مدفوع الضرائب. طريقة من الطرق التانية اللي ربنا يخليك تتكلم بيها أنه يتركك. مرات ما ينفعش العتاب ولا المواجهة ولا السؤال، كل دي حاجات ممكن يفهمها اللي حاسس بالمشكلة، لكن محتاج حد يشجعه على الكلام. لكن لو هو أصلا مش حاسس أن في مشكلة، لازم ربنا يسيبه لغاية ما يشعر بأنه مش مظبوط، أنه محتاج أبوه السماوي، مش علشان ياخد شوية بركات منه ويبددها بمزاجه ويعيش هناك بعيد عن أبوه وحر، لكن محتاج لحضن أبوه، محتاج لحب أبوه، لقبلات أبوه. والسؤال، لما الآب السماوي بيحب ابنه جدا ليه يسيبه في وسط الجوع في وسط الخنازير؟ علشان الوقت الصعب ده هو اللي هيخلي الابن يتكلم، بس مش مع أبوه اللي بيحبه، لكن مع نفسه في الأول. الولد في البداية ما تكلمش مع نفسه هو بيغلط، علشان كده كان مفروض يرجع لنفسه ويتكلم معاها ويقول لنفسه أقوم أروح لأبويا. وهنا هنا بس قدر الولد يرجع لأبويا. أرجوك ما تقولش إن الله سيبني ليه، أرجوك ما تسألش الله سيبني ليه، لكن قول لنفسك أنت سبته ليه وهترجع له إمتى وهتقول له إيه. الله منتظر رجوعك لنفسك قبل رجوعك ليه. صالح نفسك علشان ما تهربش بيك تاني بعيد، وتكلم معاها وبعدين هتلقاه أقرب ليك من حبل الوريد.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: امين ربنا يبارك.
1: اعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
2: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم، لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

رب يسوع، أبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب حيث تبقى هناك عطشانا. أتأمل كيف بصقوا على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك، ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبي: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

0: الفندق. مرحبا بك في الفندق، ونتجول سويا فيه لأعرفك بمعالمه وبالعاملين فيه، حيث يوجد في الأمام بوابة خشبية صغيرة، وبمجرد الدخول تجد أمامك الريسبشن. على أحد الكراسي هناك تلمح من بعيد سيدة تجلس في منتصف الخمسينات تنتظرك وأكفانها مغمضة تجاهد لتفتحهم. تلك السيدة التي تعد لك الطعام على مزاجك، وهو مازال هناك في الإناء لكنه بارد، حيث أنه يتم تسخينه عند موعد قدومك لأنه بيتغير كل يوم. تنتظرك تلك السيدة وتنتظر منك الزعيقة بتاعت كل يوم اللي بتسأل فيها سيادتك لكي تطمئن على أحوال ملابسك، هل تم تنظيفها أم ليس بعد. يجلس في الغرفة المجاورة لريسبشن الفندق رجل في أواخر الخمسينات، ممدد على السرير بالبيجامة المألمة وحاطط رجل على رجل، بيحركهم يمين وشمال من التوتر والقلق على حضرتك بسبب تأخيرك وعدم قدرتهم للوصول إليك عشان عايزين يطمنوا على سيادتك وموبايلك فاصل شحن، لكنه ينتظرك بمزاجه بدل ما تصحيه وتقرفه عشان تاخد فلوس لليوم التالي اللي هتصرفها. يتمتع هذا الفندق بالراحة والإقامة المجانية مع خدمة الغسيل والتنظيف والإطمئنان عليك أيضا. الفندق يفتح أبوابه لك طوال أيام الأسبوع وبأي حالة تمر بها. الفندق سمي مؤخرا بذلك الاسم عشان انت بتيجي تحط راسك فيه وتصحى فايق رايق مستعد تاني يوم لقضاء يوم ممتع مع الأصدقاء بخارجه. أما إذا كنت تتساءل عن حقيقة اسمه القديم، فقبل ذلك كان يدعى بالبيت. عزيزي، مرحبا بك في الفندق الخاص بك.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمحات من الحياة. عنوان حلقتنا النهاردة: كن إنجيلا مقروء. هحكي لكم النهاردة عن الشاب بيل اللي نشأ في بيت فقير جدا، وكان في العشرينات من عمره كان بيلبس لبس صعب جدا درجة انه كان بيتكسف منه خالص. تيشيرته مليان خروم، بنطلونه الجينز قديم خالص مقطع، شعره منكوش وطويل ومش بترتب، وما عندوش حتى حذاء، وشكله زي ما يكون بيلبس اللبس ده لفترات طويلة. في الحي اللي كان بيعيش في بيل كان في كنيسة ما بيحضرهاش بس غير الأغنياء، وطبعا الأغنياء لبسهم مختلف، لابسين أغلى لبس، راكبين أغلى عربيات، حاطين أحلى البرفانات، فما كانش حد يتجرأ من الفقراء يدخل الكنيسة دي لأنها كنيسة الأغنياء. لكن في مرة بيل حس إنه نفسه يحضر اجتماع، عايز يحضر الكنيسة، محتار يدخل إزاي وسط الناس الأغنياء بلبسه ده، يقعد جنب الناس الأغنياء إزاي بشكله ده، وبقي في صراع بين يروح الكنيسة ولا لا. لكن في مرة وفي يوم من الأيام قرر بيل إنه يحضر اجتماع الصلاة في الكنيسة، وبدون تردد فعلا راح الكنيسة بلبسه القديم ورجليه الحفيانة وشعره المنكوش، ودخل الكنيسة وهو خايف، لكن للأسف ما لقاش مكان وما لقاش حد حتى يقول له تعال اقعد جنبي. ومش كده بس، لكن كل الناس اللي كانوا حاضرين في الكنيسة بدل ما كانوا مركزين مع القسيس كلهم بصوا عليه وقعدوا يبصوا له بصات كده فيها غضب وفيها نفور. فضل بيل متردد، لكن خد قرار انه يمشي. ففضل ماشي في الكنيسة لحد ما وصل للمنبر، ولأن محدش نادى عليه يقعد جنبيه راح قعد على الأرض، ودخل الناس تتغاظ أكتر. وفجأة والناس كلها بتتفرج ومركزة على المنظر الغريب اللي مش متعودين عليه، قطع صمتهم صوت عكاز لراجل عجوز كان بيستند عليه، شيخ وقور فوق السبعينات، شيخ معروف في الكنيسة، معروف عنه تقي، راجل حكيم جدا في تصرفاته. أحد الراجل ده يستند على العكاز ويتحرك ناحية الشاب بخطوات بطيئة وبسيطة، والكل مستني يا ترى الشيخ ده هيعمل ايه. في الناس اللي فكرت قالوا اول ما هيطلع على المنبر هيطرده بالعكاز، في ناس تاني فكرت انه هيضربه، في ناس تاني فكرت يا ترى هيعمل ايه مع الشاب. على العموم اي تصرف غضوب من جهة الشيخ اتجاه الشاب هو مقبول عند الناس، فده شاب فقير ايه اللي يجيبه عندنا. حتى الراعي نفسه بطل الوعظة وفضل واقف مستني يا ترى هيعمل ايه الشيخ العجوز. لكن الموقف كان غريب الشكل، لان الشيخ العجوز اول ما وصل عند الشاب اصبح هو صاحب الموقف. عارفين عمل ايه الشيخ العجوز اعزائي المستمعين؟ رمى عكازه بصعوبة شديدة على الارض، وبدأ يقعد ببطء شديد جنب الشاب، وابتدى يحط ايده عليه ويصلي معاه علشان ما يحسش الشاب انه لوحده. الجميع اتعجب من موقف الشيخ، انقسموا بين مؤيد ومعارض، اختلفوا ليه كده، وفي ناس قالت ايوه كده. لكن راعي الكنيسة بعد ما خد نفسه من الموقف اتكلم وقال: كنت ناوي اوعظ اليوم وعظة زي كل مرة، لكن اول ما بتروحوا البيت بتنسوا الوعظة اللي انا وعظتها، لكن المرة دي الوعظة اللي شفتوها بعينكم من التصرف المسيحي العمل الحقيقي يعتبر أعظم من أي وعظة وعظتها الوقت اللي فات، هتتحفر فيكم ومش هتنسوها لأنها وعظة عملية. علشان كده عايز أقول لكم عيشوا الإيمان المسيحي زي اللي شفتوه اليوم، كونوا إنجيلا مقروءا، وطلب أن الاجتماع يتحول لاجتماع صلاة في توبة ورجوع للرب وتواضع علشان يعيشوا حياة المسيح العملية في حياتهم على الأرض. عزيزي المستمع، أنت تعرف أن أول ملجأ أنشأه راهب مسيحي اسمه سالسيوس؟ أول مستوصف مجاني أنشأه تاجر مسيحي اسمه أبولونيوس؟ أول مستشفى في التاريخ أنشأتها امرأة مسيحية اسمها فيبيولا؟ عشان كده في نهاية حلقتنا عايز أقولك أن ناس كتير أثرت في المجتمع والعالم بحياتهم وأعمالهم، حتى لو ابتدت بسيطة. بس يا ترى أنا وإنت إيه اللي بنعمله في حياتنا؟ يا ترى هل حياتنا دور وتأثير في اللي حوالينا؟ ولا بتبتدي وتنتهي من غير ما تأثر في حد؟ عشان كده خلونا نفكر إزاي في الوقت اللي جاي نكون مؤثرين في حياتنا وحياة الآخرين.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد، كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.

قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية؟

إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائما ما يبعث على الأمل.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. على من يقول أنه شيء مستحيل الحدوث ألا يقاطع من يعمل على تحقيقه؟ حين تقرر عمل الجديد وتغيير التقليدي، ستجد كثيرين يؤكدون لك على استحالة ما تحاول وعبث ما تقول. لا تدع هؤلاء يعطلونك، استمر في طريقك واعمل على تغيير هذا العالم إلى الأفضل. نحن نحتاجك.

عبرت سنون وسنون، رنمنا فيها وسبحنا، تعلمنا وعلمنا، تجددنا وجددنا. لكن هل تسبيحنا كلمات وأنغام على الآلات وعلى ذوات الأوتار، على السوسن قصيدة، تسبيحة، مزمور أو مجموعة آيات؟ هل هو إخبار أم هو اختبار؟ هل هو أغنية المنتصرين المسرورين أم هو ترنيم منتصف الليل في سجن المتألمين؟ هل نحن نرنم لربنا معظمين أم نشهد عن إلهنا كارزين؟ هل صارت الآلات مذبحنا والكلمات ذبيحتنا؟ أم هل النغمات منبرنا والتسبيح رسالتنا؟ وهل الكلمات عظتنا وكرازتنا؟ نعم، الترنيم هو كل هذا. فالترنيم شحذ لعمل الله بكلمته في حياتنا، إنه حشد لكل مواهب الروح القدس فينا، إنه عبارات بسمة الأمل وهو عبارات دمعة الألم، إنه ذبيحتنا وهو رسالتنا، نعلنه في الأرض ونرفعه للسماء. لذا رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه.

سلم ثم ثق. سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. المزمور 37 الآية 5. هل تريد أن يكون الله مسؤولا عن حالتك ومشاكلك وحياتك كلها؟ هناك ثلاث خطوات بسيطة تؤدي إلى ذلك. أولا، سلم طريقك إلى الرب، وهذا عمل حاسم واحد. إن تسليم طريقك إلى الرب يشبه إيداع الأموال في البنك. تقوم بتسليم أموالك إلى الصراف وترفع يديك عنها وتحصل على إيصال بها. بعد ذلك ستعلم أنك قمت بإيداع أموالك في البنك، الإيصال هو دليلك. ثانيا، ثق أيضا في الرب. التسليم هو فعل واحد يحدث مرة واحدة، ولكن الثقة هي موقف مستمر. بمجرد قيامك بإيداع أموالك في البنك فإنك لا تستمر في القلق بشأن ما إذا كانت لا تزال موجودة أو ما إذا كان البنك يعرف ما يجب فعله بها. أنت فقط تثق بالبنك. لكن في هذه الحالة أنت لا تثق بالبنك بل تثق بالرب. بمجرد أن تتخذ هاتين الخطوتين فإن الخطوة الثالثة هي للرب، وهو من سيقوم بتلك الخطوة، إذ يقول وهو يجري. مهما كان الموقف الذي يدور في ذهنك، مهما كانت الحاجة، مهما كانت المشكلة، مهما كان القرار، سلمه للرب. هذا هو الفعل. ومن الآن فصاعدا استمر في الثقة به، وهذا هو اتجاه القلب، وهذا سيمنحك السلام الواثق والرائع في أن الرب سوف يفعل ذلك. إنه المسيطر. يمكنك أن تثق بالبنك فيما يختص بأموالك، ويمكنك أن تثق بالرب فيما يختص بمشكلتك. فقط خذ الأمر إليه والتزم به واستمر في الثقة به. ماذا عن الإيصال؟ هذه هي شهادة الروح القدس في قلبك بأن الله قد قبل التزامك. بقرار من إرادتي يا رب، أعهد إليك بهذا الموقف الخاص الذي يشغل تفكيري، وأنا على ثقة بأنك ستحله.

بابا أسألك لتأكل خيرتك على الكنيسة، لتأكل خيرتك على الكنيسة وتدخل وتصير من جديد بيت صلاة، لتكن الحجارة الحية في المدارس والجامعات في المصانع والبيوت

مجدنا نسبح للرب وسط أرض بص تسبيحات يعرفك الجميع حب غمر لمسة تانية للكنيسة لمسة تانية

نفسي واحنا بنقول الكلام ده مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. يعني انا فرح لي كده باللي حصل ده احسن من ما فيش، لا حتى دي مش هنرضى بيها. كل اللي على قلب الله ليك لازم تاخده، ارجوك اطلبه، غمض عينك كده واطلبه قبل ما نقول مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. مش هرضى الا اتشفي لما عيني تشوفك في بيت الخمر، عيني تشوف عينيك يا رب. كل اللي على قلبك ليه هيتم، ما تقفش لوحدك، خلينا نفعله نبويا ان الوقت الجاي تكون الكنيسه ملتحمه مع بعضها والناس مشدده بعض، يا اما رافع ايدك يا اما مشدد واحد رافع ايده. ده اللي ربنا عايز يصنعه معاك، عايز يقيمك، قوتك، امكانياتك، ضعفك مش داخل في الموضوع. ابدا بدايه جديده مع ربنا. الحياه اللي فيها توهان والمسيحيه السطحيه اللي تروح اجتماع وتسمع لك ترنيمه ووعظه ده كل اماله، مش هو ده اللي دفع يسوع المسيح دمه عشانه. هو دفع دمه عشان يحضرها كنيسه مجيده لا غضب فيها ولا دنس، ناس واقفه واقفه صح. الله بيوحد فكرك، بيقول لك ايه اللي المفروض تعمله الوقت الجاي. يا رافع ايدك يا مشدد، حد رافع ايده سواء بصلاه، تعطيت مادي، بمساعده جسديه، اي امر هيقول لك عليه روح القدس. خد دقايق من فضلك، مش ناوي اقبل واكتفي بجزء من طلبي لديك. انا ابهب افملي مشيئتك الوقت الجاي.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

تحدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

0: انتظرونا بعد قليل برنامج معا على الطريق للقس مايكل يوسف.
1: Welcome to C'est la vie radio.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We want to welcome you to a new series of messages.
1: يسعدنا أن نرحب بكم في سلسلة جديدة من الرسائل.
0: We are calling this the awesomeness of God's grace.
1: نسمي هذه السلسلة رهبة نعمة الله.
0: And I want to begin by telling you a story about a famous composer.
1: أود أنني أبدأ حديثي إليكم بأن أروي لكم قصة ملحن مشهور.
0: He wrote a hymn about the grace of God that very few people have ever heard.
1: كتب ترنيمة عن النعمة لم يسمعها كثيرون.
0: Listen to the first verse.
1: لنستمع إلى العدد الأول من هذه الترنيمة.
0: Praise the grace whose threats alarm thee.
1: الحمد للنعمة التي أزعجتك تهديداتها.
0: Roused thee from thy fatal ease.
1: وأقامتك من راحتك المميتة.
0: Praise the grace whose promise warmed thee.
1: الحمد للنعمة التي أدفأتك بوعدها.
0: Praise the grace that whispered peace.
1: الحمد للنعمة التي همست لك بسلامها.
0: Today, more than any other time in modern history,
1: اليوم أكثر من أي عصر مضى في التاريخ الحديث,
0: the word grace is no longer amazing or challenging.
1: لم تعد كلمة نعمة مثيرة للدهشة أو للتحدي.
0: In this age where people stay busy with too many activities, many people find grace to be boring.
1: في هذا العصر الذي ينشغل فيه الناس بأنشطة كثيرة جدا, يعتبر كثيرون من الناس النعمة شيئا مضجرا ومملا.
0: In this age of human rights and animal rights and all kinds of rights,
1: في هذا العصر الذي يزخر بحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وكل أنواع الحقوق الأخرى,
0: grace is neither considered necessary nor appreciated.
1: لم تعد النعمة تعتبر شيئا ضروريا أو شيئا جديرا بالاعتبار والتقدير.
0: When people, whether they believers or unbelievers alike, think that they can be good without God,
1: في عصر يظن الناس فيه مؤمنين كانوا أو غير مؤمنين أنهم يستطيعون أن يكونوا صالحين بدون الله,
0: grace no longer enthralls us.
1: لم تعد النعمة تستهويهم أو تسحرهم.
0: In a time when the gospel of anything goes is reigning supreme,
1: في عصر يسيطر عليه أسلوب من التفكير بحسب إنجيل غير الإنجيل الذي نعرفه,
0: many people don't comprehend their need for grace.
1: في هذا العصر كثيرون من الناس لا يفهمون ولا يدركون حاجتهم إلى النعمة.
0: Whether you are a person who takes grace for granted, as many Christians do,
1: سواء أكنت شخصا يستخف بالنعمة كما يفعل كثيرون من المسيحيين,
0: or you are a person who never understood the power of grace,
1: أو كنت شخصا لم يفهم أبدا قوة النعمة,
0: this brand new radio series on grace is designed to challenge you and to change you for good.
1: فإن هذه السلسلة من البرامج الإذاعية قصد بها أن تكون حافزة لك لتغييرك نحو الأفضل.
0: This series of broadcasts on the grace of God is designed to heighten your appreciation to the incredible and indescribable greatness of grace.
1: هذه السلسلة من الرسائل عن النعمة قصد بها أن ترفع تقديرك للنعمة, لعظمة النعمة التي لا تصدق ولا يمكن وصفها.
0: This series of broadcast on grace is designed to challenge you to never take grace for granted.
1: هذه السلسلة من الرسائل عن النعمة قصد بها أن تحفزك إلى عدم الاستخفاف بالنعمة أبدا.
0: This series of broadcast on grace is designed that you will experience grace as a way of life and not as a license to sin.
1: هذه السلسلة من الرسائل عن النعمة قصد بها أن تختبر النعمة كأسلوب حياة وليست رخصة لعمل الخطية.
0: The grace that we'll be talking about in the next few broadcasts,
1: النعمة التي سوف أتحدث عنها في الرسائل القليلة القادمة,
0: is that grace that God gives to followers of His Son, the Lord Jesus Christ.
1: هي تلك النعمة التي يعطيها الله لأتباع ابنه الرب يسوع المسيح.
0: There are two kinds of grace.
1: هناك نوعان من النعمة.
0: There is a grace which the theologians call common grace.
1: هناك ما يسميه اللاهوتيون بالنعمة العامة.
0: This kind of grace God gives to everybody.
1: هذا النوع من النعمة الله يعطيه لكل واحد.
0: This kind of grace is more accurately called mercy.
1: هذا النوع من النعمة يمكن أن يسمى بتعبير أدق الرحمة.
0: For example,
1: على سبيل المثال,
0: the sun shines upon the righteous and the unrighteous.
1: الشمس تشرق على الصالحين والأشرار.
0: The rain pours on the righteous and the unrighteous.
1: المطر ينزل على الأبرار والظالمين.
0: The many blessings of life come to the righteous and the unrighteous.
1: البركات الكثيرة في الحياة تأتي للأبرار وللأشرار.
0: The beauty of God's creation is given to be enjoyed by everyone, whether they are believers or not.
1: جمال خليقة الله أعطي ليتمتع به كل الناس سواء أكانوا مؤمنين أو غير مؤمنين.
0: But the grace of God of which I'll be speaking is different from mercy.
1: ولكن نعمة الله التي سوف أتحدث عنها تختلف عن الرحمة.
0: This grace is exclusively given to those who belong to God's Son.
1: هذه النعمة قاصرة على أولئك الذين ينتمون لابن الله.
0: This grace is uniquely lavished upon those who have received Jesus Christ as Savior and Lord.
1: هذه النعمة توهب بسخاء فقط لأولئك الذين قبلوا يسوع المسيح كمخلصهم وربهم.
0: This grace is unmerited favor and undeserved kindness.
1: هذه النعمة امتياز لمن لا فضل له ورحمة لمن لا يستحقها.
0: This grace is irresistible and inexhaustible.
1: هذه النعمة لا تقاوم ولا تنفد.
0: In introducing this subject, I want to tell you something about the God of grace and the grace of God.
1: وفي مقدمة هذا الموضوع أود أنني أقول لكم شيئا عن إله النعمة وعن نعمة الله.
0: And my listening friends, I want you to know that there is an important distinction between the two.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، هناك فارق هام بين الاثنين.
0: God is infinite, but His grace is not.
1: الله لا حدود له، ولكن نعمته لها حدود.
0: God has no end, but His grace one day will come to an end.
1: الله لا نهاية له، ولكن نعمته يوما ما ستنتهي.
0: God is eternal, but His grace is not.
1: الله أبدي، ولكن نعمته ليست كذلك.
0: There is a time coming when God's grace will come to an end.
1: سيجيء وقت تنتهي فيه نعمة الله.
0: And judgment will take over.
1: وتحتل الدينونة مكانها.
0: There is a time coming.
1: سيجيء وقت
0: when God's grace will no longer be extended to humanity.
1: لا تعود فيه نعمة الله تمتد للبشرية.
0: And justice will occupy the center stage.
1: وسيحتل العدل مركز الساحة.
0: There is a time coming.
1: سيجيء وقت
0: when God's grace will cease to operate in the world and raw judgment will be the order.

0: God of grace.
1: دعنا نتأمل أولا في إله النعمة.
0: One of the hardest concepts to convey is the graciousness of God.
1: من أصعب المفاهيم التي يتعذر إبلاغها أو توصيلها مفهوم نعمة الله ولطفه ورأفته.
0: Those who always believe in their way is the only way cannot understand the graciousness of God.
1: أولئك الذين يعتقدون دائما أن طريقهم هو الطريق الوحيد لا يستطيعون أن يفهموا نعمة الله ولطفه ورأفته.
0: Those who believe that they alone have the truth have a hard time comprehending the graciousness of God.
1: أولئك الذين يعتقدون أنهم وحدهم الذين يملكون كل الحق يتعذر عليهم أن يفهموا نعمة الله ولطفه ورأفته.
0: On the other hand, others take God's grace for granted.
1: من ناحية أخرى هناك آخرون يستخفون بنعمة الله.
0: Still others have stopped marveling at anything.
1: بينما يوجد آخرون الذين لم يعودوا يتعجبون لأي شيء.
0: As a communicator of God's awesome truth, I am only too aware of the challenge.
1: وكموصل للحق الإلهي الرهيب أنا أعي جيدا هذا التحدي.
0: Nonetheless, to constantly revel in the God of grace and the grace of God is the most important part of the Christian life.
1: وبالرغم من هذا فإن التمتع الدائم بإله النعمة وبنعمة الله هو أعظم جزء في الحياة المسيحية.
0: To understand the God of grace and the grace of God is to live your life above mediocrity.
1: لكي تفهم إله النعمة ونعمة الله معناه أنك تعيش حياتك فوق المستوى العادي أو المتوسط.
0: To comprehend the God of grace and the grace of God is to live above the humdrum of life.
1: لكي تفهم إله النعمة ونعمة الله ينبغي أن تعيش حياة أرقى من الحياة الرتيبة والمملة.
0: Let's look at the first encounter with the grace of God.
1: دعنا نتأمل في أول مواجهة مع نعمة الله.
0: The first encounter with the grace of God is in the Garden of Eden.
1: أول مواجهة لنا مع نعمة الله كانت في جنة عدن.
0: Adam and Eve were given the perfect job.
1: آدم وحواء أعطيا عملا كاملا.
0: Adam and Eve were given the perfect job environment.
1: آدم وحواء أعطيا البيئة الكاملة للعمل.
0: Adam and Eve were given loving co-workers.
1: آدم وحواء أعطيا محبة التعاون معا.
0: All they were told was there was only one tree in the middle of the garden from which they were not to eat.
1: كل ما طلب منهما هو ألا يأكلا من الشجرة الوحيدة الموجودة في وسط الجنة.
0: If you have a Bible handy, turn to Genesis chapter 3, beginning at verse 1.
1: إذا كان معك الكتاب المقدس، اسمع ماذا يقول الكتاب في الأصحاح الثالث من سفر تكوين من العدد الأول إلى العدد السابع.
0: Let's read it.
1: دعنا نقرأ هذا الفصل. وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله. فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكلها من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلها منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان، فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر.
0: Everything in the world was their

0: flowers except the fruit from one tree.
1: كل شيء في العالم كان متاحا لهما ما عدا الثمرة من شجرة واحدة.
0: Let this be a warning to all of us who say that if I could only have this or that, I'll be happy.
1: وليكن هذا انذارا لنا وتحذيرا. نحن الذين قد نقول لو كان لي هذا أو ذاك فقط لكنت قد أصبحت سعيدا.
0: We could have the whole world, and if there was only one thing that you could not have, you would not rest until you got it.
1: ربما يكون لك العالم كله، وإذا كان هناك شيء واحد فقط ينقصك، فإنك لن تهدأ إلا إذا حصلت على هذا الشيء.
0: So what did Adam and Eve do?
1: وهكذا ماذا فعل آدم وحواء؟
0: They ate from that one tree.
1: أكلا من هذه الشجرة الواحدة.
0: The bottom line is this.
1: النقطة الجوهرية هي هذه.
0: Adam and Eve were offended by this command of God.
1: آدم وحواء أغاظهما هذا الأمر الإلهي.
0: They did not like to be told what to do.
1: لم يحبا أن يقال لهما ماذا كان ينبغي عليهما أن يفعلا.
0: My listening friends, does this sound familiar?
1: أيها الأصدقاء المستمعون، هل يبدو هذا أمرا مألوفا لكم؟
0: Adam and Eve were offended just as millions of people today are offended by a holy God.
1: آدم وحواء استاء واغتاظا تماما كما يستاء ويغتاظ ملايين الناس اليوم من الإله القدوس.
0: Adam and Eve were offended just as millions of people today are offended by the thought that God died on a cross to pay for our sin.
1: آدم وحواء استاء واغتاظا تماما كما يستاء ملايين الناس اليوم ويغتاظون بسبب فكرة أن الله مات على الصليب لكي يسدد عنا عقاب خطايانا.
0: Adam and Eve were offended just as millions of people today are offended that there is only one way to salvation.
1: آدم وحواء استاء واغتاظا تماما كما يستاء اليوم ملايين الناس ويغتاظون لأنه يوجد طريق واحد للخلاص.
0: Here is what Adam and Eve were saying in their hearts.
1: وهذا ما كان آدم وحواء يقولانه في قلبيهما.
0: God, what do you mean we cannot eat from that tree?
1: يا الله، ماذا تعني من أننا لا نأكل من تلك الشجرة؟
0: God, I thought that this is my garden and I am in charge of it.
1: يا الله، أنا ظننت أن هذه جنتي وأنني مسؤول عنها.
0: This is my garden and I want everything that's in it.
1: هذه جنتي وأنا أريد أن كل ما فيها يكون ملكي أنا.
0: This is not unlike the thinking of many people today.
1: أو لا يشبه هذا تفكير كثيرين من الناس اليوم؟
0: Where people say, what do you mean there is only salvation through no other than Jesus Christ?
1: حيث يقول الناس ماذا تعني بقولك إنه لا يوجد خلاص إلا بربنا يسوع المسيح؟
0: What do you mean there is only one way to heaven?
1: ماذا تعني بقولك يوجد طريق واحد إلى السماء؟
0: What do you mean Jesus is the only way?
1: ماذا تعني بقولك يسوع هو الطريق الوحيد؟
0: What do you mean that there are absolutes and rights and wrongs?
1: ماذا تعني بأن هناك كمالات مطلقة وأن هناك ما هو خطأ وما هو صواب؟
0: What do you mean that only followers of Jesus Christ are going to heaven?
1: ماذا تعني بأن أتباع يسوع فقط هم الذين سيذهبون إلى السماء؟
0: I will decide for myself what is right and what is wrong.
1: أنا الذي سأقرر لنفسي ما هو صواب وما هو خطأ.
0: So Adam and Eve ate the fruit of the forbidden tree.
1: وهكذا أكل آدم وحواء من الشجرة المحرمة.
0: My friend, here's the crux of the problem.
1: أيها الأصدقاء، هذا هو صلب المشكلة.
0: God said, if you eat from the tree, you will die.
1: قال الله، إذا أكلت من الشجرة موتا تموت.
0: The devil said, if you eat from the tree, you will live.
1: وقال الشيطان، إذا أكلت من الشجرة فإنك سوف تحيا.
0: Who should have Eve believed?
1: من كان ينبغي أن تصدقه حواء؟
0: Well, she decided to submit the matter to her own judgment.
1: على أي حال قررت أن تفكر في الأمر بحسب تقديرها الخاص.
0: She decided to decide for herself.
1: أي أنها قررت أن تقرر لنفسها.
0: This is very modern idea, is it not?
1: وهذه فكرة عصرية جدا، أليس كذلك؟
0: My listening friends, let me tell you something right up front that is very important.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، دعوني أقول لكم شيئا حاسما وواضحا وهاما جدا.
0: On the issues that are clearly spelled out in the scripture.
1: في القضايا التي نطق بها بوضوح في الكتاب المقدس.
0: Concerning the things of which God called wrong.
1: فيما يتعلق بالأشياء التي دعاها الله أنها خطأ.
0: If you take things into your own hands and try to see things for yourself.
1: إذا وضعت الأمور بين يديك وحاولت أن تراها بنفسك لنفسك.
0: 10 times out of 10 you will go the wrong way.
1: فإنك 100% ستخطئ.
0: If you decide to examine the tree for yourself.
1: إذا قررت أن تفحص الشجرة بنفسك.
0: 10 out of 10 times you will eat from it.
1: فإنك 100% سوف تأكل منها.
0: Eve decided to put the fruit under a pragmatic test.
1: قررت حواء أن تضع الثمرة تحت اختبار واقعي وعملي.
0: I just want to check its nutritional value.
1: قائلة أنا أود فقط أن أختبر قيمتها الغذائية.
0: Eve decided to put the fruit under an aesthetic test.
1: قررت حواء أن تضع الثمرة تحت اختبار جمالي أو فني.
0: Would it look nice in the living room?
1: هل تبدو هذه الثمرة جميلة في غرفة المعيشة؟
0: Eve decided to put the fruit under an intellectual test.
1: قررت حواء أن تضع تلك الثمرة تحت اختبار عقلي.
0: Would I learn a new lesson or a new experience from eating it?
1: هل ستعلم درسا جديدا أو اختبارا جديدا من أكل هذه الثمرة؟
0: Needless to say, the fruit passed all of these tests.
1: غني عن القول إن تلك الثمرة اجتازت كل تلك الاختبارات.
0: And Eve decided that the devil was right all along.
1: وقررت حواء أن الشيطان كان على حق على طول الخط.
0: And now she needed to share the good news with her husband, who also ate.
1: وقررت الآن أن تشرك زوجها معها في تلك الأخبار السارة. فأكل هو الآخر من الثمرة.
0: From that time on,
1: ومنذ ذلك الوقت,
0: these same temptations are repeated with precision millions of times each day.
1: تتكرر نفس هذه التجارب ملايين المرات كل يوم بطريقة متقنة ومعدة من قبل.
0: And I want you to join us next time when I will tell you how the amazing grace of God can release us from these temptations.
1: وعندما تنصت إلينا في المرة القادمة سأخبرك أيها المستمع العزيز عن كيف تستطيع هذه النعمة المدهشة أن تحررك من هذه التجارب.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: فإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب سكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: الطلبة في المدرسة والجامعة بيدرسوا طول الترم علشان عارفين إن في امتحان أخير مستنيهم في آخر السنة. موظفين كتير بيتقيموا كل سنة علشان يشوفوا إذا كانوا مستحقين زيادة في المرتب ولا لأ. في كل حياتنا هيبقى في يوم للمحاسبة في كل حاجة بنعملها. نفس الموضوع بالنسبة للمؤمنين، هيبقى في معاد قدام كرسي المسيح. النهاردة احنا هنتعلم ايه اللي هيحصل بالظبط في اليوم ده. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجل حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهائي. النهاردة هنكمل سلسلة بعنوان الملك جاي. هنركز في العظة الثانية من 10 عظات على لما الملك بيحكمنا.
3: الكلام سهل، لكن علشان تتخيل ايه اللي هيحصل محتاجين عمل روح الله القدوس. علشان كده انا بتمنى ان عقلك يكون مفتوح، انا بتمنى ان قلبك يكون مفتوح بصدق، واحنا بنتأمل النهاردة في كرسي يسوع المسيح. خليني اقول تعليقين. اول تعليق، خليني ادي لك 3 صفات للدينونة وبعدين 3 دروس لتغيير الحياة. ده اللي ناويين نعمله. الصفة الأولى ببساطة هي إننا هنتحاكم بعدل. ممكن تقول لي طيب ده موجود فين في الآية؟ طيب افتكر إن ده كرسي يسوع المسيح اللي مات علشان يفدينا، دلوقتي هو عايش علشان يحاكمنا. يسوع عايزنا ننجح في النهاية، هو أخونا البكر. قال لمريم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلى إلهي وإلهكم. وعشان كده بسبب حقيقة أننا متحدين معاه، يسوع هياخد في اعتباره، علشان هو عارف كل حاجة، هياخد في اعتباره كل الظروف. هيشوف حياتك كويس، لكن برضو ازاي اتأثرت بالناس وحقيقة تأثير سلوك الناس عليك وإلى آخره. وهتقف هناك مع يسوع وتقييمه لحياتك هيكون دقيق جدا. ممكن تقول لي طيب يا أسيس لوتزر، هتكون عندي القدرة إني أتناقش مع يسوع؟ طيب أنت هتكون عندك الحرية إنك تعمل كده، لكن اسمعني، مش هتعمل كده. أنا وإنت هنكون مقتنعين جدا إن اللي بيقوله يسوع هيكون عادل وصحيح، والحقيقة هتكون زي ما هي، هتكون مرتبك جدا، وأنا كمان بسبب عدله الدقيق. هتتحاسب كمان من الوقت اللي استقبلت فيه يسوع المسيح كمخلص، من الوقت ده ورايح. ما افتكرش ان الحياة اللي عشتها قبل ما تؤمن هتكون جزء من التقييم. ممكن تقول لي طيب انت لقيت فين الكلام ده في الكتاب المقدس؟ الرسول بولس كان عايز يعمل خير، على الرغم من انه كان بيعمل حاجات فظيعة قبل ما يؤمن. كان بيضطهد الكنيسة وكان مشارك في قتل الناس، ومع ذلك كان متوقع انه هينجح قدام كرسي المسيح على الرغم من ماضيه الوحش. في يوم من الايام واحدة ست بعتت لي جواب بعد ما سمعتني بتكلم عن الموضوع ده في الراديو، وقالت هو أنا هيكون عندي أي فرصة أني أنجح قدام كرسي المسيح؟ وقالت في أيام ما قبل إيماني كنت مشاركة في أفلام إباحية، ولحد دلوقتي لسه بتتكرر في دماغي، وتأثيرهم الشرير لسه مستمر. أنا رديت عليها وقلت يا أختي، أنا عايز أقول لك كلمة تشجيع، أيوة لو كنت أمينة على اللي الله أعطاه ليك دلوقتي وعايشة حياة بتمجده، أنت كمان تقدري تنجحي قدام كرسي يسوع المسيح. إحنا هنتحاكم بعدل، لكن دلوقتي الموضوع هيكون شخصي أكتر. إحنا هنتحاكم بطريقة فردية. افتح كتابك المقدس، لأننا لابد أننا جميعا نظهر. بالمناسبة كل الناس هيظهروا، أنت هتكون هناك، وممكن أقول ببساطة أنك هتكون هناك في الوقت المتحدد ليك. بولس قال لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع. خليني أقول لك على آية في الكتاب المقدس أوضح أكتر. اقرأ الكلمات دي في رومية 14. فلماذا تدين أخاك؟ بولس قال ليه بتحاكم أخوك؟ خلينا نفترض أنك في الكنيسة أو عندك أصدقاء مؤمنين وأنت بتنتقدهم كتير، أنت مش بتحبهم وعشان كده أنت بتنتقدهم. بولس بيقول إياك تحكم عليهم، ممكن يبقوا أحسن منك قدام كرسي المسيح. بولس بيقول لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح، ودلوقتي أنا بقتبس علشان كل واحد يعطي حساب لنفسه قدام الله. في أوضح من كده؟ أنا درست في مدرسة للكتاب المقدس في كندا، كانت وقتها صغيرة جدا لدرجة أن كل اللي حضروا في كلية اللاهوت كانوا بيرنموا في فرقة الكنيسة، كنا حوالي 60 طالب. الشرط الوحيد علشان تنضم للكورال هو بس انك تكون موجود هناك وتكون مشترك في كلية اللاهوت. انا مش برنم وحش، لكن في شوية ترانيم ممكن تكون صعبة شوية، او ممكن اكون مش عارف الكلمات بتاعتها كويس، عشان كده انا كنت بس بحرك شفايفي علشان عارف ان الطلاب التانيين صوتهم هيغطي على صوتي. لما انا وانت نقف قدام يسوع هنرنم كل واحد لوحده، مفيش حد هيستخبى ورا حد، مش هيكون فيه محامي يخلصك من الموضوع، مش هيكون فيه فرصة أو رغبة في إنك تقول دلوقتي زي ما أنت عارف، لو كنت عارف حقيقة الموضوع ده كنت هتفهم أنا عملت كده ليه. ده هيكون وجها لوجه أنت ويسوع، وأنت هتكون هناك وأنت عارف إنه هيكون عارف كل حاجة. هي المحاكمة دي هتكون علنية؟ ممكن تقول لي أنا أكيد بتمنى إنه ما يحصلش كده. في ناس فاكرة انه هيكون زي ملعب كبير والناس كلهم هيشوفوا. ممكن تقولي كده الموضوع هيكون محرج ومذل قوي. انا فكرت في الموضوع ده فترة من الوقت ووصلت اني مش عارف اذا كان هيحصل في العلن ولا لا. في امثلة قالها يسوع بتوحي ان ده ممكن يحصل. افتكر لما قال خد الوزنة من ده واعطيها للتاني. انا اقصد ان كل ده كان في العلن، لكن انت عارف لو هتكون في العلن في حاجتين، الأولى هنكون كلنا في مركب واحدة، والتانية أفتكر أنه مش هيكون مهم. لما تكون وجها لوجه مع يسوع الحاجة الوحيدة المهمة هي التعبير اللي هيكون على وشه هو. الحاجة الوحيدة في الكون كله اللي هتهتم بيها، الكون كله ممكن يكون بيتفرج، هي أنه إذا كنت هتسمع كلمة نعما أيها العبد الصالح ولا مش هتسمعها. دي الحاجة الوحيدة اللي هتفرق، دي دينونة شخصية. أنت كمؤمن هتكون هناك وجها لوجه مع يسوع، كل واحد فينا يعطي حساب عن نفسه لله، محدش تاني. مش هيطلب منك أنك تعطي حساب عن مراتك أو عن جوزك، هتكون أنت ويسوع. الصفة الأولى هي أننا هنتحاكم بعدل، التانية هي أنها هتكون دينونة فردية. ودلوقتي هتبتدي تتوتر، احنا هنتحاكم بشكل دقيق. لاحظ اللي بتقوله الآية، افتح كتابك المقدس، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح. الكلمة اليونانية فانيريو، واللي معناها الظهور قدام كرسي يسوع المسيح. واحد من المفسرين قال إن ده معناه التعري. أنا فاكر لما كنا أطفال وبنلعب مع أطفال تاني، واحد يقول معاك فلوس في جيبك وانت تقول لا مش معايا، وهو يقول ايوة انت معاك انا مش مصدقك، وبعدين نطلع جيوبنا ونقلبها من جوه البرة علشان نكشف اخر حتة في الجيب. انت عارف مكتوب في كورنثوس الاولى واصحاح 3 في الاية اللي قريناها دلوقتي اننا هنكون مكشوفين. نفس الصورة مستخدمة هنا، في النهاية النار هتكون شاملة، مش كده؟ هي دي الدينونة الأخيرة، وجون موري وهو لاهوتي مشهور بيقول إن المؤمنين هيتمنوها علشان يشوفوا أخيرا نعمة الله ويعظموها، وفي الآخر ينتهوا خالص من موضوع طريقة الحياة اللي كانوا عايشين بيها هنا على الأرض. خليني أديك مثال. في راجل مؤمن لقي واحدة تانية غير مراته علشان يعيش معاها، فساب مراته أولاده وتجوز الست التانية وراح عاش معاها في مكان تاني. ما كانش ليه دور مهم في حياة الأولاد اللي سابهم وراه، ممكن يبعت لهم بطاقة عيد ميلاد كل فترة أو يبعت لهم شوية فلوس قليلين، لكن هو مش بيشارك. وبعدين طبعا بيكون في إحساس بالكراهية والظلم الكبير، انت عارف قد ايه المواقف دي بتبقى وحشة. وبعدين يسوع جه ومراته المؤمنة راحت السماء مع يسوع وطلعت في السحب وهو كمان راح السماء. تفتكر يسوع هيعمل ايه؟ يسوع هيقول طيب دلوقتي خلينا ننسى الماضي، امسكوا ايدين بعض وادخلوا السماء وكأن كل اللي حصل على الأرض ما حصلش. تفتكر ان ده اللي هيعمله؟ أكيد لا، ده المكان الأخير اللي هيحصل فيه الحساب. لو كنت فاكر اني ببالغ، ايه رأيك في كورنثوس الأولى وإصحاح 4؟ بولس بيقول إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر أراء القلوب. تقدر تلاقي دقة أكتر من كده؟ وهناك عند كرسي المسيح كل حاجة هتتحل. عشان كده مهم جدا لينا كمؤمنين إننا نحل كل المشاكل دي وإحنا عايشين على الأرض، علشان تكون عدد المشاكل اللي محتاجة تتحل في السماء قليل. لما الكتاب المقدس بيقول إننا مش لازم ننتقم لنفسنا، لين نقمة أنا أجازي يقول الرب، إحنا فاكرين إن ده خاص بس بغير المؤمنين. هو لا لا، السبب في إنك مش لازم تنتقم لنفسك حتى مع المؤمنين التانيين هو إننا هنقف قدام كرسي المسيح، وهناك يسوع هيحط كل حاجة في مكانها الصحيح. دلوقتي لو أنت بتفكر بطريقة لاهوتية فده السؤال اللي بيدور في عقلك. أنا أقدر أقرأ السؤال ده. ممكن تقول لي هو أنت بتقول إننا هنشوف خطايانا اللي ترمت في أعماق البحر؟ هقتبس تاني من جون موري، هو قال إن لو إحنا شفناها أكيد إحنا هنشوفها مغفورة، علشان فعلا خطايانا مش هتتحسب علينا تاني. ده مش وقت عقاب، مفيش حاجة زي كده، ده شيء بيحدد المكافآت. لكن أفتكر إن ده اللي ممكن يحصل. إيه رأيك لو يسوع أخذ كل أعمالك وحولها لذهب أو فضة أو أحجار كريمة أو خشب وقش، وشفت كل الكومة دي قدام عينيك وبعدين حرقها؟ ده هيعطي تقييم حلو جدا لحياتك من غير ما تشوف أي خطية من خطاياك. بغض النظر عن الطريقة، هي دينونة دقيقة.
2: طيب يا صديقي، تقدر تفهم ليه العظة دي مهمة جدا. الراعي لوتسر كتب كتاب بعنوان الملك جاي. في إيه أهم من فهم كرسي يسوع المسيح المكان اللي كلنا هنقف قدامه؟ شكرا على انضمامك لنا النهاردة في الرجد حتى الفوز. بنتمنى نشوفك المرة اللي جاية في الرجد حتى الفوز. ربنا يباركك. النهاردة سمعنا الجزء الثاني من عظة بعنوان الملك بيحاكمنا، وهي تاني عظة من سلسلة مكونة من 10 عظات مقدمة من دكتور إروين لوتسر بعنوان الملك جاي. خليك معانا المرة اللي جاية في الرجد حتى الفوز علشان نعرف أكتر عن المكان اللي هتتوزع فيه المكافآت، وبرضو المكان اللي هيتحرق فيه قش حياتنا ويبقى رماد. شكرا للاستماع.
4: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل بغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض. الخوف، الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.

You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la. المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعرا مقبولا حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص.

يقولون العزائم الطيبة لا تضمن النتائج العظيمة، فقبول المسيح مخلصا هو البداية الحسنة، أما اتباع المسيح ربا فهو الضمان للحياة المكرسة. التوبة هي تغيير الفكر مرة، أما السلوك الخاضع للمسيح فيعني الطاعة له في كل فكرة. إنه دليل على سيادته كملك الملوك ورب الأرباب في حياتك في كل لحظة.

وجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة. أما التمتع بوجوده والشبع بجوده فتطلب إرادة الإيمان الواثقة فيه، وشجاعة الرجاء الجسورة به، ومشاعر الحب النقية له. لذا اطلب البركة وافتح قلبك للتمتع بوجوده، التمس الرعاية وهيئ نفسك للشبع بجوده. فوجود الرب حقيقة أكيدة، وجود الرب بركة عظيمة.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء من برنامجكم حروف ونغمات، معاكم من أمام الميكروفون جون بولز. النهاردة هنتكلم مع بعض عن واحدة من مفردات اللغة اللي استخدمها الرب يسوع علشان يوصل كل اللي في قلبه لينا من محبة ورعاية. النهاردة هنتكلم عن الراعي الصالح، وإزاي الراعي الصالح بذل نفسه عن الخراف، وإزاي بيطعم الخراف، إزاي بيشبعهم ويحميهم طول الطريق ونضل خروف أو تاه، فالراعي لازم يلقاه. يا ترى إيه شكلك يا أجمل راعي؟ يا ترى إيه حلاوتك؟ كل ده هنعرفه بعد شوية لما نسمع الترنيمة اللي جايه.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: طبعا كلنا عارفين ان الكتاب المقدس قال ان من اهم صفات الراعي انه يبذل نفسه عن الخروف، ويبذل نفسه كمان من اجل الخروف. والرب يسوع قال عن نفسه في انجيل يوحنا في اصحاح 10 وعدد 11: انا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخروف. ياه يا رب، بقى علشان خاطري انا الخاطئ كان لازم تيجي وتموت على الصليب وتشيل ذنبي وضلالي وكمان حمل اسامي. علشان كده تعالوا نرنم مع بعض واحنا بنسمع الترنيمه اللي بتقول لينا حق نقوم ونرنم لك، لينا حق اليوم نشهد عنك.

0: ندى،
1: نعم،
0: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
1: لا طبعا، انا عايز اكمل برنامج لقمة هنية.
0: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطة.
1: مستحيل اعمل كده.
0: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاتنين.
1: قصدك سيلا بي؟
0: ايوه
1: يلا بينا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: وفي مرة من المرات بيعد الراعي زي عدته الخراف علشان يطمن عليهم، لكن المرة دي كانت مختلفة. فالمية بقيوا 99 وخروف مفقود مش موجود مع الباقيين. قام الراعي وقال هيعمل ايه الخروف المسكين وسط الديابة والتعبين، تلاقيه ضل في الوادي، اقوم ادور عليه واجيبه في وسط اخواته الباقيين. يا رب ده أنا كتير ما ضليت عنك، ياما كتير بالخطية بعدت، وياما قلت لنفسي أعيش في الخطية وأعيش وأعمل اللي أنا عايزه، لكن كل مرة يا رب بتدور عليا وبتحميني. علشان كده تعالوا نسمع الترنيمة اللي جاية اللي بتقول أحتاج إليك وأجري عليك وتحميني، ونرجع نكمل كلامنا من تاني.

0: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
1: حلو الشعر يا روحي؟
2: حلو.
1: شكله مش عاجبك.
2: لا عاجبني.
1: أمال مالك؟
2: ماليش.
1: في ايه طيب؟
2: مفيش.
1: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
2: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
1: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
2: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
1: طب انت عايزه ايه؟
2: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا لكم مرة تانية وإحنا بنتكلم عن صفات الرب يسوع كرار. بيقول مزمور 23: عصاك وعكازك هما يعزيانني، أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. على فكرة العصاية والعكاز من أهم أسلحة الراعي اللي بيستخدمهم في رعاية القطيع، فالعصاية بيستخدمها الراعي للإرشاد وكمان يختبر بها الطريق ويزيل بها الصعوبات، أما العكاز بيستخدمها الراعي للحماية ضد الأسود والديابة واللصوص اللي عايزين يسرقوا منه الخروف. علشان كده تعالوا نقول مع بعض: شكرا ليك يا رب علشان أنت اللي بتحميني من كل الشرور.

وكتير بيتردد في ودنا صوت بيقول إن الراعي بينساك، ما أنت واحد من الملايين، هيفتكر مين ولا مين؟ معقول الراعي واخد باله منك؟ من صحتك ولا مرضك؟ من غناك ولا فقرك؟ من بيتك ولا عيلتك؟ عارفين ده صوت مين؟ ده صوت إبليس اللئيم اللي مش عايزنا نكون مطمنين ولا عايزنا نكون واثقين في راعينا العظيم، لكن هنرد عليه بالترنيمة اللي جاية اللي بيقول فيها الرب اوعى تنسى اني معاك طول اليوم عيني بترعاك ابقوا معنا.

وفي نهاية حلقتنا نقدر نقول من خلال كلمة الله الحية الجميلة واختباراتنا اليومية اللي بنشوف فيها دايما إيد الله السندانة واللي معانا واهتمامه بينا وبكل مالينا، نقدر نقول له شكرا ليك يا، شكرا ليك على رعايتك واهتمامك بيا، شكرا ليك على سندتك ووقفتك معايا. يا رب ساعدني أكون واثق فيك وأرنم وأقول ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. تعالوا نسمع مع بعض في ختام حلقتنا ترنيمة ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. أنا كنت بدرس شباب إعدادي في الكنيسة وكنت مبسوط جدا. بعد 5 سنين حسيت إني مش بشوف نتيجة أو ثمار من خدمتي وفكرت بصراحة أسيب الخدمة. يتصادف بقى أن أنا أشوف بنت من بناتي اللي كنت بديهم في إعدادي زمان وهي دلوقتي في الجامعة. قالت لي السادة يا أنكل، أنا كل اللي علمتهولي في إعدادي بطبقه في حياتي دلوقتي وهو اللي منجحني في علاقاتي. قلت لها يا شيخة حرام عليك، جاي دلوقتي تقولي لي كده؟ ده أنا كنت بفكر أبطل الخدمة. قالت لي أوه يا أنكل، دي خدمتك غيرت حياتي تماما. من هنا بقى قررت أن أنا ما سيبش الخدمة. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هو الواحد يتحاسب على اللي قاله ولا على اللي ما قالوش؟ على اللي اتقال طبعا، لان اللي اتقال خلاص طلع واتسمع، فاللي اتقال هيجيب ثمار يا اما سلبيه يا اما ايجابيه. ناخد بالنا ان الكلام اللي بيطلع مش بينفع يرجع تاني، خلاص اتسمع وجاب اثره. الكلام اللي ما اتقالش بقى ده نوعين، في نوع موجع ونوع حلو. النوع اللي بيوجع ده اللي هو مثلا ايه، كان ممكن الوم حد وما لمتوش، صدقني حلوه. كان ممكن اقول نقد لازع وما نقدتش، برافو عليك. النوع التاني بقى اللي هو الكلام الإيجابي، كان ممكن أشكر وما شكرتش، خسارة، أكيد كان حد نفسه يسمع كلمة شكر على مجهوده. طب كان ممكن أقول كلمة تشجيع وما قلتش، يا ألف خسارة. كان ممكن أعبر عن حبي وما عبرتش، يا راجل حرام عليك، كنت قلتها، كانت تفرق قوي مع اللي هيسمعها. حتى في كلامنا مع ربنا خلاص نسينا كل حاجة، بقى كل كلامنا يا طلبات يا شكاوي يا لوم. فين كلام الحب والتقدير والشكر؟ خلينا زي ما بنعبر عن احتياجاتنا نعبر كمان عن شكرنا لربنا.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها الرب يسوع العظيم الذي في يدك كل الأمور وجعلت لكل شيء وقتا، الذي من عندك تتخذ كل عطية صالحة وكل موهبة تامة، الذي دائما تعلمنا وترشدنا كما وعدتنا قائلا: أعلمك وأرشدك، أريك الطريق، عيني عليك. فنعم نشكرك يا إلهنا على مراحمك الجديلة وإحساناتك الوفيرة التي تغمرنا بها من وقت لآخر. حقا يا مخلصنا العظيم، علمتنا درسا نافعا أنه ليس بالسعي والوسائط والاتكال على بني البشر والرؤساء ننال ما نريده، بل بالاتكال عليك والرجاء بك أنت وحدك. إذ عندما تريد تسهل كل الأمور وتسخر الأعداء لمساعدتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا على هذه النعمة العظيمة، طالبين من تحننك أن تقوي إيماننا فيك وتساعدنا على القيام بواجباتنا من نحوك، وتبعدنا عن كل مكروه، وتحفظنا من العدو الشرير. ولك المجد والقوة والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس المعذب، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. النهاردة شخصيتنا هتكون عن مارجريت تاتشر، كانت تلقب بالمرأة الحديدية، ويبدو أن الكتاب الذي نشرته عنها ابنتها وروت فيه عن حالة النسيان التي أصابت أمها حتى إنها تنسى أحيانا بأن زوجها توفي لم يؤثر كثيرا على شعبيتها.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: حديثك المرة الماضية يا عم قاسم فتح أمامي أبواباً واسعة لم أعد قادراً على إقفالها.
7: أبواباً؟ أية أبواب؟
6: أبواب نقاش وجدال وأخذ ورد.
8: ألا يكفيك نقاشنا وجدالنا هنا معاً؟
6: لا يد لي في ذلك، لست مخيراً فيه.
8: كيف هذا؟ ومع من؟
6: مع أصدقاء وزملاء كثيرين.
9: مروان أصبح محترفاً.
6: رغماً عني، زارني ابن عمي وأثناء الحديث ذكرت بعض ما تبادلناه معا عن رفع المسيح ونزوله ولم نستطع أن نتوقف
8: إلى هذا الحد.
9: الموضوع كبير ومتسع ومتعدد الجوانب.
8: جميل، مشوق جدا.
6: ظللنا نتحدث تلك الليلة حتى قرب الفجر، وفي اليوم التالي جاء ابن عمي بصحبة صديق
7: ليدافع عن وجهة نظره.
6: فارس ابن عمي لم تكن له وجهة نظر مختلفة، لم يكن معارضة.
8: لم يكن معارضا، ففيما قضيتما ذلك الوقت كله؟
6: في الشرح والتوضيح، كان متشوقا جدا لأن يعرف.
9: وجاء بصديقه اليوم التالي ليعرف صديقه أيضا
8: أو ليعرض وجهة نظر أخرى؟
6: أبدا لم نختلف، كلنا كنا نبحث عن حقيقة وشكل رفع المسيح ونزوله ثانية.
8: كما قلت الموضوع جميل ومشوق، حتى الآن وأنا أسرح في الصورة التي رفع فيها المسيح إلى السماء كما ذكرتماها لنا،
7: كما ذكرها الكتاب المقدس.
8: نعم، الجبل، التلاميذ مجتمعون، الوقت أتصوره قبل الغروب بقليل، ولون السماء قرمزي بسبب أشعة الشمس التي تهبط وتهاوى نحو الغرب.
9: إيه ما هذا؟ سمر أصبحت شاعرة.
8: المشهد يلين الحجر، وسحب شاردة تسبح في الأفق، ونسمة باردة تهب تلفح الوجوه الشاخصة نحو المسيح، تحرك غطاء رؤوسهم وتمس حدقات عيونهم المتسعة دهشة لأقوال المسيح فتملأها بالدموع.
6: مريم لحقت بسمر. هيه استيقظة.
7: ألا يخفق قلب كل واحد منا ونحن نسمع ونتصور المشهد؟
9: عم قاسم.
8: وفجأة يرتفع جسد المسيح رويدا رويدا، تصوروه خداع نظر. أولا القدمان يصعدان عن الأرض، الذراعان ممدودتان، النسمات تحرك ملابسه وهو يرتفع ويرتفع، ووجوه التلاميذ وأنظارهم ترتفع معه ويرتفع أكثر وأكثر وأكثر، يتباعد ويبتعد ويعلو يعلو،
10: وتأتي سحابة تخفيه. أين ذهب؟ يا لتلك السحابة، لعلها تنقشع ويظهر مرة أخرى.
7: وبينما هم يشخصون يرون الملكين ويسمعون القول، هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
6: وهكذا كما سرحنا نحن بخيالنا قضينا وقتا طويلا نتحدث عن ذلك معا. الموضوع مثير،
8: كل ما نتبادله من موضوعات هنا مثير.
9: كل الموضوعات مثيرة ومحيرة.
10: تضايقت يا حسام؟
9: أنا؟ أبدا، أنا أحب الإثارة والحيرة.
6: حسام أنت عجيب.
7: أبدا، الإنسان يحب كل ما يحرك عقله ووجدانه،
8: وكل ما نتكلم فيه يحرك العقل والوجدان.
9: وأكثر ما يحرك العقل والوجدان هو التفكير فيما سوف يحدث.
10: فقط؟ وماذا عما حدث؟ عن الماضي؟
6: الماضي؟ الماضي مضى وانتهى،
8: والمستقبل سيمضي أيضا وينتهي.
7: لا شيء ينتهي. الماضي التاريخ يحرك العقل والوجدان، والحاضر الواقع يحرك العقل والوجدان، والمستقبل يحرك العقل والوجدان أيضا.
10: لهذا خلقنا الله لنفكر ونشعر، سبحان الله.
9: لنعود إلى موضوعنا، ماذا عن نزول المسيح ثانية؟
6: سينزل ثانية.
8: متى؟ كيف؟
7: هذا ما يحير العقول فعلا.
10: متى ليس لنا أن نحددها، ذلك في علم الله وتدبيره.
9: فنسكت؟ نبكم وننتظر؟ نسند رؤوسنا على أكفنا ونشخص بأنظارنا إلى ما سيجيء؟ أنبقى هكذا؟
6: هذا تجمد. ما الفرق إذن بيننا وبين الحيوان والجماد؟
8: لا طبعا، الله لا يريدنا أن ننتظر،
7: بل يريدنا أن ننتظر
10: هكذا يا أبي.
7: لا، لا ننتظر هكذا كما صور حسام الانتظار
9: منذ ألوف السنوات والناس تنتظر.
8: يعني قد لا يحدث شيء.
6: بعد كل ما قلناه لا يحدث شيء.
10: كثيرون يقولون ذلك، يخدعون أنفسهم ويهربون من الواقع.
7: يقول بطرس الرسول إن في آخر الأيام سيأتي قوم مستهزئون، سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه، أين هو موعد مجيئه، لأنه منذ رقد الآباء وكل شيء باق هكذا من بدء الخليقة.
8: يكفرون، يكفرون وينكرون كلام الله سبحانه وتعالى.
9: هذا القول عن آخر الأيام يا سمر.
6: يقولون ذلك الآن، فنحن إذن في آخر الأيام.
10: هناك من يتنبؤون بالمجيء الثاني
9: ويربكون الناس ويخيفونهم ويخدعونهم. ذلك المدعي الذي حبس نفسه مع عدد كبير من تابعيه في مزرعة ينتظرون القيامة، وماتوا جميعهم منتحرين حرقا بالنار.
8: مجانين، فقدوا عقولهم وحياتهم.
7: ليس هكذا يريدنا الله أن ننتظر.
6: طال الانتظار يا عم قاسم.
7: كما يقول بطرس أيضا، لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد.
10: لا يتباطأ الرب عن وعده، سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة.
9: هذا تهديد وإنذار
8: وتحذير وتنبيه،
6: شيء مخيف.
10: لذلك يريدنا الله أن نكون في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب كما يقول الرسول بطرس.
7: ويقول وإذ أنتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام. هكذا ننتظر بلا خوف ورعب، بل برجاء وأمل وسلوك صالح.

0: الانتظار صعب وقاس.
1: وقوع البلاء ولا انتظاره.
2: مروان سماه بلاء،
1: فما هو إذن؟
0: رجاء مبارك كما يقول الرسول بولس، رجاء مبارك. يقول: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح.
3: هو رجاء مبارك للمؤمنين
2: لنخلص من الحياة وتعبها، تعب كلها الحياة بلاء.
1: حسام سمى الحياة بلاء.
0: تختلفان على البلاء، الحياة أم يوم القيامة؟
3: هذه مجرد ألفاظ، لا الحياة بلاء ولا يوم القيامة بلاء.
1: أحداث القيامة مخيفة
0: لأننا لا نعرفها معرفة اليقين،
3: لهذا يريدنا أن نؤمن به حتى نواجهها بشجاعة.
0: الإيمان بالله يخلق فينا الشجاعة.
2: أي إيمان وأية شجاعة؟ نحن لا نعرف متى يحل يوم القيامة، عدم معرفة ذلك وحده يرعب.
1: هناك علامات وأحداث لا بد أن تحدث قبلها.
0: انتظار تلك الأحداث والعلامات أيضا يرعب.
3: فماذا نعمل؟ نعيش هكذا في رعب؟
0: نبقى متوترين دائما.
2: وهل هناك اختيار آخر؟
1: لا بد أن هناك شيئا ما نعمله.
0: يا جماعة زدتموني رعبا.
3: انفضوا ذلك الرعب وتعالوا نفكر بعقل.
0: أي عقل بقي لنا؟
2: سمر تشجعي.
1: لنتشجع كلنا،
0: لنفكر معا في الأحداث والعلامات.
2: الناس تتحدث عن العلامات وتعد وتحصي وتتنبأ وتحدد تاريخا بالذات ليوم القيامة، ودائما يخطئون،
1: وفي كل مرة يقدمون أدلة وثوابت ومنطقا قويا يصعب دحضه.
0: يخطئون وسيخطئون دائما، يريدون معرفة ما لا يجب أن يعرفوه. الله وحده هو الذي يعرف الأزمنة والأوقات. مهما وصل الإنسان من علم فالله أعلم،
3: خصوصا في هذا المقام. الناس يخطئون لأنهم لا يميزون بين أنواع المجيء الثاني.
2: أنواع المجيء الثاني؟
1: هل هناك أنواع للمجيء الثاني؟
0: هم أكثر من نوع؟ نعم، اسمعوا.
3: تحدث المسيح نفسه عن مجيئه عدة مرات، لكن معنى المجيء اختلف مرة عن الأخرى. النوع الأول هو مجيء المسيح إلى المؤمن لينقله إليه، مجيء المسيح عند موت المؤمن.
2: وهل هذا مجيء؟
0: نعم، اسمع ما قاله في يوحنا 14 عدد 2 إلى 4: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي.
2: يعني عند موت الإنسان؟ أهذا مجيء؟
0: لا عند موت أي إنسان، بل عند موت المؤمن.
3: مجيء آخر قال المسيح عنه حين يأتي الروح القدس ويحل في قلوب المؤمنين، قال: لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم.
0: في رؤية 3 عدد 20 يقول: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي.
3: هذا هو النوع الثاني، مجيء المسيح إلى قلب

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: متى يأتي المسيح ثانية؟ وماذا علينا أن نفعل حتى يأتي؟ متى يأتي المسيح ثانية؟ وماذا علينا أن نفعل حتى يأتي؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. أيها الآب السماوي، الإله القدوس، طبيب الأنفس والأجساد، الذي أرسلت ابنك الحبيب سيدنا يسوع المسيح ليشفي كل سقيم ويبرئ كل مرض وينجي الجنس البشري من موت الخطيئة، وطردت الشيطان المارد وسائر ملائكته الأشرار من علو السماء إلى عمق الأرض، يا رب اشفني أنا خليقتك من كل وجع النفس والجسد ومن كل فعل شيطاني بنعمة يسوع ابنك الحبيب. نجني واحفظني من كل سقم بصليبك المقدس، وانتهر الأرواح النجسة التي لا يكون لها نصيب وشركة معي، ليسحق الشيطان تحت قدمي حتى أخلصه من كل قوة الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولأفعل أفعالا صالحة وأشكر فضلك على كثرة رحمتك لي بحق ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد، الذي معه يليق لك المجد والروح القدس إلى دهر الداهرين، أمين.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

عايز تدرس الكتاب المقدس دراسة عميقة وترد على كل المغالطات والشبهات؟ بعد شوية برنامج شبهات وهمية للقس منيس عبد النور.

0: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
1: بدأت في الحديث الماضي أجاوب على رسالة وردتني من معترض قال فيها: هناك 11 رسالة منسوبة للسيد المسيح ضيعها المسيحيون، كما ضيعوا 9 رسائل ليوحنا ورسالتين لكل من أندراوس ومتى وفيلبس وإنجيلا لبرثولماوس وإنجيل توما وأربعة من أعماله وإنجيل يعقوب ورسالتين له وإنجيل متياس وعملين له. قلت في بداية حديث الماضي إن القديس أوريجانوس قال: تتمسك الكنائس المسيحية بأربعة أناجيل فقط، أما أصحاب البدع فعندهم أناجيل كثيرة مثل إنجيل المصريين وتوما، ونحن نطالعها لكي لا نرمى بالجهل، ولأن الذين يتمسكون بها توهموا أنهم أوتوا علما عظيما. وقال القديس أمبروز: إننا نقرأها لا لأننا نقبلها، فإننا نرفضها رفضا باتا، إنما نقرأها لنعرف ما فيها. وإلى المستمع الكريم بعض الحقائق. أولا، تأمر المسيحية بالبحث والدرس طاعة لأمر السيد المسيح: فتشوا الكتب. وقال الرسول يوحنا: امتحنوا الأرواح هل هي من الله، لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم. يعني استعملوا عقولكم لتميزوا بين الهدى والضلال. كما أنها تحذرنا من قبول تعاليم ملتوية بحسب النصيحة الرسولية: إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيما، أي محروما من الله. وطاعة للقول الرسولي: تمسك بصورة الكلام الصحيح، أي تمسك بالألفاظ والحروف. قال الله: إن كان أحد يزيد على هذا الكتاب، كتاب الله، يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب. وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة، يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. لم يذكر المسيحيون الأولون من عصر الرسل أسماء أي من هذه الكتب التي أوردها المعترض، لا في مؤلفات أكليماندوس أسقف روما، ولا إغناطيوس، ولا بوليكاربوس، ولا هرمس، وقد كتبوا بين سنة 70 و108 للميلاد، ولم تذكر في الجداول التي دونت فيها أسماء الكتب المقدسة. وكان جميع المسيحيين يتعبدون بتلاوة أسفار العهد الجديد كما هي بين أيدينا اليوم، كما كان اليهود يتعبدون بتلاوة التوراة في مجامعهم. يقول القديس بولس: متى قرأت عندكم هذه الرسالة فاجعلوها تقرأ أيضا في كنيسة اللاودكيين، والتي من لاودكية تقرؤونها أنتم أيضا. وقد شهد يوستن الشهيد في أوائل القرن الثاني المسيحي أنه جرت عادة المسيحيين أن يجتمعوا في يوم الأحد للتعبد بتلاوة رسائل الرسل وأقوال الأنبياء. وقال ترتليان إن المسيحيين يجتمعون لقراءة الكتب المقدسة يوم الأحد ويرتلون المزامير. وهكذا شهد كبريان وديونيسيوس وغيرهما من قدماء المؤلفين. وقرر مجلس لاودكية ومجلس قرطاجنة عدم جواز تلاوة غير الكتب الإلهية. ترجمت الكتب المقدسة إلى لغات مختلفة كما هي بين أيدينا اليوم، وكتبت عنها تفاسير. ولم يذكر أعداء الديانة المسيحية الذين كان دأبهم إيراد الآيات من الأناجيل الأربعة للتهكم عليها أو لتحريف معناها، لم يذكروا شيئا من الكتب التي ذكرها المعترض. ولو كانوا يعلمون بوجودها وأن المسيحيين يعولون عليها لساعدتهم على أغراضهم السيئة. وقد أورد علماء مسيحيون جدولا بأسفار الإنجيل الموحى بها يطابق ما بين أيدينا اليوم. كتب أئمة المسيحية جداول بأسماء الكتب المقدسة، كان أولها جدول العالم العظيم أوريجانوس الإسكندري الذي عاش بعد يوحنا الرسول 100 سنة، وجدوله محفوظ في باريس، وذكره يوسابيوس في تاريخه، وفيه 4 بشائر وأعمال الرسل ورسائل بولس 14 ورسالتي بطرس وثلاث رسائل يوحنا وسفر الرؤيا، وهو الموجود عندنا اليوم. ولم يذكر الكتب المفتعلة، مما يدل على أن المسيحيين لم يعرفوا سوى كتبهم الموحى بها. واجتمع مجمع الأساقفة في لاودكية، وكان من قراراته كتابة جدول بأسماء كتب العهد الجديد، وهي ذات الكتب التي بين أيدينا اليوم. وبعد التئام هذا المجلس بسنين قليلة، كتب أسقف سلاميس في جزيرة قبرص كتابا ضد البدع، كتب فيه جدولا بأسماء كتب العهد الجديد، وهي ذات الكتب التي بين أيدينا تماما. وفي ذات العصر كتب غريغوريوس النازيانزي أسقف الأستانة قصيدة ذكر فيها أسماء كتب العهد الجديد. وكتب إيرونيموس جيروم الذي ترجم التوراة إلى اللاتينية جدولا بأسماء كتب العهد الجديد، وهي ذات الكتب الموجودة عندنا. والتأم مجمع كنسي في قرطاجنة، حضره القديس أغسطينوس أسقف هيبو، وكتب جدولا بكتب العهد الجديد تماما كما هي بين أيدينا اليوم. وهناك أدلة داخلية على بطلان الكتب التي ذكرها المعترض. أولها أن هذه الكتب المفتعلة تحاول تأييد تعليم ينافي الحق، مثلا تعلم قداسة ذخائر القديسين. جاء في إنجيل طفولية المسيح أنه لما أتى المجوس من المشرق إلى أورشليم حسب نبوة زرادشت قدموا هداياهم، أعطتهم القديسة مريم بعض الأقماط التي كان الطفل ملفوفا فيها على سبيل التبرك، فقبلوها باحترام عظيم. ولما كان البعض يميل إلى رفع القديسة مريم فوق رتبتها ولم يجدوا في كتاب الله ما يؤيد رأيهم، لفقوا إنجيل ولادة مريم وقالوا فيه إن الملائكة أنبأوا عن ولادتها، ونسبوا إليها في إنجيل يعقوب وفي إنجيل الطفولية معجزات فعلتها بنفسها أو بمساعدة الطفل يسوع، وغير ذلك مما كانت تجهله أهل القرون الأولى. إنما ظهرت هذه البدع في القرنين 4 أو 5 الميلاديين. تروي البشائر 4 الصحيحة الحقائق والأحداث ببساطة بدون تصنع ولا تكلف، ولم يتردد الرسل عن ذكر أي شيء حتى إن كان لا يلائم ميولهم، مما يدل على أن الحوادث التي ذكروها هي من وحي الله. هذا بخلاف الكتب المفتعلة، فهي مشحونة بالحوادث التافهة مما يدل على بطلانها. مثلا جاء في إنجيل ولادة مريم أن المسيح صعد بدون مساعدة أحد على درج الهيكل بمعجزة لما كان عمره 3 سنين، وكان ارتفاع كل درجة 0.5 ذراع، وأن الملائكة كانت تخدم مريم في طفولتها. وذكر في الإنجيل المنسوب إلى يعقوب الأصغر محاورة فارغة بين والدة مريم وخادمتها، وورد أن الملائكة كانت تخدم مريم. وذكر إنجيل توما قصصا تافهة عن طفولة المسيح وتربيته، ونسبت إليه معجزات انتقام عند تعلمه الأبجدية. وروى إنجيل مريم وطفولية المسيح وتوما معجزات فارغة قامت بها العذراء مريم والمسيح في طفولته، مثل مساعدة مريم ليوسف في حرفة النجارة، فإذا أخطأ أصلحت خطأه في صناعته، مع أن الغاية من المعجزة أن تؤيد الرسالة وتؤيد التعليم. وذكرت هذه الكتب المفتعلة أشياء لم تحصل إلا بعد عصر المؤلف المنسوب إليه الكتاب، فذكر فيه: طباك يا أبجر لأنك آمنت بي مع أنك لم ترني، لأنه مكتوب عني لكي لا يؤمن الذين رأوني ويؤمن الذين لم يروني. يشير بهذا إلى قول المسيح لتوما: طوبى للذين آمنوا ولم يروا. ولا يخفى أن يوحنا الرسول كتب إنجيله بعد أن مات كل الذين نسبت إليهم هذه الكتب. وورد في إنجيل نيقوديموس أن اليهود خاطبوا بيلاطس بكلمة سموكم، وهي كلمة لم يعرفها اليهود ولم تكن تستعمل وقتها، وذكر فيها أن المسيح أشار بعلامة الصليب على آدم وجميع القديسين في جهنم قبل إنقاذهم، مع أن علامة الصليب لم تشتهر إلا في القرن الرابع. يتنافى أيضا أسلوب كتابة هذه الكتب المفتعلة مع طريقة وكيفية تدوين الوحي الإلهي الصحيح، فالأسماء التي ذكرت في إنجيل نيقوديموس بدعوى أنها أسماء يهود هي أسماء يونانية ورومانية، مما يدل على كذب هذه الكتب. وإنجيل نيقوديموس الموجود الآن ليس باللغة اليونانية لغة الوحي، بل باللغة اللاتينية. والرسائل المنسوبة إلى الرسول بولس ليس عليها مسحة أقوال الرسول الإلهية، بل مجرد تحيات. فافتتحت الرسالة إلى سينيكا بالقول: أتمنى رفاهيتكم وخيركم يا أخي. وختمت الرسالة الخامسة إلى سينيكا بالقول: أودعكم في أمان الله أيها الأستاذ الأكرم. وهي طريقة تختلف تماما مع طريقة كتابة الرسول بولس، وتنافي أسلوب كتابة ذلك العصر، ولم يستعملها الناس إلا بعد عصر الرسول بولس بمئات السنين. أيها المستمع الكريم، كلمة الله الموحى بها هي الموجودة في العهد الجديد كما هو بين أيدينا اليوم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

أسألك يا إلهي الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرعني الشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، آمين.

النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. في البرنامج بنناقش قضايا موجودة في الكتاب المقدس أو أحداث، وبنقول يا ترى دي حقيقية ولا أسطورة. وضيف حلقتنا دكتور ناجي اسكندر، هو زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا. أهلا بيك يا دكتور.
1: أهلا يا هايدي.
0: أنا في الحلقة اللي فاتت سبت سؤال المستمعين، يا ترى إيه هو حجم الفلك اللي يقضي حيوانات الأرض كلها ذكر وأنثى؟ هل ده منطقي؟
1: ده سؤال رائع جدا وبسمعه كتير جدا قوي الحقيقة. الإجابة ببساطة، أنت تعرف عدد الحيوانات قد إيه وتعرف حجم الفلك قد إيه علشان نقدر نشوف إذا كان يستوعب ولا ما يستوعبش. فالفلك حسب الكتاب المقدس بيقول إن 300 ذراع، وذراع حوالي نص متر تقريبا، هو في ذراع 55 سنتي وفي ذراع 48 سنتي، هنقول النص متر عشان نقرب الأحداث يعني المقاسات. ف 300 ذراع في الطول، 50 ذراع في العرض، 30 ذراع في الارتفاع، وكان 3 طوابق كأنه ملعب كورة 3 ادوار. ده الحجم بتاع الفلك، ما هوش حتة القارب الصغير اللي مرات بنشوفه والزرافة طالعة والفيل مطلع زلمته والنسناس بيتنطط. ده صورة غلط جدا، مش ده اللي الكتاب المقدس بيقول عليه خالص.
0: ليه الصورة اللي منتشرة عن الفلك مش هو ده
1: خالص خالص؟ وعلى فكرة في هيئة اسمها Answers in Genesis بنوا الفلك بالحجم الطبيعي بتاعه، وأنا زرت هذا الفلك بنفسي، وكان في حوالي 3000 شخص ماشيين جواه ولسه في مكان تاني بجانب المعروضات الكتيرة اللي موجودة هناك. فعايز أقول الإجابة على السؤال بتاع حضرتك هو الآتي، إيه حجم الفلك؟ نشوف النص بيقول إيه. فالنص بيقول لنا أنه حجم كبير جدا جدا جدا جدا. الجزء التاني من هذا السؤال هو إيه حجم الحيوانات وعددها؟ تعالي نشوف بقى الحيوانات اللي هتدخل.
0: الحقيقة لأنه إحنا عارفين أنه زمان كان الديناصور والحاجات الأحجام الكبيرة دي، فهل ده صح ولا ده غلط؟
1: طبعاً والديناصورات دخلت، تخيلي
0: يعني ده
1: ما أنا بقولك الدنيا هتتغير خالص. خليني أشرح الموضوع ده بالتفصيل. تعالي نشوف الكائنات الحية. الرب مش عايزه يدخل كل الكائنات المائية، دي عايشة في المية ودي عددها كبير جداً جداً. كل النباتات مش هتدخل، تمام؟ لأن نباتات ممكن تعيش برا الفلك في الطوفان وتتحوصل وبعد كده تنتشر بعد كده وتطلع تاني في الأرض. فأنت عندك المملكة النباتية كلها مش هتدخل،
0: بس هتغرق
1: طبعا، لكن البذور بتاعتها بتتحوصل وبعد كده في الظروف البيئية المناسبة بتلاقيها طلعت تاني وتثمر مرة تانية. فأنت كده حذفتي جزء كبير قوي من الكائنات اللي لازم تدخل الفلك.
0: تمام،
1: نمسك المملكة الحيوانية، هي الموضوع بس مش 2-2، ده في كان 7-7 كمان من الحيوانات الطاهرة.
0: يعني انت بتصعبها كمان.
1: طبعا طبعا. لان احنا لانه لما هنعرف الحقيقة هنلاقي الموضوع واضح جدا. تمام. فالرب دخل ايه؟ الحيوانات كأجناسها، ودي كلمة مهمة قوي في سفر التكوين. كأجناسها معناها انه دخل قمة العائلة. فلو في مثلا 200 نوع من الكلاب، الرب ما خلقش 200 نوع من الكلاب، خلق الذئب والذئبة فيهم الشفرة الوراثية اللي تطلع 200 نوع من الكلاب بعد كده. فالله دخل الأجناس، وده يقلل العدد جدا على فكرة. في إحصائيات، وعندي هذه الإحصائيات تثبت أن العدد كان صغير جدا، عدة آلاف مش ملايين. وفي نفس الوقت التكاثر بتاعهم بعد كده ممكن نشرحه في حلقات قادمة.
0: دكتور ناجي الحقيقة الحوار شيق جدا، بس معاد الحلقة خلاص خلص. مشكورك جدا يا دكتور.
1: شكرا جزيلا ليكي.
0: أعزائي المستمعين، سمعنا من دكتور ناجي أنه في حيوانات ماتت في الطوفان. يا ترى هل في قصة حقيقية وأحداث حقيقية يذكرها الكتاب المقدس من خلالها نكتشف أن الله ظالم لأنه قتل حيوانات ملهاش ذنب؟ منتظرين إجاباتكم على السؤال ده، وكمان لو عندكم أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة إحنا بنرحب جدا، ولو عندكم أي نقد على الكلام لأنه في كلام إحصائيات وعلم، لو عندكم أي نقد عليه من فضلكم ما تترددوش إنكم تكونوا بتبعتوا كل ده وإحنا بنرد عليه. استنونا الحلقة الجاية من برنامجكم حقيقة أم أسطورة. كان معكم هايزي حنا.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع، لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك، إذ قمت أيها النور الحقيقي وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

فقال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

0: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

0: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة.
1: Welcome to C'est la vie radio.

We have listened together to Have Your Way by Katie Nicole. For the good news verse of the day today, it is from Hebrews 13, verse 8, and it says, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. بالعربي من العبرانيين 13:8 بتقول يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. يسوع بيتغيرش، هو دايما هو موجود، هو امبارح والنهاردة وبكرة وإلى الأبد. I pray that this encourages you. We will now listen together to Holy Spirit by Francesca Battistelli.

سلم ثم ثق. سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. المزمور 37 الآية 5. هل تريد أن يكون الله مسؤولا عن حالتك ومشاكلك وحياتك كلها؟ هناك ثلاث خطوات بسيطة تؤدي إلى ذلك. أولا، سلم طريقك إلى الرب، وهذا عمل حاسم واحد. إن تسليم طريقك إلى الرب يشبه إيداع الأموال في البنك. تقوم بتسليم أموالك إلى الصراف وترفع يديك عنها وتحصل على إيصال بها. بعد ذلك ستعلم أنك قمت بإيداع أموالك في البنك. الإيصال هو دليلك. ثانيا، ثق أيضا في الرب. التسليم هو فعل واحد يحدث مرة واحدة، ولكن الثقة هي موقف مستمر. بمجرد قيامك بإيداع أموالك في البنك، فإنك لا تستمر في القلق بشأن ما إذا كانت لا تزال موجودة أو ما إذا كان البنك يعرف ما يجب فعله بها. أنت فقط تثق بالبنك. لكن في هذه الحالة أنت لا تثق بالبنك، بل تثق بالرب. بمجرد أن تتخذ هاتين الخطوتين، فإن الخطوة الثالثة هي للرب، وهو من سيقوم بتلك الخطوة، إذ يقول وهو يجري. مهما كان الموقف الذي يدور في ذهنك، مهما كانت الحاجة، مهما كانت المشكلة، مهما كان القرار، سلمه للرب. هذا هو الفعل. ومن الآن فصاعدا استمر في الثقة به، وهذا هو اتجاه القلب، وهذا سيمنحك السلام الواثق والرائع في أن الرب سوف يفعل ذلك. إنه المسيطر. يمكنك أن تثق بالبنك فيما يختص بأموالك، ويمكنك أن تثق بالرب فيما يختص بمشكلتك. فقط خذ الأمر إليه والتزم به واستمر في الثقة به. ماذا عن الإيصال؟ هذه هي شهادة الروح القدس في قلبك بأن الله قد قبل التزامك. بقرار من إرادتي يا رب، أعهد إليك بهذا الموقف الخاص الذي يشغل تفكيري، وأنا على ثقة بأنك ستحله.

هاليلويا. كم واحد مصدق انه رب صالح؟ هاليلويا هاليلويا. يصنع الله اكثر جدا بما نطلب ونفتكر، مش بحسب احتياجاتنا، مش بحسب امكانياتنا، بل بحسب اللي على قلبه لي.

تلبطل لينا. تلبطنا مش حاجات عشاننا، بل تلبطنا هي انت. يلا مع بعض داخلين قدامك.

0: كمان مرة قول له في عينيا
1: في عينيا أشوري
0: حاجات فاصلة ما بيني وما بينك مش قادر أشوفك إلا بمستوى محدد
1: العمق معاك
0: ما ينكشفش لي هذا في العمق كمان مرة قول له من فضلك اصنع في عينيا أشوري

0: لو تحب تعيدها معايا وانت واقف ايدك اعمل كده لو تحب قل له وقف في عينيا قشور
1: فعني قشورك شفهاني
0: نازل نازل طلبنا ان احنا نشوفك
1: في العمق معاك
0: كمان مرة حكي معاه وانت في حضنه قل له محتاج اشوفك

نفسي تدوق اللي احنا بنقوله ده. قول له أب يعني ايه قلب مريض بحبك، خليك شف لك من فضلك. شايف ناس بتقوله هي مغمضة عنيها، هيصنع أب، هيسحبك للأرض دي ويدوقك طعم لم يخطو على بالك. صدقني الطعم ده يقول الكتاب عنه كما في السماء كذلك على الأرض. رب عايز يدوقنا من طعم السماء وانت على الأرض. مفيش حاجة تبقى قادرة تاخدك من الأرض دي، ولا مشكلة ولا ضعف ولا خطية ولا احتياج. أرجوك اطلبها يسكرنا بيه، تبقى مزبي بيه قوي. بس اوعى تقول كفاية، انت قل له عايز الأرض دي.

رائحتي. اصنع يا رب، اصنع يا رب ما على قلبك. سيب بصماتك، احنا ما نقدرش. اصنع يا رب، بصدق في محضرك هتسقط الاكاذيب، تسقط القشور، كل اللي قلوبهم جعان. دوقنا دوقنا لنعيش عمرنا الباقي يا رب على الفتات، وانت معاك الغنى والكرامة. القنية الفاخرة والحظ معك سيدي.

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون.
0: We want to welcome you to a new series of messages.
1: يسعدنا أن نرحب بكم في سلسلة جديدة من الرسائل.
0: We are calling this the awesomeness of God's grace.
1: نسمي هذه السلسلة رهبة نعمة الله.
0: And I want to begin by telling you a story about a famous composer.
1: أود أنني أبدأ حديثي إليكم بأن أروي لكم قصة ملحن مشهور.
0: He wrote a hymn about the grace of God that very few people have ever heard.
1: كتب ترنيمة عن النعمة لم يسمعها كثيرون.
0: Listen to the first verse.
1: لنستمع إلى العدد الأول من هذه الترنيمة.
0: Praise the grace whose threats alarm thee.
1: الحمد للنعمة التي أزعجتك تهديداتها.
0: Roused thee from thy fatal ease.
1: وأقامتك من راحتك المميتة.
0: Praise the grace whose promise warmed thee.
1: الحمد للنعمة التي أدفأتك بوعدها.
0: Praise the grace that whispered peace.
1: الحمد للنعمة التي همست لك بسلامها.
0: Today more than any other time in modern history.
1: اليوم أكثر من أي عصر مضى في التاريخ الحديث.
0: The word grace is no longer amazing or challenging.
1: لم تعد كلمة نعمة مثيرة للدهشة أو للتحدي.
0: In this age where people stay busy with too many activities, many people find grace to be boring.
1: في هذا العصر الذي ينشغل فيه الناس بأنشطة كثيرة جدا يعتبر كثيرون من الناس النعمة شيئا مضجرا ومملا.
0: In this age of human rights and animal rights and all kinds of rights,
1: في هذا العصر الذي يزخر بحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وكل أنواع الحقوق الأخرى,
0: grace is neither considered necessary nor appreciated.
1: لم تعد النعمة تعتبر شيئا ضروريا أو شيئا جديرا بالاعتبار والتقدير.
0: When people, whether they're believers or unbelievers alike, think that they can be good without God,
1: في عصر يظن الناس فيه مؤمنين كانوا أو غير مؤمنين أنهم يستطيعون أن يكونوا صالحين بدون الله,
0: grace no longer enthralls us.
1: لم تعد النعمة تستهويهم أو تسحرهم.
0: In a time when the gospel of anything goes is reigning supreme,
1: في عصر يسيطر عليه أسلوب من التفكير بحسب إنجيل غير الإنجيل الذي نعرفه,
0: many people don't comprehend their need for grace.
1: في هذا العصر كثيرون من الناس لا يفهمون ولا يدركون حاجتهم إلى النعمة.
0: Whether you are a person who takes grace for granted, as many Christians do,
1: سواء أكنت شخصا يستخف بالنعمة كما يفعل كثيرون من المسيحيين,
0: or you are a person who never understood the power of grace,
1: أو كنت شخصاً لم يفهم أبداً قوة النعمة,
0: this brand new radio series on grace is designed to challenge you and to change you for good.
1: فإن هذه السلسلة من البرامج الإذاعية قصد بها أن تكون حافزة لك لتغييرك نحو الأفضل.
0: This series of broadcasts on the grace of God is designed to heighten your appreciation to the incredible and indescribable greatness of grace.
1: هذه سلسلة من الرسائل عن النعمة قصد بها أن ترفع تقديرك للنعمة لعظمة النعمة التي لا تصدق ولا يمكن وصفها.
0: This series of broadcast on grace is designed to challenge you to never take grace for granted.
1: هذه سلسلة من الرسائل عن النعمة قصد بها أن تحفزك إلى عدم الاستخفاف بالنعمة أبداً.
0: This series of broadcasts on grace is designed that you will experience grace as a way of life and not as a license to sin.
1: هذه السلسلة من الرسائل عن النعمة قصد بها أن تختبر النعمة كأسلوب حياة وليست رخصة لعمل الخطية.
0: The grace that we'll be talking about in the next few broadcasts,
1: النعمة التي سوف أتحدث عنها في الرسائل القليلة القادمة,
0: is that grace that God gives to followers of His Son, the Lord Jesus Christ.
1: هي تلك النعمة التي يعطيها الله لأتباع ابنه الرب يسوع المسيح.
0: There are two kinds of grace.
1: هناك نوعان من النعمة.
0: There is a grace which the theologians call common grace.
1: هناك ما يسميه اللاهوتيون بالنعمة العامة.
0: This kind of grace God gives to everybody.
1: هذا النوع من النعمة الله يعطيه لكل واحد.
0: This kind of grace is more accurately called mercy.
1: هذا النوع من النعمة يمكن أن يسمى بتعبير أدق الرحمة.
0: For example,
1: على سبيل المثال,
0: the sun shines upon the righteous and the unrighteous.
1: الشمس تشرق على الصالحين والأشرار.
0: The rain pours on the righteous and the unrighteous.
1: المطر ينزل على الأبرار والظالمين.
0: The many blessings of life come to the righteous and the unrighteous.
1: البركات الكثيرة في الحياة تأتي للأبرار وللأشرار.
0: The beauty of God's creation is given to be enjoyed by everyone, whether they are believers or not.
1: جمال خليقة الله أعطي ليتمتع به كل الناس سواء أكانوا مؤمنين أو غير مؤمنين.
0: But the grace of God of which I'll be speaking is different from mercy.
1: ولكن نعمة الله التي سوف أتحدث عنها تختلف عن الرحمة.
0: This grace is exclusively given to those who belong to God's Son.
1: هذه النعمة قاصرة على أولئك الذين ينتمون لابن الله.
0: This grace is uniquely lavished upon those who have received Jesus Christ as Savior and Lord.
1: هذه النعمة توهب بسخاء فقط لأولئك الذين قبلوا يسوع المسيح كمخلصهم وربهم.
0: This grace is unmerited favor and undeserved kindness.
1: هذه النعمة امتياز لمن لا فضل له ورحمة لمن لا يستحقها.
0: This grace is irresistible and inexhaustible.
1: هذه النعمة لا تقاوم ولا تنفد.
0: In introducing this subject, I want to tell you something about the God of grace and the grace of God.
1: وفي مقدمة هذا الموضوع أود أنني أقول لكم شيئا عن إله النعمة وعن نعمة الله.
0: And my listening friends, I want you to know that there is an important distinction between the two.
1: أيها الأصدقاء المستمعون، هناك فارق هام بين الاثنين.
0: God is infinite, but His grace is not.
1: الله لا حدود له، ولكن نعمته لها حدود.
0: God has no end, but His grace one day will come to an end.
1: الله لا نهاية له، ولكن نعمته يوما ما ستنتهي.
0: God is eternal, but His grace is not.
1: الله أبدي، ولكن نعمته ليست كذلك.
0: There is a time coming when God's grace will come to an end.
1: سيجيء وقت تنتهي فيه نعمة الله.
0: And judgment will take over.
1: وتحتل الدينونة مكانها.
0: There is a time coming.
1: سيجيء وقت
0: when God's grace will no longer be extended to humanity.
1: لا تعود فيه نعمة الله تمتد للبشرية.
0: And justice will occupy the center stage.
1: وسيحتل العدل مركز الساحة.
0: There is a time coming.
1: سيجيء وقت
0: when God's grace will cease to operate in the world and raw judgment will be the order of the day.
1: تتوقف نعمة الله فيه عن العمل في العالم.
0: In the scripture, there are many exhortations for us to receive the grace of God while it is found.
1: وفي كلمة الله هناك حث كثير لنا على أن نقبل نعمة الله طالما أنها موجودة.
0: Keep this distinction in mind between the God of grace and the grace of God.
1: حاول أن تحتفظ في ذهنك بهذا الفارق المميز بين إله النعمة ونعمة الله.
0: Let's look first at the God of grace.
1: دعنا نتأمل أولا في إله النعمة.
0: One of the hardest concepts to convey is the graciousness of God.
1: من أصعب المفاهيم التي يتعذر إبلاغها أو توصيلها مفهوم نعمة الله ولطفه ورأفته.
0: Those who always believe in their way is the only way cannot understand the graciousness of God.
1: أولئك الذين يعتقدون دائما أن طريقهم هو الطريق الوحيد لا يستطيعون أن يفهموا نعمة الله ولطفه ورأفته.
0: Those who believe that they alone have the truth have a hard time comprehending the graciousness of God.
1: أولئك الذين يعتقدون أنهم وحدهم الذين يملكون كل الحق يتعذر عليهم أن يفهموا نعمة الله ولطفه ورأفته.
0: On the other hand, others take God's grace for granted.
1: من ناحية أخرى هناك آخرون يستخفون بنعمة الله.
0: Still others have stopped marveling at anything.
1: بينما يوجد آخرون الذين لم يعودوا يتعجبون لأي شيء.
0: As a communicator of God's awesome truth, I am only too aware of the challenge.
1: وكموصل للحق الإلهي الرهيب أنا أعي جيدا هذا التحدي.
0: Nonetheless, to constantly revel in the God of grace and the grace of God is the most important part of the Christian life.
1: وبالرغم من هذا فإن التمتع الدائم بإله النعمة وبنعمة الله هو أعظم جزء في الحياة المسيحية.
0: To understand the God of grace and the grace of God is to live your life above mediocrity.
1: لكي تفهم إله النعمة ونعمة الله معناه أنك تعيش حياتك فوق المستوى العادي أو المتوسط.
0: To comprehend the God of grace and the grace of God is to live above the humdrum of life.
1: لكي تفهم إله النعمة ونعمة الله ينبغي أن تعيش حياة أرقى من الحياة الرتيبة والمملة.
0: Let's look at the first encounter with the grace of God.
1: دعنا نتأمل في أول مواجهة مع نعمة الله.
0: The first encounter with the grace of God is in the Garden of Eden.
1: أول مواجهة لنا مع نعمة الله كانت في جنة عدن.
0: Adam and Eve were given the perfect job.
1: آدم وحواء أعطيا عملا كاملا.
0: Adam and Eve were given the perfect job environment.
1: آدم وحواء أعطيا البيئة الكاملة للعمل.
0: Adam and Eve were given loving co-workers.
1: آدم وحواء أعطيا محبة التعاون معا.
0: All they were told was there was only one tree in the middle of the garden from which they were not to eat.
1: كل ما طلب منهما هو ألا يأكلا من الشجرة الوحيدة الموجودة

0: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلها منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان، فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر.
1: Everything in the world was theirs except the fruit from one tree.
0: كل شيء في العالم كان متاحا لهما ما عدا الثمرة من شجرة واحدة.
1: Let this be a warning to all of us who say that if I could only have this or that, I'll be happy.
0: وليكن هذا انذارا لنا وتحذيرا، نحن الذين قد نقول لو كان لي هذا أو ذاك فقط لكنت قد أصبحت سعيدا.
1: We could have the whole world, and if there was only one thing that you could not have, you would not rest until you got it.
0: ربما يكون لك العالم كله، وإذا كان هناك شيء واحد فقط ينقصك فإنك لن تهدأ إلا إذا حصلت على هذا الشيء.
1: So what did Adam and Eve do?
0: وهكذا ماذا فعل آدم وحواء؟
1: They ate from that one tree.
0: أكلا من هذه الشجرة الواحدة.
1: The bottom line is this.
0: النقطة الجوهرية هي هذه.
1: Adam and Eve were offended by this command of God.
0: آدم وحواء أغاظهما هذا الأمر الإلهي.
1: They did not like to be told what to do.
0: لم يحبا أن يقال لهما ماذا كان ينبغي عليهما أن يفعلا.
1: My listening friends, does this sound familiar?
0: أيها الأصدقاء المستمعون، هل يبدو هذا أمرا مألوفا لكم؟
1: Adam and Eve were offended just as millions of people today are offended by a holy God.
0: آدم وحواء استاء واغتاظا تماما كما يستاء ويغتاظ ملايين الناس اليوم من الإله القدوس.
1: Adam and Eve were offended just as millions of people today are offended by the thought that God died on a cross to pay for our sin.
0: آدم وحواء استاء واغتاظا تماما كما يستاء ملايين الناس اليوم ويغتاظون بسبب فكرة أن الله مات على الصليب لكي يسدد عنا عقاب خطايانا.
1: Adam and Eve were offended just as millions of people today are offended that there is only one way to salvation.
0: آدم وحواء استاء واغتاظا تماما كما يستاء اليوم ملايين الناس ويغتاظون لأنه يوجد طريق واحد للخلاص.
1: Here is what Adam and Eve were saying in their hearts.
0: وهذا ما كان آدم وحواء يقولانه في قلبيهما.
1: God, what do you mean we cannot eat from that tree?
0: يا الله، ماذا تعني من أننا لا نأكل من تلك الشجرة؟
1: God, I thought that this is my garden and I am in charge of it.
0: يا الله، أنا ظننت أن هذه جنتي وأنني مسؤول عنها.
1: This is my garden and I want everything that's in it.
0: هذه جنتي وأنا أريد أن كل ما فيها يكون ملكي أنا.
1: This is not unlike the thinking of many people today.
0: أولا يشبه هذا تفكير كثيرين من الناس اليوم؟
1: Where people say, what do you mean there is only salvation through no other than Jesus Christ?
0: حيث يقول الناس ماذا تعني بقولك إنه لا يوجد خلاص إلا بربنا يسوع المسيح؟
1: What do you mean there is only one way to heaven?
0: ماذا تعني بقولك يوجد طريق واحد إلى السماء؟
1: What do you mean Jesus is the only way?
0: ماذا تعني بقولك يسوع هو الطريق الوحيد؟
1: What do you mean that there are absolutes and rights and wrongs?
0: ماذا تعني بأن هناك

0: كمالات مطلقة وأن هناك ما هو خطأ وما هو صواب.
1: What do you mean that only followers of Jesus Christ are going to heaven?
0: ماذا تعني بأن أتباع يسوع فقط هم الذين سيذهبون إلى السماء؟
1: I will decide for myself what is right and what is wrong.
0: أنا الذي سأقرر لنفسي ما هو صواب وما هو خطأ.
1: So Adam and Eve ate the fruit of the forbidden tree.
0: وهكذا أكل آدم وحواء من الشجرة المحرمة.
1: My friend, here's the crux of the problem.
0: أيها الأصدقاء، هذا هو صلب المشكلة.
1: God said, if you eat from the tree, you will die.
0: قال الله، إذا أكلت من الشجرة موتا تموت.
1: The devil said, if you eat from the tree, you will live.
0: وقال الشيطان، إذا أكلت من الشجرة فإنك سوف تحيا.
1: Who should have Eve believed?
0: من كان ينبغي أن تصدقه حواء؟
1: Well, she decided to submit the matter to her own judgment.
0: على أي حال، قررت أن تفكر في الأمر بحسب تقديرها الخاص.
1: She decided to decide for herself.
0: أي أنها قررت أن تقرر لنفسها.
1: This is very modern idea, is it not?
0: وهذه فكرة عصرية جدا، أليس كذلك؟
1: My listening friends, let me tell you something right up front that is very important.
0: أيها الأصدقاء المستمعون، دعوني أقول لكم شيئا حاسما وواضحا وهاما جدا.
1: On the issues that are clearly spelled out in the scripture.
0: في القضايا التي نطق بها بوضوح في الكتاب المقدس.
1: Concerning the things of which God called wrong.
0: فيما يتعلق بالأشياء التي دعاها الله أنها خطأ.
1: If you take things into your own hands and try to see things for yourself,
0: إذا وضعت الأمور بين يديك وحاولت أن تراها بنفسك لنفسك,
1: 10 times out of 10 you will go the wrong way.
0: فإنك 100% ستخطئ.
1: If you decide to examine the tree for yourself,
0: إذا قررت أن تفحص الشجرة بنفسك,
1: 10 out of 10 times you will eat from it.
0: فإنك 100% سوف تأكل منها.
1: Eve decided to put the fruit under a pragmatic test.
0: قررت حواء أن تضع الثمرة تحت اختبار واقعي وعملي.
1: I just want to check its nutritional value.
0: قائلة أنا أود فقط أن أختبر قيمتها الغذائية.
1: Eve decided to put the fruit under an aesthetic test.
0: قررت حواء أن تضع الثمرة تحت اختبار جمالي أو فني.
1: Would it look nice in the living room?
0: هل تبدو هذه الثمرة جميلة في غرفة المعيشة؟
1: Eve decided to put the fruit under an intellectual test.
0: قررت حواء أن تضع تلك الثمرة تحت اختبار عقلي.
1: Would I learn a new lesson or a new experience from eating it?
0: هل سأتعلم درسا جديدا أو اختبارا جديدا من أكل هذه الثمرة؟
1: Needless to say, the fruit passed all of these tests.
0: غني عن القول إن تلك الثمرة اجتازت كل تلك الاختبارات.
1: And Eve decided that the devil was right all along.
0: وقررت حواء أن الشيطان كان على حق على طول الخط.
1: And now she needed to share the good news with her husband, who also ate.
0: وقررت الآن أن تشرك زوجها معها في تلك الأخبار السارة. فأكل هو الآخر من الثمرة.
1: From that time on,
0: ومنذ ذلك الوقت,
1: these same temptations are repeated with precision millions of times each day.
0: تتكرر نفس هذه التجارب ملايين المرات كل يوم بطريقة متقنة ومعدة من قبل.
1: And I want you to join us next time when I will tell you how the amazing grace of God can release us from these temptations.
0: وعندما تنصت إلينا في المرة القادمة سأخبرك أيها المستمع العزيز عن كيف تستطيع هذه النعمة المدهشة أن تحررك من هذه التجارب.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
0: فإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

مؤمنين كتير بيمارسوا أعمالهم اليومية مش مدركين إن كل عمل كويس أو وحش هيتراجع، كل نقاش وكل كلمة قاسية